0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

سيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولجميع المجاهدين، ولوالدي ولأهلي.

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

بهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حلي عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالمين مالمين مالمين سل نروش سل سل الخطوة على الخطوة شمال حول

0: وين صوت الرجل؟ ارفعنا في الصوت.
1: Oh.

يا قدس.

الصوت. هز الأرض. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

0: هدف امريكا.
1: معنويات
0: عالية. نار نار نار. تشعل الميدان. هدف امريكا.
1: بس واحد افضل. واحد. واحد. حزة. حزة التنظيم. احسن.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم
1: السعودية
0: بطش
1: يا السعودية

0: صهيونية.
1: احسن تعال قول قول قول مي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فتت قول قول قول قول مي نار نار نار كل الزمن دام بطل امريكان على هذا الهند معنويات.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت في إسرائيل الله لك عليهم النصر
2: هيهات
1: من الله
2: هيهات
1: من الله
3: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين مرحبا

الخطوات.

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: ستوت،
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأحرار المجاهدين في سبيل الله. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور المقاومة، نرحب بسامعين الكرام إلى هذه الحلقة من صيني قشر، لنطل من خلالها على أبرز مستجدات الفعل المقاوم. عنوان الحلقة: طوفان الأحرار، المعادلة الحاضرة.

0: المستمعون الكرام، مع احتساب قهوة الصباح من صينية القشر أو فنجان البن بالنكهة الفلسطينية، نتكلم في موضوع طوفان الأحرار المعادلة الحاضرة كثمرة جهادية لعنفوان العمل المقاوم في فلسطين العزة والتحرر والتحرير من ربق الصهاينة المحتلين لأرض العروبة والإسلام، والتي ومنذ 7 أشهر يعاني أهلنا في فلسطين من همجية وعشوائية العدوان الغاشم قتلا وتنكيلا ودمارا شاملا لكل مقومات الحياة. يعني يا رفاق الجهاد والحرية أبشع صور الانتقام للنصر التاريخي في 7 أكتوبر الماضي، متخطيا هذا الإجرام الوحشي قوانين وأعراف الحروب بدعم لا محدود من ماما أمريكا الشيطان الأكبر والراعية وما من معها من تحالف دول الغرب الكافر، لتتواصل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي العنصري في حق أبناء فلسطين أصحاب الأرض والحق في التحرر والاستقلال. وقد بلغت إحصائية شهداء هذه المذابح قرابة 34,000، غالبية من النساء والأطفال والمسنين الأبرياء العزل، وما يزيد عن 100,000 ما بين جريح ومفقود، والقائمة تطول لأبشع حروب القرن، والله المستعان. وبالمقابل رجال الله في فصائل المقاومة الفلسطينية يبلون أحسن البلاء في العمليات والكمائن وغيرها التي جعلت من مقولة الجيش الذي لا يقهر في خبر كان، وإفشال أهداف ما تسمى حكومة الكيان وقيادته العسكرية والأمنية بصورة جعلتهم يعيشون بالفعل مراحل التخبط والإرباك بكل معاني الهزيمة أمام بسالة المقاومة ومحورها الرائد وفي إسهامه الفاعل في تعاظم انتصارات الجهاد في سبيل الله ناصر المظلومين والمستضعفين.
1: اليوم خيبر من جديد تفتح، والنصر صبح بالبشائر يصبح، من نور ذكرى مولد الهادي أتى، طوفان نصر بالبهاء موشح، فبه ثنيات الوداع تنورت، وبه ثنيات القطاع تسلح، شابت بنخل الانتظار رموشنا ترنو ليوم الانتصار وتطمح، طلعت كرامتنا بغزة هاشم بدرا كغزوة بدر عزا ينفح، فدعوا الكتائب إنها منصورة ومسارها يمضي لما هو أنجح، عجز الكيان اليوم أمر واضح وزوال إسرائيل أمر أوضح، وإذا الصهاين في الحجاز تجولوا ويهود تسرح في دبي وتمرح، فاليوم أبطال الفداء تجولوا بمعسكراتك والهشاشة تفضح، خبتم بأحدث تكنولوجياكم وهم بشراع فرناس العتيق وأفلحوا، ذا جعفر الطيار صار جعافرا في عين قبتك الحديد يجنح، فإذا اعتذرتم أنكم لم تعلموا فالعذر من قبح الهزيمة أقبح، أين الجدار وأين راداراتكم ومخابرات لم تزل تتبجح، وجنود نخبتكم برغم عتادها من بطن مركافة تشال وتطرح، أسرت برعب قبل تؤسر سوقة وبخوفهم نزفوا ولما يجرحوا، وكأن جندك بالعويل تدربوا كي يتقنوه إذا المعارك تجلح، ليست قواعدكم فحسب ترنحت، والله إن وجودكم يترنح، يا جند أرض القدس نحن فداؤكم معكم سنسري للقتال ونسرح، فالسلم يدرك بالسلاح ويجتنى والعز يؤخذ عنوة لا يمنح، قولوا هو الرحمن لا إقدامكم وله اشكروا واستغفروه وسبحوا، ولتدخلوا من باب حطة سجدا لا تظلموا أبدا ولا تتبجحوا، فالله إن نأخذ بأسباب الإباء والنصر بالفتح.
0: إخوة وأخوات أبناء وبنات الجهاد المقدس، وعندما نتكلم عن طوفان الأحرار كمعادلة حاضرة فطبيعة التحولات والإنجازات المباركة التي يحققها محور المقاومة المساند والداعم للمجاهدين في فلسطين. فقد جاء المؤتمر الدولي الثاني في صنعاء أواخر رمضان المنصرم بعنوان فلسطين قضية الأمة المركزية، ليعزز من منبر القدس وإطلاق عنوان المعادلة الجديدة اللي هو طوفان الأحرار، والتي فرضتها انتصارات ونجاحات محور الجهاد والمقاومة. وقد شارك في هذا المؤتمر الدولي حسب الناطق الإعلامي له المجاهد الزميل حمود محمد شرف نخبة واسعة من العلماء وقادة حركات التحرر العربية والإسلامية وعدد كبير من الأكاديميين والباحثين، وبحضور أبناء وأحفاد شخصيات نضالية تاريخية في العالم، وبالتواجد الفعلي أو عن بعد عبر الأقمار الصناعية والإنترنت. وكانت مخرجات هذا المؤتمر الدولي الثاني بصنعاء، والذي أيضا ألقى فيه كل زعماء وقادة محور المقاومة كلمات بالمناسبة لا تقتصر على العرب والمسلمين، يعني هذا المؤتمر يلبي الأهداف التي عقد من أجلها، كون مظلومية الشعب الفلسطيني لا تقتصر على العرب والمسلمين بل كل أحرار العالم ودعاة الحق والسلام. وهذا ما عبر عنه سيد المقاومة الإسلامية المجاهد حسن نصر الله في كلمته بالمؤتمر وأشاراته الواضحة لدور المحور المجاهد.
2: قد لا يطلب اليمن منا رجالا فلديه ملايين الرجال، ولا يطلب منا سلاحا فهو يملك سلاحا أكثر منا ومن غيرنا، ولكن بالتأكيد الموقف المعلن الصريح الواضح المؤيد هو من أهم عناصر القوة في هذه المعركة وفي هذا التحدي الذي يخوضه اليوم مباشرة الشيطان الأكبر ومعه تابعه الذليل البريطاني، مع هؤلاء الرجال الشجعان والشعب الشجاع الذي كان جوابه سريعاً في اليوم التالي من خلال الملايين التي تظاهرت في صنعاء وفي صعبة وفي مختلف المدن اليمنية. اليمنيون اليوم يثبتون كما هو طوال التاريخ، كما الآباء والأجداد، أنهم الأنصار وأبناء الأنصار بحق.
0: رفاق المقاومة والجهاد في سبيل الله، لم يكن أرباب الصهيونية العربية ممثلة بأمريكا رأس الشر وشيطانها الأكبر ومن معها بدول الغرب الكافر الداعمة للكيان المحتل وحتى ما تسمى بدولة إسرائيل تتوقع هذه النتائج الإيجابية والفاعلة للمقاومة في فلسطين وجبهات الإسناد بمحور المقاومة، سواء منها اللبنانية وجبهتها اللي بتتألق اشتعال في وجه الكيان المؤقت، وكذلك العراقية اللي بتنطر مواقع ومطارات ومنشآت اقتصادية حساسة ومواقع عسكرية أمريكية وصهيونية بوابل من هجمات الطيران المسير، ثم الجبهة اليمنية الثائرة والمؤثرة بعمق في كيان الاحتلال بضرب أم الرشراش وما بيسموها إيلات بوابل من دفعات الصواريخ البالستية والمجنحة والطيران المسير على المواقع الحساسة والاستراتيجية للعدو، أو بفرض الحصار الاقتصادي التجاري الخانق على السفن الإسرائيلية والمتعاملة مع الكيان والمتجهة لموانئ فلسطين المحتلة. فكانت ولا تزال نتيجته المتوخاة ضرب الاقتصاد الإسرائيلي وانهياره المتتابع لمرافق منشآته ومصالح المادية التي جعلته يعيش في حالة من النكبة المالية والتجارية والاقتصادية. ثم استهداف البحرية اليمنية بجيشنا البطل للسفن الأمريكية والبريطانية وقطعها العسكرية من مدمرات وفرقاطات وحامل الطائرات وغيرها التي حشدها لخدمة الكيان الصهيوني وعدوانه المتكرر على المناطق اليمنية بحجة الإضرار بالملاحة الدولية، فلم تفلح في غاراتها الجوية على ثني اليمن عن موقفها المبدئي والثابت تجاه قضية الأمة فلسطين، وهو ما عبر عنه لأكثر من مرة وأكد عليه سيد القول والفعل السيد القائد العلم المجاهد يحفظه الله وفي أكثر من مناسبة.
3: نحن نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية حتى لتتجاوز أي عوائق ولتحقق أهدافها ولفعل ما هو أشد، ونسعى لفعل ما هو أكبر بكل ما نستطيع ليرقى هذا إلى مستوى المسؤولية من جهة، وإلى مستوى تلبية رغبة شعبنا وطلبه وأمله. هذه إرادته، هذا توجهه، هذا إيمانه، هذا هو موقفه، وليس موقفا لفئة معينة أو لجهة محدودة من أبناء شعبنا.
0: أعزائنا جميعا، قد لا يسعفنا وقت البرنامج لتسليط مزيد من الأضواء على مستجدات العمل الجهادي في سبيل الله والدعم للقضية المركزية للأمة فلسطين، فدعونا هنا نؤكد ملامح هزيمة إسرائيل، حيث يسعى نتنياهو أن يغطي على فشله بمواجهة المقاومة الفلسطينية ومحور الجهاد والمقاومة بمحاولة صنع انتصار وهمي كالاعتداء المتكرر على سوريا واستخداف شخصيات مجاهدة من جمهورية إيران الإسلامية لصرف الأنظار عن خساراته المدوية، لعل آخرها استهداف مجمع القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد من فيه بمن فيهم خبراء عسكريين، حيث توعدت القيادة الإيرانية بالرد والعقاب ولقيت العقاب بعد ما لا يقل عن 10 أيام أو 15 يوم. فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا عدوان إلا على الظالمين. التحية والتعظيم والإكبار لكل مجاهدي فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة، والله الله بالدعاء لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر القريب، لنتوج بذلك وقوفنا الداعم والدائم شعبيا ورسميا وعسكريا، والعاقبة للمتقين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، والنصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المجاهدين في سبيله، الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والحرية للأسرى في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، وعون الله وتمكينه وتأييده بالمزيد من انتصارات الأمجاد الإسلامية. جدد لقاءنا مع الصيني كش وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
4: صيني قش بنكهة سام افتر.
5: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: كبير يا ابن سلمى، هضبنا كبير، هضبنا
1: كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتزت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات، أسعد الله صباحكم بكل خير يا كل المتابعين للحكيم اليمني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بالجميع وارحبتوا فوق العين وفوق الراس. ارحبوا عدد ما اختطيتوا في أراضيكم الزراعية، في تفقد مدرجاتكم، في صيانة قنواتكم. الشعب الذي بيتعبد ويتقرب إلى الله بالعمل في الأراضي الزراعية، بيتقرب إلى الله ببذرته، بيتقرب إلى الله بشتلته، بيتقرب إلى الله بمحصوله، بيتقرب إلى الله بكل ما أوتي من قوة ومن إمكانيات من أجل خدمة هذه الأمة وهذا الشعب، من أجل أن نحقق عزه وكرامة ترفع الرؤوس إلى السحاب، إلى نساوي بروسنا قممنا. قممنا أيش؟ إحنا أعلى من قممنا وأقوى من جبالنا، لأن إحنا أخضعناها لإرادتنا وسكننا فيها وبنينا مدرجات فيها وحصدنا المياه فيها وأكلنا وشربنا. ما شاء الله العظيم علينا وعلى كل اليمنيين هذا، وللناس الذي فعلا يستحقوا مننا كل خير. وإحنا في برنامج الحكيم اليماني بنحاول أن نوصل رسالة قوية لكل المزارعين ولكل اليمنيين، وأيضا نوصل المعلومة العلمية الصحيحة الذي يستفيد منها الجميع، وكذلك نوثق تاريخنا الزراعي اليمني الذي هو خلاصة تجارب الحياة لآلاف السنين، وجمع ووثق على يد القاضي يحيى ابن يحيى العنزي، الله يمطه بالصحة والعافية ويكتب أجره لما وثق لنا من تاريخ عظيم. هذا البرنامج يا أصدقائي المزارعين، يا أخوات المزارعات، يا كل اليمنيين والمتابعين، هو خلاصة للتجارب حياة، هو خلاصة لمعلومة علمية اكتسبها رجال الله من المؤمنين والمجاهدين معنا في الجبهة الزراعية، وبيتوها لنا مثل الزبدة جاهزين ناكل، وإحنا جاهزين نسمعها ونضبطها عمليا. وبما أننا لازلنا في سلسلة محصول الرمان والعمليات الزراعية والضرورية له، عن واصل الخبر فيه، عاد أنتوا معي وذاكرين ما ذكرنا أمس، قلوا ذاكرين لا ذاكرين، هيا يا مصلين على محمد وآله. كنا وصلنا في حلقة الأمس في محصول الرمان في بنوصي المسطرين على إجراءات الغسيل للتمر وتنظيف والمطهرات وإلى آخر ذلك. اليوم نتكلم على قيام على عملية الفرز والتدريج للثمار. صلوا على محمد خيرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صليتوا على النبي، ما شاء الله على العظيم عليكم الصدق. قلوا القيام بفرز وتدريج الثمار أو الرمان إلى مستويات بحسب الحجم واللون والجودة. عن أشبه نحصل عليها؟ ليش حتقولوا نفعل هكذا؟ ليش نفرز وليش ندرج وليش نبعد الحبة الكبيرة ووحدها؟ واللون، لون نوحد اللون، يعني نبصر اللي لونهن متقارب نجمعهم في صناديق أو في كراتين سواء، ولا يعني الحجم ولون هذا، ولا لو قدرنا ان احنا نضبط الحجم واللون في العبوة حقنا، ايش بايحصل؟ بايحصل ان مبي نفسين اغلى انواع الرمان في العالم، بتحصلوا على اعلى سعر ممكن تتخيلوا. الرمانة انا شدت لكم قصة صغيرة وبعدها نعكس على الرمان. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على وعلى اهله. قلوا قبل العدواء قمنا بفتح الأسواق لثمارتنا الشوكي وسطرناها للخارج، سطرنا لدول خيرات، لا لبنان، للإمارات، سطرنا للكويت، سطرنا للسعودية جارة السوء ومملكة الشر، سطرنا إلى أوروبا الشحنات التجريبية للمشاهدة والتذوق، للسوق البريطانية، للسوق الإيطالية، عملنا معرض ضخم جدا في السفارة حقنا في إيطاليا للمشاهدة والتذوق، وجو تجار خيرات للبلس. صدقوا ان البلس عملنا لها كذا، بس كفلوا ما وصلنا. عملنا على فرز وتدريج الرمان وايجاد العبوة المناسبة والضخمة بما تتلائم مع مواصفات الاسواق المستهدفة الذي استهدفناها. وتصور ان احنا عملنا في كل باكت بلس او تنشوكي 12 حبة، حتى ان السيد سلام الله عليه اشاد بالكلام هذا في احد محاضراته. ولو متينا نوفق مواصفات علمية ومواصفات مدروسة للسوق وأدواق السوق والقوة الشرائية، وأيضا ما نقول لمتطلبات المستهلك في الأسواق المستهدفة، لقي الطين الشوكي في العالم رواج كبير جدا جدا جدا، وأصبحت لدينا طلبات لها أول ما لها آخر. لكن مع وجود العدوان وإغلاق مطار صنعاء وما قدرناش ننفذ بالجو إلى تلك البلدان، توقف التصدير. هذا شيء يؤسف له حقيقة، بالرغم من قطع نشاط كبير. هيا تخيلوا الرمانة البلسة إذا وصلت لداخل بريطانيا ودت 2 جنيه استرليني، ولا داخل إيطاليا ودت 2.5 مارك، أو عفوا مش مارك، يورو، أنا حصي على المارك الألماني حق زمان، ودت 2.5 يورو، يعني حاجة نقدر نوصل بها. وهن بلس، فما بالكم بملك الفاكهة الرمان. لو عملنا الفرز والتدريج والعبوة المناسبة والحبة الكبيرة والنظرة والخالي من الخدوش والتكمات والخالي من الأضرار الميكانيكية، تخيلوا كيف حيوصلين وكيف حيصبح سعرهن. أصبح سعرهم في العالي، أصبح سعرها بالحبة. إذا الحبة وصلت لـ2 يورو ونص ولا 2 جنيه قاصر استرليني، تخيلوا الحبة الرمان كم حتوصل. أنا أضمن لكم ضمان التركة الشرعي لو التزمتوا بالمواصفات وفق المتطلبات الأسواق المستهدفة، إن إحنا حنحصل على كل رمانة أقل شيء بالميت، ولي ما بش أنقول ما بش السعر، $3 أقل شيء. وهذا أنا بنضمنه وفق معلومات سوقية من أسواق العالم. أنا ما بنجيش في الحكيم اليماني أهبش لكم حكاوتي هكذا تخادي، لأن أنا ما خزنش حتى أخدر. أنا بنقرأ واطلع وأتابع الأسواق كلها ونقولها لكم كما قرأتها واطلعت عليها وتركيت المعلومات من المصادر الموثوقة من أسواق العالم كله. الرمان اليمني نستطيع أن نحقق بأرقام قياسية وأرباح خيالية. اللي بيدروا الآن من ربح ما قدوا شي ربح، عاد انتوا الآن غر في ألف ب التسويق الزراعي. تخيلوا لو ما قد بدتوا المواصفات حق الياباني وقادر نحصل على المواصفات حق السوق الياباني، لأن السوق الياباني تعتبر من أغلى الأسواق في العالم ومعها مواصفات خاصة باليابان، سروب بمواصفات آسيوية اليابان مش داخل فيها، بمواصفات أوروبية اليابان مش داخل فيها، وأيضا في أوروبا سروب المواصفات الأوروبية لأوروبا كلها ما عدا بريطانيا. بريطانيا لها مواصفات خاصة للمنتجات الزراعية اللي تدخل عندهم، معنا المواصفات الروسية، معنا المواصفات الأمريكية، كل المواصفات هذا حق الأسواق المستهدفة. لو عملناها لنا أهداف نشتي نوصل لها، هنقدر نوصل عبر شركات وسيطة نوجدها في المنطقة، نقدر نستخدم أكثر من دولة من الدول الحليفة أو الصديق لنا كمنطلق للمحاصر حقنا للنفاذ إلى الأسواق الغالية إذا التزمنا بالمواصفات الفنية الصحيحة. الرمان بخمسة طولة وحامضة ومغربية ولا باكستانية ولا مصرية. تخيلوا لو هو الرمان اليمنية، ما هو الرمان اليمني ماستر شو صفه. الرمان حق العالم ملان حصرم حقنا الرمانة الحبة اللي داخل البذرة ما تذكرش بطول صم. الرمان حق العالم معظم ما يستخدمه الله عصير، نادرا ما يستخدمه فاكهة طازجة أو فاكهة مائدة، ما بالله عصير حقنا فاكهة مائدة. الناس يأكل الطازج، ما ينقصنا الالتزام بذيئة. سمعوا ما قالوا المختصين، قالوا إن قيامكم بفرز وتدريج الثمار إلى مستويات بحسب الجودة يمنح الثمار أسعار منافسة في الأسواق الدولية. هذا كلام المختصين. والمواصفات قد عندكم مؤشرات. الذي بيشجع أن يطرح لكم هذا الحكاة أنتم دارين ما هو، إن عندكم شباب اليوم ما شاء الله العظيم عليهم متعلمين، وشباب دارين كيف يوصلوا وكيف للمعلومة، ودارين كيف يعكسوا المعلومات التي بيطلعوا عليها إلى واقع عملي، قادرين ما انتوش حاجزين يا أصحاب صعطي يا مزارعين الرمان، قادرين والله انتو قادرين تحققوا المستحيل، بس اعكسوا ما بتقروا واتفقوا انتو والمسطرين، واتفقوا انتو والتجار، واتفقوا انتو أصحاب الأسواق، وتوجهوا للجانب الرسمي. الجانب الرسمي يبدي ما عنده من تسهيلات وإمكانيات. صلى الله على محمد وآله. طولنا في هذا الحلقة لكن هي تستاهل. على العموم نصلي ونسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ونتوقف مع فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا ورحبتوا، قولوا يا مصلين على محمد وآله. اليوم 26 ذو مذران. 26 ايش ذو مذران؟ يوافق كم في الاشهر السريانيه او الروميه؟ اليوم 26 تموز. اما الشهر الميلادي فاحنا اليوم 8 اغسطس. 8 ايش اغسطس؟ يوافق في منزله الشمس اليوم 12 الطرف. 12 ايش الطرف؟ هذا منزله الشمس. اما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، بنركز على هذه الحكاية دائما، اليوم 12 النثرة. 12 النثرة هذا الطالع فجرا. والمعلم الزراعي اليوم 8 سهيل. 8 ايش سهيل؟ اما المتوسط وقت العشاء فهو 8 الاكليل. والاكليل عبارة عن اشياء مصنع على محمد وآله، عبارة عن 3 كواكب مسرجات او زاهرات. مصطفى الشمالي اللي هو رقم 1 يتكتمن نجمان خفيان، يعني ضوهم ضعيف، وبين كل واحد وآخر متر تقريبا، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم مشاهد الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

عالم زراعة هينهم ويا جماعة نقول سمعا وطاعة نحو الزراعة نسير.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 25 من صفر 1448، الموافق 8 من أغسطس 2026، عبر إذاعة سام اف ام. بداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: جددت نصيحتها للمغرر بهم بمغادرة معسكراته والعودة إلى مناطقهم. القوات المسلحة تستهدف بصواريخ ومسيرات حشودا تابعة للعدو السعودي ومرتزقته في مأرب. الرئيس المشاط: الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي ومعادلة الحصار بالحصار مستمرة. بن حبتور: النهج العدواني للنظام السعودي يستهدف الشعب اليمني بأكمله. مجلس النواب والشورى والأحزاب السياسية يباركون عملية القوات المسلحة ضد التحشيدات السعودية. الخارجية: أي تكتل إقليمي وعالمي لن يصادر حقوق الشعب المشروعة. قبائل مأرب تقف إلى جانب القوات المسلحة والأمن. رضائي للسعودية: الاتفاقات الورقية لن تجلب لكم الأمن. التلغراف، صحيفة التلغراف: أمريكا وإسرائيل خسرتا الحرب وخرجت إيران منتصرة. أيضا على صحيفة الثورة: المستوطنون في الضفة من الاستيلاء على الأرض إلى احتلال البيوت. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: مكون الحراك الجنوبي يبارك العملية العسكرية ضد العدو السعودي ويحذر من مخططات التصعيد. الفرح للمسيرة: لا حرب أهلية في اليمن، وصنعاء ستواجه أي تحرك سعودي. حزام الأسد للمسيرة: لا أمان للقوات السعودية ومرتزقتها ومعسكراتها على الأراضي اليمنية. أيضا على المسيرة نت: حزب المؤتمر يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة ويدعو القوى السياسية لتعزيز التلاحم في مواجهة العدوان. البرلمان يشيد بيقظة القوات المسلحة وعملياتها ويجدد التأكيد على موقف اليمن من الحصار البحري. بن حبتور: النهج العدواني للنظام السعودي ضد الشعب اليمني أجمع. شركة استخبارات بحرية تؤكد فشل مسارات الهروب السعودية من الضربات اليمنية وتوسع مسرح العمليات من البحر الأحمر إلى خليج عدن والجغرافيا المحتلة. اليمن يطوق العدو السعودي بقدرة رصد واستهداف قاتلة. أيضا على المسيرة نت: الرئيس المشاط: الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي ومعادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها. الخارجية: أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يصادر حقوق الشعب المشروعة. خبراء عسكريون: التحالف السعودي الجديد يولد في ظل مأزق استراتيجي وقدرة يمنية متصاعدة. القوات المسلحة تستهدف تجمعات للعدو وتعلن عن معادلة جديدة لضرب أي تحشيدات سعودية. أمين سر جبهة التحرير الجنوبية للمسيرة: صنعاء تضرب التحشيدات المعادية للشعب اليمني ولا تستهدف أبناء المحافظات المحتلة. العميد شمسان: التحركات السعودية كانت مرصودة بدقة وعملية الاستهداف المكثفة كانت قاتلة. سياسي أنصار الله للعدو السعودي: سياسة الهروب لن تجدي نفعا وشعبنا ماض لانتزاع حقوقه وجاهز لأي تصعيد. الإعلام الحربي ينشر رسالة ردع: قدرات نوعية وجهوزية عالية لمواجهة التصعيد بالتصعيد. المقاومة العراقية تعلن تأجيل الرد على العدوان وتؤكد: دماء الشهداء والسيادة لا تسترد بالبيانات الخجولة.
إلى موقع الميادين وجاء فيه بقائي ردا على ترامب بشأن غنائم الحرب، مجرد شارة ورقية لنصر لن يتحقق أبدا. بونتلاند وجوبولاند تحاضران السفن التركية وترفضان اتفاق الصيد بين مقديشو وأنقرة. عراق جيل الدول الإسلامية للاعتماد على أنفسنا والتمسك بالوحدة. سوريا توغل إسرائيلي ونصب حاجز عسكري في عين زيوان بريف القنيطرة. مسؤول أمريكي لرويترز: سنرفع حصار موانئ إيران بمجرد إعلان اتفاق استئناف الشحن دون عوائق. بيزشكيان في ذكرى هيروشيما وناغازاكي: على من يرفضون ذلك الرعب إدانة العقلية نفسها في واشنطن. مصدر لبناني للميادين: لا موافقة بعد على قائمة واشنطن لدول التحقق في المناطق التجريبية. ردا على تعليق روما لاتفاقيات شنغن: إسبانيا تفرض قيودا على القادمين من إيطاليا. مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين 74 مرشحا لترامب بينهم سفراء ومسؤولون في الخارجية. وختاما: لبنان، الاحتلال ينفذ تفجيرات في ميس الجبل وحولة وطلوسة ويعتدي على مناطق أخرى في الجنوب. كانت هذه أبرز أهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثامن من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على مبنى الدفاع الجوي والأمن السياسي في الحديدة، كما استشهد مواطنان 2، بالإضافة إلى سقوط جرحى 4 غارات للعدو على محطة وقود في مديرية المخادر، وشن 5 غارات جوية على مطار تعز الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وجرح 4 أطفال ورجل جراء قصف صاروخي للمرتزقة جوار مصنع السمن والصابون، كما استشهد مواطنين وجرح آخرون باستهداف المرتزقة للمدنيين في حارة المغتربين بعدة قذائف، وشن العدو 2 غارات على معسكر اللواء 10 في منطقة باجل بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة، أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمزارع وعدة ممتلكات عامة وخاصة، كما شن 8 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، اغتال مسلحون مجهولون جندي تابع لما يسمى الجيش الوطني بعد اختطافه من أحد شوارع مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصيب 5 آخرين في سلسلة غارات استهدفت خياما للبدو في منطقة العمشية.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت امرأة نتيجة استهداف العدوان بالرشاشات المختلفة لمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بالحديدة، في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، كما شن غارة على مديرية سرواح في مارب، وشن غارة أخرى على مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في المنازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 2 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في مديريتي رحبة وسرواح في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 185 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية في مختلف جبهات الداخلية وما وراء الحدود، من بينها محاولات تسلل واستحداث تحصينات قتالية وعشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 خروقات بقصف مدفعي و66 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن طيران العدو الأمريكي البريطاني الاستطلاع 2 غارات على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016. تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدم ميليشيا العدو باتجاه منطقة بران في نهم بصنعاء، وأوقعوا أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم، ودمروا آلية خلال المواجهات، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً من نوع الصرخة على معسكر المحضار في الربوعة بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع آلية سعودية في موقع الفريض العسكري السعودي بمنطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجمت وحدات المجاهدين مواقع المرتزقة في تبة الورور والطويلة شمال حام بالمتون، وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، ونفذوا عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم في كمين للجيش واللجان الشعبية استهدف آليتهم العسكرية بمنطقة الخليفين في خبو الشعب بالجوف، وتمكن المجاهدون من إعطاب آلية تحمل معدل 23 تابعة للعدو في مديرية سرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي إثر استهداف المدفعية لتجمعاتهم في موقع المخروق الكبير بعدة قذائف، واستهدفت تجمعات أخرى بعدة قذائف في موقع الشبكة وتبت الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين خلف رقابة الهنجر بمنطقة عسير، وقتلت جندي سعودي آخر في رقابة قيس بمنطقة جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة في منطقة كرش بلحم بصلية صواريخ كاتيوشا، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات المرتزقة في مديرية الصلو بتعز، وقصفت تجمعاتهم أيضا في منطقة الزاهر بمحافظة البيضاء بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، كما أطلقت صاروخ باليستي آخر على معسكر مستحدث في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير مدرعة في خط الفازة وقنص مرتزق شرق حيس للساحل، وأحبط المجاهدين محاولة تسلل للمرتزقة في كرش بلحد، أسفرت عن قتل وجرح عدد منهم، ودكت تجمعاتهم في منطقة المقاطرة بمديرية القطيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة وجرح آخرون في انفجار أثناء محاولتهم التسلل في جبهة ناطع بالبيضاء، وقتل مرتزق في جبهة سرواح قنصن، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في موقع المعريضة ومشعل، وتم إعطاب آلية عسكرية قبالة جبل قيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب عسير، وقتل قائد أحد ألوية العمالقة المدعو أنس جاحظ صدام الحميد الصبيحي مع 4 في كمين نوعي نفذه المجاهدون في مديرية الدريه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي ما يسمى قائد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة في صفوف المرتزقة والقائد العام لما يسمى بمقاومة الراهد الشيخ حربي سرور الصبيحي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتم إسقاط طائرة جاسوسية خلال كسر زحف لهم قبالة السديس بقطاع نجران، كما ضاعفت وحدة المدفعية خسائر المرتزقة باستهدافهم خلال عملية الزحف.
6: قوه يا رجال قوه.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية نوعية على 3 أهداف للكيان الصهيوني ب3 طائرات مسيرة، الأولى على مطار اللد في منطقة يافا، والأخريتان على هدفين حيويين للعدو في منطقتي بئر السبع وعسقلان في فلسطين المحتلة. وحققت العمليات أهدافها، وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في هذه العمليات حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك ب3 طائرات مسيرة. استهدفت الأولى مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الطائرتان الأخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية نقول: إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده كل العالم، فمتى ستقفون؟ متى ستنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟ إننا أمام جريمة إبادة حتماً لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها. إن موقف اليمن ينبع من التزامه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له إخواننا في غزة من حصار وعدوان، وهذا الموقف مستمر بعون الله وفي تصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14/0/1447 للهجرة، الموافق 8/8/2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775540 أو 775905 أو 01259985.
10: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
11: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
15: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة مباشرة أثيرية جديدة على أثير إذاعة سام اف ام في فترات صباح الخير يا قدس. هذه الفترة الصباحية التي تأتيكم من السبت إلى الأربعاء من الآن حتى 10:25 بإذن الله تعالى. هذه الفترة الصباحية التي نستفتح فيها العديد من الإنجازات النوعية والانتصارات التي تكللت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثبات المجاهدين وارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. في الأسبوع المنصرم كان هناك العديد من المستجدات ومن البيانات للقوات المسلحة اليمنية التي لا زالت تخوض هذه المعركة الشريفة، هذه المعركة البطولية، هذه المعركة المحقة لاستعادة حقوق أبناء الشعب اليمني واسترداد كل ما نهب من قبل هذا العدو السعودي الذي يحاول جاهدا أن يستمر هذا الحصار المطبق على أبناء الشعب اليمني، أن يستمر الخناق على أبناء الشعب اليمني، أن تستمر هذه المعاناة وهذه المظلومية على أبناء الشعب اليمني. لكن كل يمني حر على هذه الأرض الطاهرة يأبى أن يكون لقمة سائغة لهذا العدو وأن يستسلم وأن يخنع وأن يركع للعدو السعودي المتغطرس.
1: نعم، فمعادلة الصمود ومعادلة الانتصارات هي معادلة فرضتها القوات المسلحة اليمنية من داخل صحن الجن حتى البحر الأحمر حتى يصلون إلى كل سفينة تابعة للعدو السعودي سواء مرتزقة في الداخل أو حتى متابعين لهم في البحر الأحمر، يمنعون عنهم كل ما قد يصلهم. فهي معادلة واضحة، حصار بحصار، إعلانات من القوات المسلحة اليمنية، بيانات متتالية، هي عمليات عسكرية نوعية، هي عمليات حققت كل مطالب كل حر في اليمن. فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت تحشيدات جديدة كان العدو السعودي يعدها للتصعيد ضد الشعب اليمني. قال العميد يحيى سريع في بيان نشره على حسابه الرسمي إصرارا على مواصلة حصار شعبنا وتصعيدا من العدوان على بلادنا، يواصل العدو السعودي تحشيد قواته وتحريضها ودفعها إلى أتون الحرب وحرب عدوانية باطلة وخاسرة. وأضاف البيان وعليه وبعد رصد دقيق لتحركات قواته ومرتزقته فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من مخازن وآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن، وكانت بفضل الله ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في مواجهة التصعيد بالتصعيد، وتؤكد أنها ستضرب بشدة أي تحشيد أو قوة يأتي بها العدو السعودي لإبقاء الحصار مفروضا على بلادنا. وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة مستمرة في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت، ولن تسمح بأن تمر المخططات العدوانية على بلادنا دون رد فوري وشديد.
0: كما جدد العميد سريع نصح القوات المسلحة للمغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، وندعوهم للمسارعة للنجاة بأنفسهم وأن لا يكونوا وقودا لجهات خائنة رهنت مصيرها للخارج وهي تتاجر بهم وبدمائهم في سبيل مشاريع أجنبية احتلالية توسعية على حساب أمن وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية. واختتم هذا البيان تحية القوات المسلحة بإعزاز قبائل مأرب الأبية والشرفاء والأحرار لوقوفهم إلى جانب شعبهم ضد الاحتلال والوصاية، وأكدت لهم ولكل قبائل اليمن أنهم إلى جانبهم ومعهم لانتزاع حقوق الشعب اليمني المحق ورفع الحصار عنه.
1: فقد كتب نجيب صالح المعافى مقالة عنوانها ضربة استباقية توجع قوى العدوان. كتب فيها: تمثل الضربة الاستباقية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد تجمعات ومعسكرات قوى الارتزاق والاحتلال في مأرب حضرموت نقلة نوعية في فلسفة المواجهة، حيث كانت هذه العملية ترجمة حية لليقظة الاستخباراتية العالية والقدرة الميدانية الفائقة على قراءة نوايا العدوانية قبل تحولها إلى أفعال على الأرض. إن استهداف تلك التحشيدات في عمق مناطق تمركزها أجهض خطة عسكرية كانت ترسمها غرف عمليات الاحتلال السعودية لفتح جبهات جديدة تخدم أطماع الخارج. وبهذا الفعل العسكري المتقن أكدت صنعاء أنها تمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية وأنها قادرة على نقل المعركة إلى حيث ينبغي لردع المعتدين وتلقينهم دروسا بالغة القسوة تجعلهم يعيدون حساباتهم 1000 مرة قبل التفكير في أي حماقة جديدة.
0: تحمل هذه العمليات النوعية دلالات عميقة ورسائل بالغة الأهمية لجميع الأطراف. سقوط وهم الأمان. تدرك الرياض ومن يلف في فلكها أن أي محاولة لإعادة ترتيب صفوف أدواتهم على الأراضي اليمنية ستكون هدفا مشروعا ومكشوفا لنيران القوات المسلحة، فلا مأمن لأي معسكر أو تجمع يستهدف سيادة اليمن. فشل الرهان على المرتزقة. إن الاعتماد على العناصر الرخيصة والأدوات المسلحة من الداخل والخارج لن يغير من الحقيقة الحتمية التاريخية لهزيمة المحتلين، فالميدان هو الفيصل الحقيقي الذي يلفظ كل العملاء. جهوزية لا تعرف التراخي. تثبت القوات المسلحة في صنعاء أنها في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لتنفيذ التحضيرات، مؤكدة أن أي انتهاك للسيادة جوا أو بحرا أو برا سيقابل برد ساحق ومزلزل في العمق.

0: اللعبة قد تغيرت إلى الأبد. لم يعد مسموح لقوى العدوان أن تعبث بأمن اليمن أو أن تتخذ من أراضيه ومحافظاته مسرحا لمؤامراتها دون دفع الثمن الباهظ. كما أن معادلة الردع التي ترسخها صنعاء اليوم بالدم والبارود والوعي الوطني هي التي ترسم معالم وملامح مستقبل اليمن المستقل. بهذا النهج الواثق تتجاوز صنعاء مرحلة الدفاع التقليدي إلى آفاق الهجوم الاستراتيجي الواعي، مثبتة أن الإرادة الحرة متى اتصلت بالقدرة العسكرية المقتدرة تصبح قادرة ليس فقط على حماية ترابها الطاهر، بل وأيضا على إعادة كتابة تاريخ المنطقة بأسرها بعيدا عن هيمنة المستعمرين وأدواتهم الرخيصة. ومع كل ضربة استباقية موفقة يقترب اليمن أكثر فأكثر من نيل استقلاله التام، ليبقى حرا عزيزا يأبى الضيم ويرفض الخنوع، تاركا للمعتدين وأدواتهم حسرة الفشل وسوء العاقبة.
1: تعزيزات عسكرية، أسلحة وعتاد ثقيل دفعت بها السعودية نحو معسكرات مستحدثة داخل الأراضي اليمنية بالتوازي مع حشد مجاميع من العناصر التكفيرية والإرهابية تحت مسمى قوة الطوارئ، وهي قوات تقودها وضمن تشكيلاتها عناصر تكفيرية سلفية خاضعة للإشراف السعودي المباشر. لم تتكتم الأبواق الإعلامية الممولة سعوديا عن هذه التعزيزات، بل انبرت لترويج مكثف عن وصولها إلى مارب وارتباطها بنشاط عدواني جديد ضد صنعاء.
2: إلى مارب واصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المقدمة من التحالف العربي إلى القوات الحكومية، تضم مدرعات وآليات إسناد لوجستي.
3: التعزيزات تضم مدرعات وآليات وشاحنات إسناد لوجستي،
4: قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن مؤشر العمليات يتجه نحو العاصمة صنعاء.
5: ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة، وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن، وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
1: لم تأتي العملية الاستباقية للقوات المسلحة من فراغ، ولم تكن استهدافا مباغتا كما يشاع، والمعسكرات التي تحولت إلى ركام لم تكن سوى مراكز حشد لعدوان بري وشيك بإشراف مباشر من النظام السعودي. وفي المقابل لم تكن مؤشرة التصعيد مقتصرة على التحركات السعودية، بل تزامنت معها تصريحات علنية صدرت عن قيادات ميدانية في قوات المرتزقة التابعة للسعودية تحدثت بشكل مباشر عن الاستعداد لإطلاق عملية برية واسعة.
6: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا.
7: المعركة يا بقوسين أو أدنى إن شاء الله بتسمعوا أخبار تسر الخاطر.
6: إن شاء الله
7: خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير بإذن الله.
1: ولم تقتصر الشواهد على التصريحات العلنية الفاضحة، بل كشفت التسجيلات عن حجم التبعية المطلقة وارتباط هذه التشكيلات المباشر بغرف القيادة السعودية.
8: ومع دخول آخر دفعة من قوات درع الوطن إلى مقرها الجديد في الوديعة بمقر الفرقة الثانية، أحب أن أشكركم وأهنئكم على هذا النجاح العظيم، وبهذه المناسبة أنقل لكم جميعا تحيات وشكر وتقدير معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، فقد اتصل بي شخصيا يهنئني على هذا النجاح.
1: وعندما باغتتهم قوات اليمن المسلحة سحقت غرف قيادة الضباط السعوديين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح، تحول العجز إلى نواح وارتفع صوت العويل من منطلق استهجان الرد العسكري على قوات كانت تستعد أصلا لقرع طبول الحرب والزج بالمخدوعين والمغرر بهم في معارك جديدة خدمة للسعودية. والنصيحة جاءت لهم من سريع بسرعة مغادرة المعسكرة السعودية بعد أن أصبحت أهدافا، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
9: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا توجيه للمؤمنين أن يضربوا ضربات منكلة بالعدو، لأنها أيضا من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النصر. وطبعا لو لم يكن في زمن السيوف الضربات مطلوبة في ميدان المعركة التي تترك تأثيرها على العدو، يعني في مقابل فضربوا فوق الأعناق، هناك ضربات أيضا تؤثر بشكل كبير على العدو، ضربات حساسة، ضربات استراتيجية، ضربات منكلة، ضربات موجعة للعدو، تعزز الهزيمة وتساعد على التنكيل به. وكذلك واضربوا منهم كل بنان، يقابلها الضربات التي تترك تأثيرا منكلا بالعدو وتؤثر عليه فلا يستطيع الاستمرار في المعركة. فمع الثبات، ليس مجرد ثبات جلسة، لا، ثبات بتوجيه ضربات قوية لاستهداف العدو وللتنكيل بالعدو، وضربات نوعية أيضا، وضربات استراتيجية تساعد على التنكيل بالعدو. وهذه من الدروس المهمة في هذه الآية المباركة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
11: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير،
12: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
13: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا. لا نجواك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدتم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
14: والله ثم والله انا سنشتت عقولك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
15: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
16: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
17: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
18: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
14: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو أناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء لعزة الله، ونحن أقوياء لقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا

0: طوفان المباغتة، هكذا عنوان مقالته محمد فاضل العزي التي يقول فيها: لم يكن ما جرى مجرد اشتباك عابر ولا استجابة تقليدية لمناوشات تقليدية، فقد كان ضربة استباقية محكمة أديرت بدقة الجراحين وصواعق الموت المفاجئ في لحظة تقاطعت فيها الحسابات الإقليمية والدولية. أثبتت القوات المسلحة اليمنية أن زمام المبادرة بات طوع بنانها، وأن لغة المباغتة هي القول الفصل حين تنصت الأصوات لصخب الطبول الأمريكية والصهيونية. إنها زلزال استخباراتي وعسكري أطاح بأوهام التحشيد وأعاد رسم خريطة الردع بقوة النار المفرطة والسحق المميت. تشريح الميدان كيف أجهضت القبضة اليمنية مؤامرة الغرف المغلقة بين خطط التموضع وتحشيدات المرتزقة الممولة بالريال السعودي. كانت العيون الساهرة ترصد وتزن كل حركة. لقد تكشفت فصول مؤامرة جديدة تستهدف المناطق الحرة بتوجيه أجنبي ومظلة إقليمية تحالفت فيها أدوات الوصاية مع أجندات العدو الأمريكي والصهيوني.
1: لكن الحسابات الميدانية جاءت لتكسر قاعدة التوقع. توقيت حاسم، جاءت الضربة صبيحة يوم الاستعداد للزحف لتصيب حشود المرتزقة في مقتل وتزرع الرعب في مفاصلهم. دقة استخباراتية، استهدفت العملية بضربات مركزة غرف العمليات والمخازن الحساسة وخطوط الإمداد، محولة معسكرات التحشيد إلى ركام. سقوط مدون، مئات القتلى والجرحى سقطوا ثمنا للارتهان لمشاريع الخارج في مشهد يطرح السؤال الكبير: أين كانت هذه الحماسة لتحرير القدس أو نصرة غزة؟ أم أن البوصلة انحرفت لتخدم عدو الأمة؟ مفارقة الجغرافيات وسقوط الأقنعة حين يتأمل المراقب المشهد اليمني الراهن يدرك حجم المفارقة الصارخة بين من يواجهون ترساناتهم الاستراتيجية نحو العمق الصهيوني دفاعا عن غزة والأمة، وبين من يقايضون تراب الوطن وحريته بحفنة من الأموال التبعية والارتزاق. إن القوات المسلحة التي واجهت البوارج الأمريكية تحدت منظومات الردع الصهيونية في البحر والجو ليست تلك التي يراهن عليها الوكلاء المهزومون. لقد أثبتت هذه العملية أن معركة التحرير شاملة، تحرير الأرض والموانئ والمطارات والمنشآت النفطية من نير الهيمنة والاحتلال الوكيل، وصياغة معادلة جديدة عنوانها الأبرز: السيادة لا تقبل المساومة.
0: أمام هذا السقوط الميداني والسياسي تتكشف عقم الرهانات الخاسرة على الأكاذيب الإعلامية والتزييف الممنهج. إنها دعوة أخيرة لكل من تبقى في صفوف المرتزقة: لا تكون وقودا رخيصا لأجندات صهيونية أمريكية أدواتها العابثة تساق إلى حتفها. إن المباغتة التي جسدتها هذه الضربة ليست سوى فصل من منهج قرآني عريق ورسالة دائمة ومباشرة لكل الجبهات. من يتجاوز خطوط الدم والوطن لن يجد سوى الجحيم بانتظاره. فالتاريخ لا يرحم المترددين، والجغرافيا اليمنية لم تكن يوما ولا ستكون لغير أبنائها الأحرار.

0: معكم من جديد مستمعينا الكرام على أثير إذاعة سام اف ام، وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي نتحدث فيها اليوم عن بيانات القوات المسلحة اليمنية الأخيرة وما تحملها من رسائل نارية للعدو السعودي. نناقش ذلك مع ضيفنا في الاستوديو المباشر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العابد. حياكم الله أستاذ محمد.
1: حياكم الله.
0: البداية وانطلاقا من البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية والذي أعلنت فيه عن تنفيذ ضربة أو ضربات نوعية ومباشرة بالصواريخ والمسيرات البالستية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن في معسكر صحن الجن، كيف يترجم هذا الاستهداف المباشر للغرف القيادية وسقوط الضباط أثناء التشيك الأخير شللا ميدانيا لساعات الصفر، وما الذي يعنيه عسكريا تحول الاستراتيجية واستراتيجية التعامل مع هذه المعسكرات من رد الفعل إلى الرد الفوري المباشر لتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا الإنجاز كبير ولا يمكن وصفه مهما حاولنا أن نشرحه ومهما حاول أن يقول القائلون، شيء كبير ومهم. عندما العدو وهو بكل ثقله وأهميته وماليته وإمكاناته وقدراته العسكرية وإمداداته وخلال شهور طويلة يعد لشيء ثم تأتي لكي تقضي عليه قضاء مبرما خلال وقت قصير من يوم ما، تكون أنت قد استعدت وشغلت حالاتك الاستخبارية والنفسية والعسكرية وكل ما يمكنك أن تفعله والتطورات التي وصلت إليها لتضرب هذه الضربة. هذه هي التي تسمى بالضربة القاضية، وصلت إليهم أحدثت فيهم تلك الهزيمة تلك النفسية، وضعهم الآن هم زي ما كفار قريش في بدر اللي كان يظن بأنهم وأنهم وأن هؤلاء الناس قد يذهبوا لكي يقضوا عليهم في لحظة أو غيرها. فحالة أبو جهل ولا حالة أبو سفيان ولا حالة أي من الكفار في تلك اللحظات هم اللي هي الحالة التي يمر بها حكام مكة الآن، مع أيضا حلفائهم من اليهود ومن المنافقين. ما تزال الثلاثية الشيطانية المعادية ليمن الأنصار ولحالة الأنصار والمهاجرين هي نفس الحالة. العملية كبيرة واستراتيجية، عندما تطيح بعشرات المخازن من التدريبات كانت آخرها قدمت خلال اليومين والثلاثة الأيام الأخيرة فقط، وكان قد نشرها في صفحته الشخصية وباسمه وعلانيته المدعو أحمد الشلفي مندوب الجزيرة، يعني مذيع الجزيرة وضيف الجزيرة، والذي طبعا الأخواني الأيديولوجية الداعشي جدا فيما يتعلق باليمن مواقفه مهما حاول أن يلبسها إلباس. وهي تلك القناة وبقية فروعها اشتغلت شغل يعني رهيب، يعني خرجت حتى عن إطار ما تحاول أن تدعيه من الحياد، شنت حيادا يفوق شن العدوان إعلاميا. فوقد اشتغلوا في صفحاتهم في قنواتهم في كل شيء، فوقد نشر في صفحاته تلك الأرتال العسكرية والإمدادات اللي وصلت قبلها بثلاثة أيام أو أربع أيام، وخصها يعني حتى بعنوانه لكي ينشر فيما بعدها. والله لقد كاد يبكي أن منظره مخزي وحالته حالة وهو يراها محطمة وهو يتكلم عن ما حدث. في البداية كان يتكلم عن 16 قتيل ثم عن 30 قتيل ثم 35 ثم قيل 45 ثم قيل لهم اسكتوا ولا عاد لكم علاقة. إذا كان العدو السعودي فقط الذي برتبة لواء وغيرهم أكثر من 10، فما بالك لو كان عاد باقي أمريكي ولا أمريكيين، ما بالكم بحقهم الألوية الذي محسوبين من كم من ملوي برتبة لواء هناك لا قيمة لحقها التلوية الذي فوق كتفه، لأنها عبارة عن حالات عمالة وخيانة بالإضافة إلى رتب مختلفة وغيرها وجنود وضباط على كل السويات، يعني من مغرر بهم من المخدوعين من الخونة، يعني في النهاية سقط قتيلا لكي يعزي فيه السفير الأمريكي، والسفير الأمريكي يهودي ابن يهودي، كيف عندما تموت ويعزي فيك اليهودي الصهيوني تابع نتنياهو تابع ترامب الأبستيني سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كيف عندما يعزي في وفاتك ما هو الشعور عند أبوه هذا الشخص ولا عند أمه ولا عند أخوه ولا عند مرته أو عند أي قريب له عندما أدري أنه عزوا فيه هؤلاء؟ فينبغي أن يقولوا كما تضمنت بيانات القوات المسلحة أيضا أن يرعوا وأن يعودوا، وقد تركت لهم فرصة، فرصة عند هذا السيد العظيم سلام الله عليه الذي مخلي القرار العفو إلى الآن. ويجب عليهم سرعة الاتصال 176، دق دق 176. الحين جينا للرقم الحقيقي الذي ينبغي أنه يدقوا كل واحد منهم لكي يحاول أن يرجع بلاده،
0: ينجو بجلده
1: ينجو بجلده ينجو في الدنيا وفي الآخرة.
0: صحيح.
1: وبعدين يحمد الله على بلاد يرجع يوم يسلم على ابوه وامه ويوم ثاني يصير يخزن عند الخبر في الحاره ولا عند الجيران ولا في القريه، ما حد اي حاجه، ما عاد شيء بعد النعمة هذا.
0: صح، ما يطالبوا منه،
1: ما يقول له ما هو هذا الوضع الذي يحظوا به حتى سيندموا على هذا الوضع اذا ما فاتهم. صح. باختصار فهي حاله من ضمن الحالات التي ينبغي ان يلتقطها، اما العدو وبالذات السعودي فهي حشود سعوديه وتمويل سعودي وتوجيه سعودي واعلام سعودي وماليه سعوديه. نعم. ودفع سعودي، وكل من خلال السعوديه وعبر السعوديه. صح. التي ارادت الا ان تمارس عدوانها الذي لم ترعوي ولم ترضى ان توقفه، هي تخطط لذلك منذ شهور. نعم. الشعب اليمني وقيادته ورجال الله في الميدان، يعني رجال القوات المسلحه سلام الله عليهم، العين الساهرة المنتبهين الذي على مستوى كبير جدا، يعني تفوقوا عين ساهرة على مستوى وطن، على مستوى حدود، على مستوى شريط الحدودي كاملا، حالة مهمة، واستطاعوا فعلا أن يقوموا بهذه العملية التي جعلت ذا الحينة، يعني هذا قالوا اسم معسكر الطوارئ أيوة، عاد باقي معهم طارئ عفاش
0: وحدة الطوارئ
1: وبقية أي طارئ من الطوارئ. المسألة هذا لكلهم الآن يقولوا إذا كسفت الشمس فالمش عارف إيش عند النجوم، الحين قد طارت لهم الذي طارت، الباقين الحين كل واحد مريع لنصيبه يجي. وأما أولئك فقد تطايروا في الصحراء تائهين، بعضهم كان تبدو على وجهه ملامح الذهول كأن القيامة قامت. نعم. ولا يدري ما الذي هو فيه. نعم. سكارى وما هم بسكارى وهم في حالتهم التي هم عليها. ذهبوا بعضهم طبعا، نهبوا السيارات المتبقية حية، نهبوا الشاصات، نهبوا قطع سلاح، نهبوا أكثر من واحد فقط بيقول معه 500 قطعة قد بيدلها يشتري بيعها فوق عدة شاصات وغيرها. المهم حالة خيانية فوق خيانية فوق خيانية من قبل خوانة على أعلى مستويات سلبية في الخيانة التي هم عليها. فالحمد لله رب العالمين، البيانات تؤكد أن البلد هذا قادم على انتصار كبير وعلى انتصار عظيم وسيصل إلى مداءاته المطلوبة. نعم. وقد قرر الشعب اليمني قرارا لا رجعة فيه ونطقه عنه السيد القائد سلام الله عليه. والشعب اليمني فوض وأكد ووثق وأن هنالك قرار رفع حصار قريب قد لا يبعد عن عام 2026 اللي فيه احنا فيه.
2: نعم.
1: قد يأتي العام القادم وإحنا بنعيد بالمولد النبوي في عموم اليمن الذي طول عمره بيعيد.
2: نعم.
1: هؤلاء اللي حاولوا أن يمنعوا حتى الشعائر والمناسبات والفرح بأيام الله التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نفرح بها وأن نذكر بها، هذه حالات أتت تحت توجيهات عدوان شيطاني بريطاني أمريكي غربي. والمشكلة في أتباعهم من يدعون أنهم تيارات إسلامية أيا كانت صفاتها أو مسمياتها، يدعون ذلك المسمى أو غيره، ثم يذهبون كي يندرجوا ضمن ما تريده الحالة البريطانية التي زرعت الكيان الإسرائيلي والكيان السعودي أيضا الذي زرعته في اتجاه ديني آخر، أولئك بالمعنى اليهودي والصهيوني، وهؤلاء بمعنى ألبستهم لبوس إسلامية، هم الآن قد تجاوزوها وقد اعترفوا بأنهم حالات ترفيهية بل أنهم حالات أبستينية بكل أسف، يعني فيهم هذه الحالات. أما الإمارات فقد كشفت عن نفسها، نحن نعادي أعداء الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالجهاد وبالقتال في سبيله ما قال عدو الله وعدوكم وعدو لهم استطعتم من قوته وهبونا به عدو الله وعدوكم، نحن نقاتل من هو أصلا عدو الله.
2: نعم.
1: ثم عدونا، لأن المسألة ليست معاداة شخصية أو معاداة ذاتية.
2: صحيح.
1: لأن في هذه الحالة القتال فيها له عوامل أخرى. أما عندما نقاتل عدو الله وعدونا فذلك هو أصل الجهاد في سبيل الله.
2: نعم. أستاذ عبد الرحمن، أستاذ محمد، تظهر المعطيات أن الاستهداف طال القواعد الرئيسية كموقع صحن الجن وحشود المغرر بهم، كيف تسقط هذه الضربات المتتالية رهانات الطرف الإقليمي في تحويل المواجهة إلى صراع يمني يمني أو الاحتماء خلف واجهات أجنبية؟ وهل باتت القواعد الميدانية المتقدمة هدفا مكشوفا يفرض تكلفة مباشرة على الممول والمدير نفسه؟
1: شوف، السؤال هذا مهم وإجابته أيضا مهمة ويجب أن يركز المستمع فيه. قضية يمني يمني هذه حرب أهلية داخلية مصطلحات، هذا قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أول معركة الإسلام، كانت المعركة في بدر بين أهل مكة وأهل مكة.
2: نعم.
1: جانب المسلمين كان عاد معهم شوية من الأنصار الذين كانوا غير ملزمين بالقتال حتى حينها، إلى أن استشارهم رسول الله وقالوا إحنا معك يا حالة قليلة، لكن اللي خرجهم أهل مكة، خرجوا بعد قافلتهم، هذا كان العنوان الأساسي في الخروج. ثم أتى أهل مكة، هل لأنها بين أهل مكة وأهل مكة وهي قرية ما عادش دولة، ما عادش مساحة كبيرة، قرية، هل تسمى حرب أهلية؟ إذا اعتبرنا معركة بدر حرب أهلية وأرادوا أن يصنفوها بحرب أهلية فليذهبوا إلى ما أرادوا أن يصنفوا. باختصار، عندما تكون المعركة بين الحق والباطل فلا جانب فيها يتعلق بهذه المسميات ومحاولة إضفاء تلك المسميات والمصطلحات أنها بين هؤلاء وهؤلاء، بالعكس نحن مع عدو. العدو من حينها هو كان تابع للروم، هو تابع للعدوان الخارجي، يعني حتى الحصار والعدوان كالذي يحصل لنا الآن الذي حصل ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والتي كان فيها أول عملية مشتركة ما بين الإسلام والفكر العسكري الفارسي الذي دلهم سلمان الفارسي على فكرة الخندق. يعني حتى هذا والكل من السنة ومن خلال رسول الله. ما الذي حصل يومها؟ الذي حصل يومها وقالوا أيضا أنها نفس الحرب أن قريش جت حاصر الذي هربوا عليها من قريش وأنها جت تشيد. هذا الكلام الذي كان يقولها المنافقون في كل زمان. نجي نشوفها 10,000 وطبعا هم أكثر وهذا الكلام مهم كرر ونعيد. 10,000 لو كل 10 بيرقدوا في خيمة يعني معهم 1,000 خيمة. الألف الخيمة كل خيمة بحاجة إلى 5 أوتاد. أوتاد من حق زمان ما ليس حق ذا حين المقبوعة الذي شكلها موحد كل شجرة وفرع أكبر من الثاني. يعني بحاجة إلى 5,000 قطعة خشب هذه الأعمدة.
0: أيوة.
1: طيب كل واحدة بكم حاجة إلى قطع قماش؟ الخيمة الواحدة بحاجة إلى 5, 6, 7, 8 قطع حسب حجمها علشان تغطيها. وبعدين مش أي قماش مش خفيف يعني قماش لا تدخل منها الريح ولا يدخل منها المطار ولا هذا خيمة أرقدوا الناس داخلها ويحتموا من الرياح ومن الأمطار صح ولا لا؟
0: مش سفري.
1: إذا معنا 5,000, 6,000, 7,000 أيا كان العدد من قطع القماش الثقيل حق الخيام هذا لا. هذا لا واحد يعني كم تشتري عربية بس كم عربات الذي تجرهن؟
2: صحيح.
1: كم عربات تجر 5,000 قطعة خشب وسبعة 8,000, 9,000 قطعة قماش ثقيل؟ كم عربات كم جمال تسحبها أو بغال أو حمير؟ عجبنا أنت في آلاف مئات يعني على سبيل كم قدور لكي تطبخ 10,000؟ هل هذا كله عصر أبو سفيان؟ هل مكة هي الذي مولت؟ كان تمويل رومي. الروم وراء الموضوع يعني الموضوع مجالس يفعلونه في كتب السيرة نص صفحة. غزوة الأحزاب عادوا يكتبوا الأحزاب غزوة الأحزاب لأنه كتبها كتبت أيام معاوية وكان جنب أبوه أثناء غزوتهم إلى المدينة فكتبها من حيث الموضوع والمكان الذي كان فيه بني أمية يومها مع أبو سفيان سموها غزوة الأحزاب. من الذي غزا ومن الذي غزي؟ ألم تكن أهل المدينة هم الذي تم غزوهم؟ إذن كيف تكون غزوة؟ لكن الذي بيعتبر نفسه أنه غزاء يومها سماها غزوة. وهذه من ضمن المفارقات وفي المناهج الدراسية وفي مصر وفي غيرها وكثير من الحاجات. فعموما المسألة كان فيها نفقات كبيرة. لو نجي بس كل واحد منهم يشتري حد السيف حقه كل يوم من الغبار ومن الآثار الذي تطرأ الذي بيحدوا بس السيوف لو بيحدوا كل يوم غير 1,000 منهن من حق 10,000 ويقال 12,000 لكن نذهب إلى الحد الأدنى 10,000. كم يحدوا فيهم؟ كم مصروف الجيب حق توكل هذه الأيام وغيرها الذي بنظر قطر وغيرها بلاد الروم أمريكا والغرب؟ هذا كلام عاد الروم كان بيدفعوه الآن قد بيقول الأعراب يدفعون تو على أساس بينفذوا مشاريعه. باختصار كانت تكاليف ضخمة جدا وكبيرة تتبع الغرب والعدو الخارجي. نفس الشيء لا نفس الحالة. وكما قلنا يعمل لها عنوانها حرب أهلية يقول بين يمنيين ويمنيين. هذه المسألة معروفة يوم ما بين أهل مكة وأهل مكة في بدر كما قلنا وغيرها وغيرها. نفس الشيء عندما ذهب أبو سفيان الذي معروف أنه كان أبخل من البخل ومعروف ما هو عليه يعني لو صار معه 5 يصرفهم ما يصرفش عليهم عجيب 10,000 يصرف. من الذي مول يومها؟ كيف الحالة؟
2: نعم.
1: يجب أن تدرس هذه المسائل ويتم التعمق في مواضيع السيرة. نحن الآن على وشك وقد دخلنا في المناسبة الذكرى المتعلقة بذكرى المولد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام وعلى آله. وكانت مناسبة المولد نفسها في حد ذاتها هي مواجهة عدوان وحصار كما قلنا معكم في العام الماضي والذي قبله في نفس المناسبة. ونحن نتحدث بأن كان هناك مشروع صليبي تقوده روم ذلك العصر. الروم والحبشة كانت الدول الصليبية.
0: أيوة.
1: ولأن الحبشة أقرب إلى اليمن أرسلوا المدعو أبرهة الإبراهيمية حق تلك الأيام نفسها. فذهبوا شافوا أنها أقرب إلى اليمن خلوها تجي تحتل اليمن منتظرين المولد النبوي لكي يمارسوا ذلك العدوان والغزو. قال نبو واحد مسكين سار مدري إيش عمل في داخل القول ليس من الكنيسة. هذا عايشين على ضوء حرب دولية يذهب إلى شيء مقدس بحجم الكعبة لكي يهدمه. قال سيد حسين سلام الله عليه الموضوع كان أكبر وعلى مستوى استهداف المولد النبوي ذاته. فتم شن عدوان وحصار وفيل ويومها تكشفت حالة النفاق اللي كان يقودها يومها منه أبو رغال لحين أبو ريال سعودي أبو ريال أيا كان وهو أبو رغال هو نفس الحالة بيكرروا أنفسهم بنفس الحالات. يومها كان هذا العدوان وحصار يستهدف المولد. فكانت بداية لحظات المولد عملية دحر العدوان والحصار من قبل ما أرسله الله طير الأبابيل ترميهم بحجارتهم من سجيل يعني باختصار طائر بدون طيارة يكسف قصف ناري يقوم بمواجهة العدو وإخراجه وإفشال مشاريع عدوانه وحصاره. فالمسائل هي تكاملية فيما بينها وعناصر والتاريخ كما يقال يعيد نفسه. ونحن الآن نعيد التاريخ من ناحية إيجابية فيها المتعلقة برسول الله بمولده بأصحابه برسالته بالفتح الرباني الذي من الله به عليه، والذي سيمن أيضا على هذه المسيرة وعلى هذه الثورة وعلى هذا اليمن، يمن الإيمان، يمن المهاجرين والأنصار، أحفاد المهاجرين والأنصار، الشعب اليمني الأنصاري الكبير والذي يتميز أيضا بشيء لا بد أنه إليه.
0: نعم.
1: الشعب اليمني عندما اعتنق دين إبراهيم وقبله، لكن عند إبراهيم، وعندما اعتنق دين إسماعيل عندما ذهب جراهيم والعمالقة وسكنوا معه عندما وجدوا زمزم مع أمه هناك.
0: نعم.
1: وأيضا عندما اعتنقوا دين عيسى وعندما اعتنقوا دين موسى، اعتنقوا الإسلام، دين الإسلام مع الأنبياء عندما كانوا، الذي فيما بعد تحرفت. طبعا دحين عندما يقول إيش إسلام وجيت الوهابية لعبت بالإعدادات وشي تحاول أنها تلخبط، لكن هذا دين الله ثابت ولن يلعب به. ولا ما هم حاولوا، ما فعلوا شوية فيروسات ومكافحات اشتين أشياء عادية، لا لا هم حاولوا أن يضربوه في الإعدادات يعني بمعنى الدين. هكذا اللي حصل مع دين موسى من تحريفها. نحن نرى الآن الذي يدعون بأنهم أتباعه من اليهود من بني إسرائيل، الذي قال الله سبحانه وتعالى قتل الذين لعن الذين يقاتلون بني إسرائيل، الذين ملعونون لعن الذين كفروا بني إسرائيل
0: على لسان داود وعيسى،
1: داود
0: بن مريم.
1: وعيسى داود وعيسى بن مريم وداود وعيسى بن مريم ليست بالصدفة أيضا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الذي يحدد لنا داود الذي بيدعوا الآن أقاموا كيان في حمل نجمة داود بيقولوا.
0: أيوة.
1: وعيسى بتقول بريطانيا الذي جابت وعد بالفور إنها تتبع عيسى ومعاملها الصليب في حقها العلم. إذن العلمي الذي يدعي أنهم يقيموا ملك يستند إلى داود وعيسى، فقد قلنا الله أن على لسان هؤلاء الاثنين بالذات
0: أنهم لعنوا،
1: أنهم لعنوا. فهذه دحض ورد على البلفورية في حد ذاتها، اللعنة الذي البعض يستاء منها وهي داخل الصرخة.
0: أيوة.
1: سيد حسين ما داش من فراغ، يعني هي حالة منظومة براءة متكاملة، ومن ضمنها اللعنة على اليهود، فهي حالة من خلال هذا الجانب الذي يؤكد بأنهم بما هم عليه وما يستحقوه. هذا كلام أيضا مهم. وبالتالي نحن نأكل على أساس أن المسألة فيها نفس المواجهة، نفس الحالات التي تتصدى لذلك العدوان والحصار، الذي كما قلنا لا تؤخذ المسائل بسطحية، يعني لو كان المكان أيضا والحالات الصفيدة استفضنا الموضوع مهم جدا، لكن كما قلت لكم دائما يشرحوا شرح بسيط. حصار الشعب نص صفحة، نص صفحة ثلاث سنوات، يعني بنسبة 15% من 23 سنة تقريبا، و 25% تقريبا من الفترة المكية الذي هي 12-13 سنة، ويجيب علاها في نص صفحة. لماذا؟ لأنه لا يريد أن ينوه إلى موضوع مهم جدا واستراتيجي. وبرعاية أبو طالب وخديجة بنت خويلد عليهما السلام، يعني في النهاية الموضوع هناك كان في أيضا القيادة والاهتمام الكبير الذي قام به أبو طالب عم النبي وخديجة بنت خويلد زوجته، من حيث أيضا الإنفاق والصرفة مبالغ، يعني أغنياء مكة ما تدخل ما عبش معها شيء، وهي اللي كانت قريش تخرج بقافلة وهي تخرج بقافلة وحدها، يعني حاجة كبيرة جدا. أنفقت على الإسلام، قالوا وجدك عائلا فأغنى، يعني ادالك عائلة مع مالها مع الغنى، ووصلك إلى مرحلة لن تحتاج بعدها أبدا. ليش؟ لأن ربي بيهيئ للدعوة رسول الله منذ بعث، ومن عدم في دار الأرقم بن أبي الأرقم.
0: نعم.
1: فالمسألة هي متشابكة لا تبتعد عن بعضها.
0: أيوة.
1: نحن لا نحيي هذه المناسبة من فراغ. السيد سلام الله عليه عندما يحث عليها وعاد الاهتمام بها في بلد الإيمان والحكمة، لأنه دائما وأصبحنا كلنا واثقين أن مع المولد وما بعد المولد دائما
0: بيجي نصر.
1: أما الآن قد بدأنا بالنصر، معاد احنا بدأنا نعلق الزينة الخضراء، وعاد أهل صنعاء وأهل المدن والمحافظات والقرى بدأوا هذا، يعني قد بيصاحب احتفاء بالمولد الانتصارات وليست فقط بعدها.
0: أيه.
1: هذه من نعم الله علينا،
0: وما قد دخلناش في شهر الربيع، عاد احنا في شهر صفر.
1: في شهر صفر.
0: نعم. أستاذ محمد، تؤكد البيانات العسكرية الواقع الميداني لمسار الخسائر البشرية والمادية المباشرة من سقوط 10 ضباط والجنود وتدمير مخازن العتاد وآليات التشييك الأخيرة في الضربات الاستباقية الأخيرة، كيف تقرؤون حجم هذه الخسائر المؤكدة في صفوف غرف القيادة والسيطرة، وما الذي يعني هذا الاستنزاف المباشر للكوادر والمعدات العسكرية الاستراتيجية من حيث إشاعة حالة الإرباك الشامل لشل خطط التصعيد وقطع قدرتها على فرض أي واقع ميداني جديد؟
1: المعركة التي بهذا الحجم مهمة واستراتيجية، وأنا عندما استدلت قبل قليل وحنا نتكلم عن مواضيع التعلق بالسئلة لأنها مهمة جدا، وقلنا في دحض ما حاولوا أن يروجوه عن حرب أهلية وغيرها وغيرها، وذكرنا المعركة التي كانت بذلك الحجم بين سكان مدينة أو قرية واحدة، ولكنها في النهاية حرب بين الحق والباطل. نفس الشيء الآن، ولو عدنا أيضا للذكر بدر كانت خسائر العدو يومها 70 قتيل، 70 قتيل، أنت بتتكلم عن 70 قتيل من أصل 1000، أنت تتكلم عن 7% نسبة عدد السكان يوم هذا اللي خرجوا 1000، عاد باقي كان معاهم في مكة 1000 أو 2000، فالخسارة بعدها مدوية، لم ينتصروا بعدها ولم يروا شيء، كانت في القضية حق أحد الذي في آخرها، والتي أيضا كان بعدها رسول الله قد لحقهم، ثم حاولوا هم والعدو الخارجي امريكا حق هذه الايام ان يلحقوا بهم كما قلنا في معركه العدوان والحصار الذي شكل على المدينه. ثم بعدها وصلت المسائل الى الحديبيه، حاولوا ان يحولوا دون الحج كما يعملوا الان ويحولوا دوننا ودون مكه تحت عناوين يعني طائفيه وعنصريه ومريضه. حتى الاعداد التي تذهب من اليمن يقلصوها ويضعونها كامله، يعطوها للجنوبيين لأتباعهم مثلا هناك تحت عناوين جنوبيين، وكل اليمنيين يشتوا يحجوا. ولكنهم أيضا عندما يعطوهم ما يسمى 25,000 وهي واحد في الألف، بمعنى أن الواحد ما يحق له يحج من الموجودين الآن إلا إذا تعمل 1,000 سنة، وهذه جريمة في حد ذاتها وغيرها مما يفعله بالأمة كلها، لكن نحو الشعب اليمني أكثر. وأنا لم أبعد كثيرا عندما أتكلم عن تلك الحيلة الذي حاولوا عملها مع الحديبية ثم كان الفتح. نحن هنا نتكلم عن استبشارنا بأننا قادمين على فتح في إطار هذه التراتبية. في بدر العدو خسر خسائر كبيرة، ووقعت به تلك الحالة الطامة الكبرى في أعداده وفي الشخصيات الكبيرة المتعلقة به. يعني زي ما ذا نحن نقول قتل اللواء فلان واللواء هذا التركي واللواء غيرها من المسميات، هذا الذي قال أنه الذي ربض حضرموت، وهذا الذي قال أنه اضطهد أبناء حضرموت وذهب وخلى الوهابين يسيروا ويزيلوا بعض القبور ويعتدوا على بعض المساجد، مارسوا ممارساتهم الوهابية التي كانوا قد فعلوها في مناطق كثيرة. حاولوا أيضا يعموها في اليمن من خلال أدواتهم، وفي بعض المحافظات فعلوا ذلك في تعز في أماكن أخرى وكثيرة. عموما هذه حالتهم. هنا كان لابد أن تكون هذه الهزيمة بهذا الشكل المدوي ويسقط فيهم كل ذلك السقوط، وتنتهي مقدراتهم بكل ذلك الحجم الذي لمن يريد أن يعي تنبئه عن القادم أنه أكثر وأكثر وأكثر.
2: نعم.
1: وأن المسائل تذهب إلى فتح رباني. والفتح عندما نتكلم عن فتح نحن نتكلم عن فتح مكة.
2: نعم.
1: لا يستكثر أحد علينا شيء، والله أنهم استكثروا علينا أن نكون في صعدة ثم استكثروا أن نفتح أو ندخل أو نذهب إلى وادي خيوة أو دنة أو عمرة، ما بالكم بصنعاء. استكثروا أكثر وأكثر، ما بالكم بالمناطق الأخرى. جابوا عدوان مشكل من 17 دولة.
0: أيوه.
1: وهم محيطين بصنعاء وقالوا قادموا، فذهبوا، ذهب 12 لواء شفناهم بيتصادم حقهم الطقوم مع بعضها في نهم وفي غيرها، شفناهم وآثار الفجيعة عليهم في بنطلوناتهم وفي حالاتهم التي هم عليها، أولئك الحالات التي بمعنى ما هي عليه. رأيناهم في صرواح، رأيناهم في نجران، رأيناهم في أماكن زي الأسر السبعي، رأينا الصورة حق نجران وهذه المناطق وحدها، وهذه في تضحية رجال الله عليهم سلام الله. يعني احنا في اليمن نتميز في هذه المعركه ايضا، مع ان لدينا في القوات المسلحه رجال وصلوا في عظمه القدسيه والربانيه والربيين التي هم عليها نكران الذات. لا يعلم الكثيرون والكثيرون حتى من بينهم فيهم، ببعض حالات منهم هي سر الانتصار فضل الله ما من عليهم في ظل هذه القياده، وفي ظل الاستيعاب اللي استوعبوه من توجيهاتها ان يصلوا الى هذه الروحيه العظيمه وان يكونوا بهذا الشيء. هذه الانتصارات نتيجة جهود هؤلاء، وما الذي يفعلوه؟ ما الذي يصنعوه؟ ما الذي يرسلوه؟ ما الذي يقوموا به؟ ما هي الحالة؟ شيء عظيم. فهذه المستويات هي التي أوصلت العدو إلى أن يخسر ويقع في ظلم خسائره الكبيرة والمدوية، ومن ضمنها قتله، قتل الكثير منهم والكثير منهم إلى حد أن بعضهم الآن في السعودية يرسل ورقه ويقول الغايبين علينا فلان وفلان وفلان وفلان، بعضهم عمداء وبعضهم مقدمين. من يجد أي واحد منهم يعني قد بيدوروا بس اسمه، هل هو بين القتلى؟ هل هو بين التائهين؟ إذا لقيه بدوي في الصحراء وهو تائه، إذا مسكه يدلهم عليه، ولا قدوا مجنون ولا زايغ البصر ولا زايغ العقل، بس قد بيدوروا بعضهم. الحالة التي هم فيها ظهرت في ملامح أحمد الشلفي ومذيعين الجزيرة قبل غيرهم من اللحظات الأولى، وهم مش مستوعبين، وغيرهم وغيرهم.
2: نعم.
1: والحزمي والجزمي وغيرها من الحالات التي وصلت إلى ما وصلت. هذا الذي قال يوم ما ضربت إسرائيل علينا بعدها بربع ساعة أو بأقل قال الذي يضرب هؤلاء إحنا معله يكون من كان، يعني بيقول إحنا مع اليهودي يومها. أيه. قالها وموجود حقها المنشور،
0: اعتراف صريح
1: أكثر وأكثر. قد قال طبعا كل ما يندى له الجبين الإنسانية صح. ناهيك عن الإسلام.
2: نعم.
1: قد فرط وفرط هو أمثاله إلى الحد البعيد جدا. قد ذهب البعض منهم إلى أن ينكر الصلاة الإبراهيمية، ينكر أشياء من الدين بالضرورة، يدعي أنه يتكلم من خلال خلفية دينية أو حتى شافعية. ونحن في اليمن نحن نعرف أننا في اليمن في هذه حالة العيش المشترك والسلم الاجتماعي الذي من الله به على هذه البلاد أكثر من غيرها بكل أشكالها المذهبية وغير الطائفية بالمعنى السلبي، الذي العدو عندما هاجمنا من خلال هؤلاء الأنجاس والخونة قال إن لم تكن طائفية لجعلناها طائفية. هذا خطابهم. هؤلاء الذين يتشدقوا ويدعوا أنهم يتكلموا باسم إسلام وباسم سنة السنة النبوية في 66 حديث تتكلم عن اليمن، عن يمن الإيمان والحكمة ونفس الرحمن من اليمن، وتتكلم عن أشياء عظيمة جدا رسول الله الذي قالها. فيتركوا 66 حديث ويذهبوا إلى حديث المندوب السامي.
2: نعم.
1: الذي قال أن هذا اسمها الجنوب العربي. تخيلي، يفلت اسم اليمن الذي ورد على لسان رسول الله بإيجابية، بمدح، بعظمة، وعلى لسان من لا ينطق على الهوى يفرط فيه وفي أحاديثه وفي سنته، ويذهب إلى سنة اليزابيت ومندوبها السامي. إيش من إنسان هذا؟ لأنه الذي زرع السعودية وخلاها كيان وسماها مملكة زي ما زرع الكيان الإسرائيلي. يأتي أتباعهم بكل غباء فيتصرفوا تبعا لهم ويؤيدوا مشاريعهم ومسمياتهم. هذا غير كمثال. إذا نحن الآن نقضي على مشاريع الشيطان البريطان، كل حالات الشيطانية والبريطانية والواشنطانية والاستيطانية وكل ما هم عليه بما فيها النفطانية. هذه الحالات تجانست فيما بينها لكي تشكل من خلال هذا الجناس الناقص، ابن الناقص الذي يتبعه الناقصين، عيال الناقصين مهما سموهم أصحاب سمو ومعالي وغيرها، وهم لا يساووا شيء. هذا المشروع الذي تقوده الآن أمريكا نحن الذين نواجهه، وأولئك الذين ذهبوا قتلى أو جرحى أو مشردين هم من أزلامه، من يعملوا له، يعملوا تحت رايته. إذن تحت راية الشيطان. القرآن واضح وكلام الله واضح، ولا أحد يستطيع أن يزيد عليه. شفنا مقاطعهم بيحفظوهم بيفعلون توجيه معنوي، طبعا لا يوجد لديهم توجيه معنوي، توجيههم مادي.
0: صح.
1: البرمن القرنقش.
0: صح.
1: أنا ما يقول أصحاب صنعهم يعرفوا يعني المادة، الجانب المادي هذا خطأ. ولا ما هو الذي كان بيقول لهم كلام كلام، خلوا بعض منهم في مراحل ما يذهب لكي يفجر نفسه ومصدق نفسه أنه سيري جنة.
0: نعم.
1: أن يذهب لكي يقتل. فهذه النوع من التعبية، بينما أولئك يعني مثل حزمي الذي كودب يحرض على مثل هذا النوع من الشيطانية والداعشية، هو كشخص ولا مثال ولو لا يستحق الذكر، هو في تركيا عايش في داخل فيلا طويلة عريضة في تركيا، المتر المربع بالدولار. القناة مثلا هذه بالقيس عبارة عن شقة غرفتين وحمام، ما بش ما يكلف، نص يرقدوا في واحدة ويطلعوا في الثاني يسعى منهم مضيعين يوم ما كانت قبل ما يغلقوها ويأمرهم أو غيرها، يأخذوا المساحات القصيرة لأن ما بيش المساحة هنا كبيرة وغيرها. وأيضا هم بيأخذوا الدعم وعادهم يبرموا ثلثين وثلث، هم أصحاب نظرية ثلثين وثلث، كل واحد يشل ولا يبرم ما يبرم من صلي.
0: نصين.
1: هذه حالتهم حتى عندما قام الثورة في 2011 على طول ثلثين وثلث نصين، كل واحد صلح كل واحد يبرم وزارته. هذه قد عندهم نظريات إجرامية يعني يعملوا عليها على كل المستويات. فتلك الحالة هناك مساحتها كما قلنا لكم في الحد الأدنى، يعني حاجة بسيطة إيجارها $500 $600 $700 بتستنزف لهم معظم المبالغ الارتزاق الذي هم في الحد الأدنى.
0: نعم.
1: أما الذي هم معهم مبالغ بعشرات الآلاف دولار شهريا وغيرها كما قلنا، يعيشوا هناك ويذهبوا فيضحوا بأبناء هؤلاء. يعني واحد مرمي في وسط الصحراء مشرد زايغ العقل، وفي نفس الوقت هذاك ذاحين في أي مسبح ولا في أي مكان وسط أحدث سيارة وبيعيش وعلى حساب هؤلاء. هذا من يقول لأبوه استغل فرصة أنه جعجعة، وهذا الموضوع مهم جدا. يعني ده احنا محتاجين، يقول واحد يا رحمة محتاجين، فرحوا بال500 ولا 1000 سعودي ولا 1500 ولا من الذي جعجع اصلا؟ من الذي حاصر؟ من الذي حتى وقد اخذ هذه المناطق وسيطر عليها عبر اتباعه، وصلت العملة عنده الى ثلث ما هي عندنا، ونحن الذي افترض ان احنا بنعاني من عدوان ومن حصار ومن غيره.
0: صح.
1: من الذي جعل يصل الى هذه المرحلة؟ ونقول ونكرر ونؤكد موضوع مهم، عندما حاولت امريكا والغرب ان تقول للسيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه انت انتصرت، اصبحت امر واقع، وصلت إلى صنعاء، وصلت الآن عدن، باقي معك المشوار تكمل بقية اليمن. أنت الآن خلاص إحنا نعترف بك دوليا وكل شيء سابر، ما عبش مشكلة، راح عفاش، راح علي محسن، راحت تلك الحالات وأتباعهم، بقي الآن أنت تحكم. بس أرادوا أن يكون من خلال أن يكون لهم مثل ما كانوا أولئك لهم.
2: نعم.
1: حاشا صلى الله وسلم عليه. حاشا، قال لا يمكن، بالذات عدن قال لا يمكن أن يعيش فيها الناس في منطقة حرة إلا كما يعيش أبناء المناطق الحرة في أي بلدان أخرى، في معدل دخلهم، في وضعهم الاجتماعي، في حقوقهم. لا، هم مش يفكروا شركة دبي وشركة كذا وشركة زي الشركات اللي كان يشكلوها مع مسؤولين هنا ولا النظام اللي كان هنا أبدا. باختصار، لا يمكن. فيما بعد ما الذي فعلوا؟ ذهبوا إلى أولئك الذي جعجعوهم والذي رفضوا أن يعطوا يعطوهم حقوقهم، فذهبوا بهم لكي يقاتلوا تحت رايتهم ضد من رفض أن يظلوا في نفس الأوضاع التي كانوا عليها، من حيث المعيشة، من حيث الكهرباء، من حيث الماء، من حيث المجاري، من حيث الأشياء التي تعانيها تلك المدينة وغيرها من المدن. المسألة خطيرة وكبيرة. هؤلاء يتبعوا شيطان ضحابهم ووصلهم إلى ما وصلوا إليه. نحن نركز على موضوع ذكر حالاتهم وكيف هي، لأن البيانات الصادرة على القوات المسلحة مؤخرا كلها كانت تتضمن إيصال الرسالة إليهم بأن يعودوا، بأن يتركوا ذلك الارتهان وتلك الحالة من التبعية. لمن؟ لأولئك الذين ليسوا إلا حالة عدوان، وعدوان أجنبي، عدوان إمبريالي، عدوان صهيوني، يحاول ويعمل كل ما يعمل لكي يحول دون وعد الآخرة.
0: نعم.
1: دون وعد الآخرة. دون وعد الآخرة. ولكي يحاول أن يصدقوا وعد بلفور الذي أرادوا أن يجروه على حساب وعد الآخرة. وعد الآخرة قرآني، وهم يعلموا وكلهم يفسروا وكلهم يقولوا بأن أبو يمن ودوره في هذا الموضوع الذي قالوا أنهم بيقولوا بأس، ولذا حمل الرحمن وصفهم هذه الحالة التي استشعرها الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم.

القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة، ثم صنعوا قضايا أخرى من ضمنها القضية الجنوبية. كثير من قضايا في الأمة الآن على مستويات كثيرة، من الذي يصعد فيها لكي يلفت الأنظار بعيدا عن القضية الفلسطينية؟ هو نفس العدو وأتباعه. وبالتالي في الأخوة في الجنوب لديهم فعلا قضية يعانوها من أيام النظام السابق، النظام السابق الذي حال دون حتى مرتباتهم يوم ما كانت الخزينة ملاء والبترول ملاء والصادرات حق بترول حضرموت وشبوة وعتق والمصافي شغالة، الذي كان يتكرفتوا بها ويتأينقوا بها ويصرفوا على أنفسهم البدلة من كريستين ديور تصل إلى 30-40 ألف دولار، يعني 10 بدلات كانت تجي في معدل في الشهر أو في الشهرين حق أصحاب الفخامة والجخامة والمعالي والسمو، زي ما كما في بقية الدول وغيرها، بالطريقة ناهيك عن بقية الإمكانات والممتلكات وغيرها وغيرها. يعني هذه أنظمة عربية وصلت إلى هذا المستوى. في تلك الفترة حصل ما حصل، ثم أتت حرب 94. بعد حرب 94 الذي هو عميد أو عقيد أو في أي رتبة جلس يستلم 24 ألف، هو الجندي سواء كان مرتب العسكري هذا كلام بهذا المبلغ 28 أو 24، باختصار جلس يستلم نفس المبلغ. لماذا؟ لأنه خلاص أنت مهزوم. على أي أساس؟ في أي دين؟ في أي ملة؟ هذا له رتبة وهناك هيكلية وظيفية تتعلق بالجوانب المدنية والعسكرية. لا، لو ما وقع الحراك الجنوبي، متى حصل الحراك الجنوبي؟ بعد 2004، ثم صمود رجال الله في صعدة 2004 2005 2006 2007، في 2007 وبعد الانتصارات التي تحققت ضد هذه القوى التي كانت تمارس الظلم والطغيان بحق أبناء الجنوب وبحق الكثير من اليمنيين كما فعلوا في صعدة، يعني هذا لا يعني ظلمة في كل مكان، فعملوها في مناطق مختلفة، ووقفوهم وعزلوهم عن الوظيفة، ثم أحدثوا فيهم إيقاف كل المشاريع الذي افترض أنها تحركت من بعد عام 90 تحت عناوين كثيرة على أساس الوحدة، يعني نصف ألمانيا الشرقية والغربية حنتوحدت، كيف أصبحت ألمانيا الشرقية خلال 2 إلى 3، وقد لحقت بها وقد تساوت، سخرت ميزانية ضخمة من أجل إحداث التوازن الاجتماعي ما بين الألمانيتين. هنا عكس، هنا رسلوا طريق ومدري من نهب 90 ألف قطعة أرض، طبعا هو وغيره وغيره وغيره، لكنه كان يبذل الكبار، كان يبذل الذي هي معسكر بدر، معسكر صلاح، معسكرات أصبحت أراضي للنهب. بعدين حصل الحراك، باختصار الحراك أدى إلى أن ينزل رأس النظام في تلك الفترة، ويحدث تعويضات تقريبا بلغت على ما يقال في حينها 72 مليار. طبعا ما بزوهاش من عند الذي باعوا الأراضي ونهبوها، لأنه كانوا عبارة عن شقاه عندهم وكان بينهبوا لهم، المفترض يعني المفترض أن هذه المبالغ حصل حراك، الآن قالوا هذا حقنا، هذه بصائرنا، هذه أوراقنا، نشتي تنصفونا بعد الحراك، انصفوه من البنك المركزي. طيب واللي شلوها واللي فعلوا، كيف هذا الإنصاف على حساب البنك المركزي؟ عموما يومها لو ما عملوا حراك، والحراك ما جل بعد ما الحراك الصعداوي صعدة أساس التصعيد، حتى المصدرية في كلمة صعدة وتصعيد، إحنا الحين في مرحلة التصعيد بالتصعيد، طبعاً رجال الله الذين من يومها رفضوا الانحناء والذل أمام تلك المنظومة الحاكمة التي استهدفت أبناء الجنوب وعملت قضية جنوبية ولم تعمل على إنصافهم. أول من تكلم عنهم وأصر عليها السيد حسين بدر الدين الحوثي شهيد القائد سلام الله عليه، وأصر على إنصافها وأن هذه مظلومية وأن تلك الحرب ظالمة وأنه كان بالإمكان الحل دون حرب، ذلك الشكل مما حصل، وعمل ما عمل في حينها. وبعدين قاموا يعاقبوا هو سيدي بدر ويكسفوا على بيته تعرض وما تعرض، والسيد حسين بدر الدين الحوثي فيما بعد وهو برلماني وهو شخصية قيادية وبذلك الحجم والمكانة التي أظهرها الله وهو يظهرها أكثر وأكثر المعاني التي هي عليها، ولكن لم يريدوا أن يستمعوا إلا لأولئك الذين كانوا صامتين وشكرا بس يصوتوا على أي حاجة، سمع الله بالطن من أيام ياسين سعيد نعمان وما بعده على أي شيء دون أن يستمعوا. يعني لو أقول لكم زارت خان كان يصوتوا على حاجة وعكسها في نفس الجلسة، مادة في قانون ومادة عكسها تماما، أو يدخلوا في قانون آخر له علاقة، ساعة مثلا تقول إيش قانون الجمارك وقانون التجارة وزارة التجارة، فيه مادة تتعلق بمخالفة ما بين الرخصة والاستيراد، وهنا ما بين الاستيراد والرخصة نفس الموضوع، هناك الغرامة 3 أضعاف وهناك كام 1.5 إلى 2.5%، هي نفس المخالفة نجيت لها هنا ولا هنا. هذه كانت من ضمن الحاجات التي تتيح للسرق واللصوص ومن يريد أن يستغل ثغرات القانون، نسميها المادة 12.5 الذي يدعي القانون والمادة كذا بتقول كذا كذا. هذه العقلية التي كانت سائدة في المغالطات هي التي وصلت إلى مغالطات تتعلق بحقوق أبناء الجنوب، ويدعي ليش أنه وفقاً للقانون وينزل ينهب الأرضية ويوزع حال من يريد وفقاً للقانون. أذكر يومها واحد بيحاكينا من أبناء الجنوب من أبناء المظلومية قال يا أخي فرحنا بكم، ومن ضمن ما فرحنا واحد في حارتنا وقع، وطلع أنه كان من رجال الأمن، قالوا بعدين صرفوا له 5 ساعة ما تقول لي لبن بمقاييسنا عندهم، قال ما شفنا الله قد بز 5 يمين و5 شمال و5 قدام و5 وراء، ونقدوا مساحة سد علينا الشارع. يا خبير عادك جيت قبل شهرين، أنت مننا وفينا، قلت فرحنا بكم،

0: فبمثل هذا العقليه بمثل هذا العينه بمثل هذا الحاله
1: ايوه
0: قال جينا نشوف بقيتهم وبقيتهم هذا غير ذكر حاله محدده باسمه وعلانيته ماشي حاجه اغلى. فهذا الذي نزلوا الذي بالكشوفات والذي باسم الاراضي والذي باسم جهات وفقا للماده وفقا لغير الماده. فكان هناك مظلوميه جنوبيه على مستوى الحقوق على مستوى الاراضي على مستوى الامكانات على مستوى الدرجات على مستوى الرتب على مستوى كل شيء. وكانهم لقيوا نهيبه بما فيها نفط المسيله ونشطون وبقيه الاشياء. فالمساله كانها فيت وفيت بالطريقه ايضا عاديه الاجراميه التي تبتعد عن اي قوانين او معياريه او اخلاقيه. فكانت المساله هكذا فتشكلت قضيه ومظلومية كبيرة أنصفها من بداية خطابها السيد حسين بدر الدين وأنصفها فيما بعد أيضا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من أول دخول صنعاء حتى عندما عرضوا عليه وزارات وغيرها قالوا إحنا نجيب الستة الوزارات اللي ذكرتها باسمنا للأخوة في الجنوب.
1: نعم
0: قالوا هذا بيراضيهم قدو زيادة هذا عفلت حقه. طيب الجنوبيين معهم وزارات هكذا قالوا هم طبعا من حقهم القيادات الذين هم من نفس أحزابهم لكن بمعنى ليش عاد يشيل تدي لهم. قالوا ما هذا عجبوبة يقول الناس هذا الرجال عنده إيثار طبيعي مش بيقول أنصار وهل الأنصار إلا أهل الإيثار؟ من ليس لديه إيثار فليس من ضمن الأنصار. الله سبحانه وتعالى وصفهم هكذا في القرآن يؤثرون على أنفسهم. فالحالة هي أنصارية بكل ما تعني الكلمة بعيدا عن أي تصرفات فردية أو أي حاجة لكن هي بهذا المعنى الكبير والمهم وعلى كل المستويات والعناصر الأخرى. فالجنوب مر بالمظلومية الذي وصلوا بها إلى هذا الحد وأكثر. حاول أيضا فيما بعد كانت في مسألة الوصول إلى المحافظات الجنوبية على مستويات أكثر جاء التدخل الدولي الذي حاول أن يفرض أجنداته الاستعمارية ومخلفاته ومن خلال مرتزقة وأتباع يعني أيا كانوا وهم موجودين في الشمال أو في الجنوب لكن استطاعوا أن يسيطروا على مناطق جنوبية معينة في تلك المرحلة التي كان ما يزال فيها عشان نكون واضحين بنك الأهداف كان ما يزال أقل الإمكانات والقدرات أقل رجال الله في الميدان يعني بيمشطوا وبيستوعبوا المساحات على مستوى المحافظات. ثم رأينا بعدها كيف وصلت المسائل وكيف انضبط كنا على مستوى المظاهرة نخرج في ميدان السبعين نصه واحنا قد احنا من الجمهورية كلها
1: ايوه
0: الحين ميدان السبعين قدوا ثلاثة ميادين حوله ما عاد ساعهاش قد الشوارع المسرعة والمتفرعة وعاد في كل محافظة مسيراتها وفي كل مديرية بل احيانا في بعض القرى المتجمعة تعمل مديرية. ما الذي حصل؟ هذا هو الانتشار الرباني الذي اضفاه على رجال الله والذي استكملت من خلاله البنى التحتية والاتكال على الله لاستكمال استكمال حل القضايا اليمنية وضمن القضية الجنوبية. وكما قال السيد القائد ايضا في خطاب له معروف وشهير وهو ما يتحقق الآن عندما قال لنا فرط في شبر من أرض الوطن هم كانوا يسعدوا بيقولوا شيل لك ما عندك أنا خلينا نأخذ الجنوب خلينا نأخذ موانئ شواطئ بتروله ناسه نستعبدهم نمارس عليهم ما نمارس حتى الآن وأكثر من المنطقة الحرة. أرادوا أن يعرضوا كل مرة وهم بيقدموا بعدين يومها قد ظنوا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة خلاص أنت إحنا في الشمال زي الضيفة لك ما تشتي من الجنوب بس مش كلها هم وصلوا إلى مثلها. قال السيد لن نفرط فيه عندما السيد يدي خطاب ويلقي فيه كلمات هي رسائل يوصلها على ضوء ما قد عنده من المعطيات فيرد بالطرق المباشرة وغير المباشرة وهو أكثر الناس صراحة يعني ووضوح فيما ينبغي وأيضا فيما يستخدم فيه التصريح أو التلميح.
1: نعم سنواصل الحديث معكم أستاذ محمد العابد الكاتب والمحلل السياسي لكن يقطعنا فاصل إعلاني حاليا. مستمعينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال ما تبقى من أسئلة لوضعها على ضيفنا وطرحها على ضيفنا للحديث عنها بشكل مفصل فيما يتعلق ببيانات القوات المسلحة اليمنية وما تحملها من رسائل نارية للعدو السعودي. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود
0: ابقوا معنا.
2: سام اف ام وقفة إعلانية
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب هندسة معمارية هندسة مدنية تصميم داخلي تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم،
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك بروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
11: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
10: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
2: سام اف ام والعود احمد.
1: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، نجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو المباشر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ محمد العابد. حياكم الله من جديد استاذ محمد.
13: حياكم الله.
1: أستاذ محمد، في الأيام الأخيرة كان هناك اتفاقية ثلاثية بين السعودية وتركيا وكذلك باكستان، كيف يقاس رهان الطرف الإقليمي على تشكيل حلف جديد كمسار بديل لمواجهة العجز الميداني، وما مدى صمود هذا التحالف الثلاثي أمام معادلة المبادرة الاستباقية بعد أن أخفقت أساطيل دولية كبرى في تأمين الممرات البحرية أو تغيير الواقع الميداني؟
0: طبعا الموضوع هذا مهم، وهي حالة سعودية. السعودية يستطيع واحد يقول أنها دولة أكثر دولة وقعت تحالفات، وهي أكثر دولة أيضا تخل بها وتذهب بعيدا، تستخدم تمص تشفط مصالحها، تأخذ زبدة الأشياء ثم ترمي بذلك. معها باكستان لحد الآن قضية 5 اتفاقيات سابقة،
1: صح.
0: ثم ألقت بباكستان إلى حيث ألقت. طالما ذكرنا باكستان والسعودية، ننظر أي إنسان بيخطأ في صنعاء بيشوف السفارة السعودية والسفارة الباكستانية. سفارة الدولة كبيرة طويلة عريضة 100 ملايين السكان، وهي بما هي عليه، يعني يبصر واحد المبنى حقها 4 غرف وحمام ومطبخ، واحتمال أن البقال الذي جنبهم اللي كان يتسلف منها سفير، وجنبها مبنى إمبراطورية داخلها مباني ومباني ومباني،
1: صح.
0: حق هذا الكيان اللي بيستورد ملاخيخ،
1: صح.
0: اللي مسمى بالسعودية. يعني هنا الحالة الانفصامية في الذهنية، ويجي في فترة ما بين اللحظة وأخرى ويقول لك بيعمل جلس يراهن عليهم، بيعمل تحالف جلس يزايد عليهم فيما يتعلق ب2 مليار. حتى الإمارات أخيرا قبل شهرين ضغطت وقالت تشتري 2 مليار حقها، تشتري تربض باكستان ليش تتدخل في قضية الحل الذي حصل ما بين إيران وأمريكا وغيرها. في زعلانة، يعني الإمارات كانت تشتري بتظن أن قريب أن لها دور في المنطقة.
1: أيوه.
0: وأيضا زعلانة من السعودية من أجل ما حصل لها في الموقف اللي كانوا فيهم في اليمن. السعودية بسألت أن الإمارات بتزفق فحدث منها، وهي تعرف يعني فيما بين الأدوار الموزعة عليهم من أمريكا. فعموما قامت السعودية ذهبت ب5 مليار، قالت ردوا لهم حقهم 2 مليار وشلوا من عندنا 5، زيدوا صلحوا وضعكم الاقتصادي بالثلاثة وبدون فوائد، ويعتبر هذا عندكم قرض. طبعا السعودية إذا كان الإمارات هددتهم ب2 مليار، السعودية فيما بعد هددتهم ب5 مليار.
1: أيوة.
0: مجرد أن تطالب باكستان ب2 مليار بمديونية تستعجلها بعد ما صبرت عليها من قبل، إذا كنت قد صبرت عليها، هذه كانت تحصل مع باكستان بكثرة، معناها أن تعمل انهيار اقتصادي في دولة بحجم باكستان ومتعلقاتها. هذا ما يمارسه الخليج معهم. أذكرنني في الحلقة السابقة معكم اللي كنت معكم هنا ضيف، ذكرت لكم قضية العمالة والشغالات والشغالين وغيرهم من الحالات التي في السعودية. يعني السعودية الآن مثلا، السعودية الآن بيقولون يشكدوا في تحالف مع باكستان. طيب ميز الأوضاع المتعلقة بالشغالات، وقف عملية التعذيب في الأقسى، عملية التعذيب في البيوت، أوقف عملية الاغتصابات، عمليات إلغاء الملفات ومحاولات الالتفاف بالقضايا عليهم، أوقف المعاملة المهينة ضد المكنسين والشغالين والعمال في الشوارع. معك 200-300 ألف، ما الذي تفعله بالنسبة لهم؟ هل يعقل أن دولة دخلت معك في تحالف باحتمال بتلوح أنك تشاء تحميك وما تزال راضية عن رعاياها لديك أن يمارس ضدهم ما يمارس؟
1: صح.
0: إذا مع من وقعت؟ الموضوع أكبر من هذا. لا قيمة لذلك التحالف، للعلم تأخذها بالقضية، لا قيمة ولا شيء. أين التحالف؟ التحالف أمريكي صهيوني قاده ترامب، سمح لأردوغان أن يذهب لأنه معروف أن عضو الناتو لا يجوز له الدخول في أي تحالف دفاعي أو غيره في أي بلاد إلا من خلال عضوية الناتو. إذن هو أتى بصفة عضو الناتو الذي يمثل سياسة الناتو الذي شعار بكل الصليب. كم ظل يتكلم باسم غزة وعن غزة هذا المدعو أردوغان أو غيره، ما الذي فعله عن غزة؟ هل أدخل سندويتش؟ فضحتها المعارضة يوما أنه الذي كان يمد بالإمدادات مثل الإمارات والسعودية اللي كان فعلوا خط بري من أي يدخلوا الكيان الإسرائيلي ما أدخلوه، فعلى من بيزايدوا؟ هذه حالتهم. لكن هنالك مهدئ يريدوا بعد هذه الفعلة اللي وقعت بهم فعلة إيجابية بفضل الله سبحانه وتعالى. الحالة التي حصلت لهم وصلوا إليها شيء كبير جدا. ما الذي حصل بالمعنى الذي وصلوا إليه؟ إيش تعمل مهدئ؟ إيش تقول أن دخلنا في تحالف؟ هو كان عادي شيء أيضا مصر عادي بيقول الأربع الدول الإسلامية الكبرى، ولو يقعد لا يدخل أندونيسيا. أندونيسيا أيضا بحرف الألف، هذا الحين قالوا قد اسمهم السبت، سعودية وباكستان وتركيا، هذا كان عايخليهم أبست وبعدين يقعوا أبستن. تحالف ملعون وغبي وتافه ولا يمثل شيء ولا هو حاجة، ولكن ظاهريا فعلوا وساروا في مكة وسموه تحالف مكة. كان بيتهمونا أن احنا بنحاول نقصف مكة، احنا أبو يمن. هذه المسيرة القرآنية بكل ما تمثله من إيجابية ومن إسلامية ومن إيمانية، حاولوا في فترة ما ورفعوا هذا الشعار وظلوا يرددوا. الان يقولوا عنك صف اتفاق مكه، الهم دخلها بحاجه اسمها مكه، ودخلوا يصلوا في مكه، وكل واحد منهم دري ان الكاميرا مركزه عليه، يا لطيف على الخشوع الذي وقع في وجوههم، وتموا رفعوا ايديهم بالدعاء. والله يا جماعه ان بالصوره مكرره وهم بيرفعوا ايديهم بالدعاء. هتستغربوا تقولوا لماذا خلال سنتين مما وقع بغزه لم تشهد صوره لقاده في هذه الامه ترفع ايديها بالدعاء لوقف الاباده الجماعيه او ادخال سندوتشات؟ ناهيك عن انهم كانوا هم بنفسهم يستطيعون ان يفعلوها، وانه كانوا يدعوا المفترض ان يدعو الله ان يعينهم في العمل وليس فقط بالقول، ان كانوا ايام غزه، ان كانت تحالفاتهم
1: بيجهدوا بالسنن،
0: يستطيعوا يشكلوا تحالف
1: بيجهدوا بالسنن.
0: نعم
1: ايوه
0: هكذا، هذه أيوه. حالتهم
1: صح.
0: فباختصار هذه حاله مخزيه تضيف الى خزيهم. لكن نؤكد يعني في النهايه اذا كان يحلبهم ما بالله الامريكي تجي دول الاسلاميه تحلبهم، اذا وعد تحسن الوضع الاقتصادي شويه في باكستان يتحسن. احنا ما نكره الباكستانيين نقول لهم شيء، حتى التركي اذا وعد يحصل شيء، لانه وضع التركي بيشفط من كل مكان، حقنا النفط حق مارب والغاز وكل بيصير تبع تنظيم معين، بيعتبر ان تلك حالتها الخاصه وبيصدرها الى هناك، وقد اصبحت فلل وشقق وامكانات واستثمارات. وللعلم قبل سنه ما فعلوا، ما احد يصدق من اللي بيسمع، انما كان بيقولون قد العدوان حيتوقف بيتسارع الخطى واعاده الاعمار وفقا للاتفاقيه اللي بعدين اخلت بها السعوديه ومع ضرفيج. شكلوا نفس الشياطين الذي ظلوا يحطوا على القصف والتدمير، شكلوا شركه لاعاده الاعمار، نفس المرتزقه، شلوا حق التدمير، شلوا حق القصف، وبعدين شلوا حق الدمار، وبعدين حق الاعمار. يعني تخيلوا الى اي حد هؤلاء ونفسياتهم. هذه ايضا جمله اعتراضيه مع الطريق. فباختصار هذه حالاتهم. لكن في النهايه كما قلنا يعلنوا ما اعلنوا، لكن المساله عباره عن حاله ناتو. حين احد ان تركيا اعلنت رسميا وقالت تصريح على النحو التالي: لا تتعارض التزاماتنا في هذا التحالف مع كوننا اعضاء في الناتو، وقال لا بديل عن الناتو، بمعنى ان السعوديه الان اصبحت عضو الناتو. هي من زمان حاله صليبيه،
1: نعم.
0: وضمن المشاريع الامريكيه والحروب الامريكيه حتى اللي كانت ضد العراق او غيرها، لكن الان اعلنت ناتويتها.
1: ايوه
0: بصراحه
1: سنواصل الحديث معكم ولو نقاطعكم أستاذ محمد العابد، لكن سنذهب إلى فاصل قصير جدا، ومن ثم نعود لاستكمال هذه النقطة التي تحدثت عنها فيما يتعلق بحلف الناتو. إذا نذهب إلى هذا الفاصل.
13: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أستاذ محمد من جديد نحن معكم وكذلك مع المستمعين، نريد أن تواصلوا فيما يتعلق بهذه النقطة التي تطرقتم لها بما يتعلق بالحفاظ على حلف الناتو. تفضل.
0: هم أعلنوها رسميا وقالوها ولم يخفوها، قالوا نحن لا بديل عن الناتو، لا تتعارض حالة الاتفاق هذا مع عضويتنا في الناتو مع أدوارهم في الناتو. ما هو الناتو هذا؟ ولماذا أضافوا تركيا فيه؟ الناتو مشروع صليبي شيطاني بكل معنى الكلمة بعد الحرب العالمية الثانية، يعني رأوا بأنه ضروري يفعلوه في مواجهة أعدائهم وفي مقدمتها الإسلام. ولذلك أضافوا تركيا. لماذا تركيا وهي دولة إسلامية؟ هم يعرفوا.
1: أيوه.
0: ولكنهم يومها أرادوا أنه إذا ما شكل خطر على أوروبا وعلى مصالح أمريكا في أوروبا وعلى المشروع الغربي الأمريكي، فلا بد أن يتصدى له الناتو. إذا فرضاً هكذا كان يقولوا من يومها، فرضوا هذا العرب توحدوا فجأة، فرضوا أنه حصل عندهم تحالف، فرضوا أنه أصبح هناك مشروع خطير، هم بيصدقوا حتى مذكرة نوستراداموس الذي قال فيها وتتطرق إلى أن البربر الذي بيسموهم الغجر والبربر بيقصدوا العرب والمسلمين، أنه في يوم ما سيأتوا حتى يصلوا إلى كنيسة روما.
1: نعم.
0: هكذا في إحدى الرباعيات حق نوستراداموس: يا روما، ها هم البربر والعرب، والعرب يأتوا لكي يستكملوا أدوارهم في أوروبا، ها هم يصلون إليك يا روما. بهذا المعنى يعني تطرقوا إلى أشياء كثيرة. طبعا هذه مذكرة نوستراداموس تم التلاعب فيها، كل نظام كان يطبعها بما يتوافق مع هواه، يعني تسخر مصلحتهم لان لديها شعبيه لديهم. عموما نعود الى الناتو، وهو ايضا بيعتبره من ضمن نوستراداموس بانه لا بد ان يحموا انفسهم في مواجهه هؤلاء او هذه الامه. من ضمن المواجهات اتوا بدوله محسوبه اسلاميه ولكنها على مستوى الناتو. قد يقول قائل تلك الفتره كانت فيها تركيا علمانيه قبل مجيء اربكان عليه السلام الذي خدعه تلاميذه وانقلبوا على نظامه وعلى حزبه وعلى ادواته واتوا بمشروع غربي، وكان اول استهلال لخطاب اردوغان حول هذا الوضع ألقاه في الإيباك في أمريكا، ذهب لكي يستأذنهم بأنه سيحكم فأولوه ما أولوه. يعني هذا موجود، وممكن واحد يدخل بس الإنترنت ويقول أردوغان في الإيباك أردوغان وأربكان لكي يروا ماذا يقول. أربكان زعيم ومؤسس هذه الحالة الإسلامية النظيفة في تركيا الذي استطاعت فعلا أن تحدث ما أحدثت قبل أن يأتي أولئك الذين صنعوا من خالهم ما صنعوا عموما، فجاءوا بهذه الحالة. فهذه الحالة هي براجماتية بحتة، براجماتية بلشفية شوفينية، خذي من ضمنها المسميات التي تشتهي، فهي حالة لحماية الناس. ولذلك يصر حتى عندما أتى الأردوغانيون وبقية حزبهم الذي قد انفصل منه كثيرين رافضين، بما فيها ناس انفصلوا في أيام الإبادة الجماعية ضد غزة وقالوا أن أدوار بلدهم ورئيسهم شكل مقزز، هكذا وصفها بالمقزز بالمهين بالمنحط، قاموا وقالوا كلام يعني ينبغي أن يقالوا، يعني ما كناش نتوقع أن يصل ما وصل بغزة إلى هذا الأحداث، ثم لا يفعل شيء لأنه في الخطابات وفي الكلام قاتل ألف ومستيسر ألف، قد حقق الأشياء العجيبة ووصل بالأمة هذه إلى الفضاء وقد حرر فلسطين، كذب وشيطانية. ومع ذلك لا ينتقده أحد حتى من ضمن تلك التنظيمات الأخوانية أو غيرها أبدا، بالعكس عادوا بيعتبروا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين طبعا في تركيا شارع واحد بس تشتغل فيه 300 عارية عزكم الله، وأذان المستمعين أوقف كلها، يقول لك ما قدرت أوقفهم، بيقاتل من ناحية بيتكلم عن الحجاب ولا غير الحجاب، جاء عند العري الكامل ولا فعل شيء، الأعضاء في النقابة حق ممارسة البغاء وغيرها وغيرها، يعني باختصار دولة فيها من العيوب ما لا يمكن أن تتخيليه، وما زالوا يسموها خلافة وما زالوا يوالوا حاكمة ويدعوا بأنه أمير المؤمنين.
1: أيوة.
0: لا يمكن هذه الأشياء، هذه تكلم موضوع. أتى إلى السعودي، السعودي اللي نذكر قبل سنتين كان معه مشكلة خاشقجي، شفتوا ما فعلت السعودية بتركيا وما فعلت تركيا مع قناتها قطر بالسعودية، شيء فوق الوصف يعني بالشكل الذي كان من خلال مضامين قضية حقيقية بذلك الحجم يومها وغيرها وغيرها. خلافاتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه حالة زي اليهود كما وصفهم صحيح. الله في القرآن بالمعيار الذي هم عليها. فعموما نؤكد ونكرر ونقول علاقة تركيا وباكستان حتى من خلال تحالفها لا يمكن أن تفرط في مصالحها، هي تريد علاقة مع صنعاء، هذه الدول سيأتي اليوم الذي ترى وهي تعمل حسابها من الآن مقدما لأنها ترى المسائل إلى أين قادمة ومآلاتها، فهي تتعامل من خلال سياسة مصالح حتى في ذهابها إلى ذلك النوع من التحالف الذي يسميها الآن تحالف أو غيره، هي شيء مصالح. مشكلتنا مع السعودية أكثر، لماذا؟ لأنها لا تريد أن تصل إلى مرحلة مصالح متساوية وعلاقات أخوية مع اليمن، تريد علاقة تبعية من خلال أولئك الذين ظلوا يقولوا لها بأن اليمن حديقة خلفية، أولئك المرتزقة، أولئك بقايا اللجنة الخاصة، أولئك الأتباع، أولئك الذين باعوا الثورة في اليمن حتى ثورة 26 سبتمبر، قالوا للسعودي ما جالس تحارب، قال من أجل أعيد النظام السابق، إحنا ما نشيش جمهورية في اليمن، ما نشيش جمهورية في الجزيرة العربية أساسا، فهذا عتقوا عنوة قلت تشارنا، قال اصبروا لكم هذا النظام السابق، قال لهم هذا أحمد محمد نعمان للعلم والإحاطة الذي فيما بعد عمل مستشارا في الديوان الملكي إلى أن توفي وجده في عمر التسعينات أو قرب المئة، وكان مرتبه شهريا 200,000 ريال سعودي أو أيا كان المبلغ ربما أكثر في مراحل لاحقة، نحن نتكلم من خلال حقائق لا بد من ذكر الجانب التاريخية. هذا طبعا كان رئيس وزراء في اليمن وهو حالة جمهورية لا يزايد عليها، وكان له أدوار وهو صاحب المقولة الذي قال كنا نبحث عن حرية القول ثم صرنا نبحث عن حرية البول، قالها لعبد الناصر وقالها في مصر عندما سجن هو وحكومته كاملة ثم كفر بكل ما كان عليه، ثم ذهب إلى السعودية وقال لهم هذا الكلام، ذهب أو أتوا إليه والتقاهم، قال لهم أنتم معكم اتفاقية الطائف، هذا مريع على سنة 72 باقي 10 سنوات، يعني هذا الكلام عاد كان باقي إلا سنة سنتين من بعد الثورة، احنا بنذكر الآن 10 سنوات من 62 إلى 72 فسيتم الالتزام بها، جروا لكم أول شوية الضباط، باختصار اشتروا هم لعبوا بهم لعبوا بالإعدادات، فعلوا ما فعلوا ثم استحوذوا على النظام اليمني كامل، ثم صنعوا رؤساء ورؤساء مجالس نواب ووزراء، ثم استسلمت لهم الحكومة كاملة، ثم تم التوقيع لهم على ما تبقى وحصل وحصل وحصل وفقا للنصيحة الاستشارية منهم ومن غيره، طبعا هناك العشرات من أماكن كثيرة ممن يعني وصلوا إلى لحظة انهزام حتى في مشروعهم الثوري أمام مصر وأمام السعودية وأمام غيرها. لماذا ذكرنا هذا الآن؟ كي نقول بأن هذا المشروع السعودي وغيره يومها حاول ويحاول ويظل دائما يستهدف بلادنا ثم يذهب إلى مصالح من خلال أدواته الذي صنعوهم للحكم في اليمن عبر مراحل مختلفة بما فيهم جمهورين ويزايدوا علينا الآن يعملش حراس الجمهورية من السعودي الملكية السعودية الذي وصلت ملكيتها إلى أنها باللغة الإنجليزية يقول لي سعودية عربيا ما عاد بذكرش كلمة كينج ما عاد اشتي بكلمة كينج وقد ذكر سعودية قدي ملكية الملكية للعلم يعني هذه من ضمن أشياءهم. فهذا الذي نسب الحجر والبشر والشجر إلى أنفسهم هم الذين يمارسوا ضد اليمن ثم يأتي فعلنا الجيش الجمهوري والحرس الجمهوري وحراس الجمهورية هم الإمارات وغيرهم وغيرهم. إذن المسألة كلها زيف وتلفيق في محاولة استعباد هذا لا نفسهم هم الذين ذهبوا إلى تحالفات آخرها كانت كما قلنا مع تركيا الذي حاربوا حرب شديدة حتى اقتصاديا حاصروا تركيا
1: نعم.
0: طبعا حاصرهم بعض محاصرة في محلها منع السياحة في تركيا معناها عدم الذهاب إلى المواخير والأماكن الساقطة والمنحطة والمنحلة والأبسينية قبل ما قبل الأبسينية للعلم والإحاطة. عندما يمنع السعوديين أي ناس لا يأتوا إلى بلادهم أو يطالبوا رعاياهم بالخروج كما يفعلوا كانوا أحيانا بالنسبة للبنان، بالنسبة لسوريا، بالنسبة لمصر، هذه نعمة على ذلك الشعب لكي تخف الذنوب والملائكة الذي بتصاعدوا بها مما يرتكبوا أولئك الخلايجة يتصدرهم السعوديين في أي بلد عربي. فليست سياحتهم أو ذهابهم أو علاقاتهم إلا سلبية بالمعنى السياحي، بالمعنى الثقافي، بالمعنى الإسلامي، بالمعنى العسكري، على أي مستويات كانت فهم حالة سلبية تضر ولا تنفع. نحن في اليمن أكثر الناس متضررين منهم على كل المستويات. لماذا؟ لأن احنا وجدنا في الخاصرة، يعني المساحة والجغرافيا وقعت في الخاصرة فيما أوجده الكيان يعني فيما أوجدت بريطانيا من كيان تحت مسمى السعودية. نعم. بمعنى الذي هم عليه.
14: ختاما معكم أستاذ محمد، أمام هذا التداخل المركب بين العمليات الاستباقية برا وبحرا وتهاوي رهانات التحالفات الجديدة والورقة الداخلية، إلى أي مدى باتت الأطراف الإقليمية والدولية أمام خيار حاسم يلزمها بالتعاطي الجاد مع ملف الحقوق الإنسانية وإنهاء الحصار؟ وهل أصبح إنهاء النفوذ والوصاية الخارجية شرطا حتميا لا مفر منه لإحراز أي تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن؟
0: لا بد، الشعب اليمني قرر، خرج في حشوده، فوض، اتخذ القرار نفسيا قدو حتى في لحظات نومه أحلامه، فما بالك بحالة الدهاء وحالة اليقظة. أصبح مستوعبا بأنه قد آن الأوان واتخذ قراره برفع الحصار، بانتهاء الحصار، بعدم بقاء أي حالة لها علاقة بالحصار، بكل ما تعنيه كلمة الحرية والاستقلال والسيادة. هذه هي، الشعب اليمني قرر السيادة تحت راية السيد القائد. الشعب اليمني دوره قيادي، الشعب اليمني دوره إقليمي، هذا شعب بهذا المعاني. الشعب اليمني كان حاكمه دائما يسمى صاحب الباب، ذو باب. الشعب اليمني الآن لديه ما يمكن من خلاله أن يسيطر، حتى التركي والباكستاني لا يمكن أن يفكروا أن تصل حالة سفنهم أن لا تعبر مع السعودي أو غيره، وإلا لكان غيرهم وغيرهم من دعوهم، هم دعوا 50 واحد، 50 دولة عاصفة تنضم لما يسمى تحالفهم، في النهاية عملوا عملية الإخراج الهوليودي بهذا الشكل مهما حاولوا أن يضفوا عليها من أبعاد. بنيت هذا الحالة الصهيونية الإسرائيلية يعني في محاولة الدعاية لهذا التحالف حقهم. نكمل بها هذه الكلمة عندما قال أن تركيا يعني إيش اللي قالها بالضبط، الكلمة اللي قالها تحاول قلب السعودية ضدنا، هذا التصريح أمس ملان القنوات. يعني تعترف الآن السعودية معك، بتقول ان التركي صار يقلب السعودية عليك، ما معنى احنا عندما نقول واحد صار يقلب فلان على صاحبه معناه ان كانت علاقتهم قديمه في اخوه قدم سواء. هذه التصريحات الاسرائيليه امس، فهم من ضمن هذه الحالات وغيرها وغيرها. عموما الادوار الان كما قلتي في سؤالك نتطرق اليها، ونقول الدور الان السياسي انا اعتقد انه اكثر من سعودي، حتى من قبل تلك الدول التي ذهبت الان لكي توقع، هي الان مناطبها دور اذا اردت ان تحقق الامن. هي الاناقات جاءت من اجل تعزيز الامن. اذا تعزيز الامن يتطلب بان اليمن لا يكون محاصر، بأن يرفع الحصار على اليمن، بأن يرفع حالة العدوان على اليمن. الأمن في المنطقة، في الإقليم، على مستوى الأمة، الأمن يتطلب أن يكون اليمن حرا مستقلا سياديا، أن لا يكون تحت وضع حصار وعدوان. هذا هو الأمن الذي بإمكانكم أن تصلوا من خلاله. المسمى في الجامعة العربية الذي يعتبر اتفاق أمس إنهاء لدورها وإعلان بأنها ماتت، وهي قد ماتت من زمان، وأتوا لها الآن بأمين عام جديد. أمين عام هو الذي ذهب مع السادات لكي يوقع كمضيف عندما رفض وزير الخارجية المصري في حينها. هذه الحالة الصهيونية، لأنه معروف دائما هذا الذي يسمى أمين عام جامعة عربية عندما يأتوا به يكون في البداية سفير لمصر في أمريكا، ثم يصبح وزير خارجية مصر، ثم يصبح أمين عام الجامعة العربية، عصمة عبد المجيد، عمرو موسى، أبو الغايط، الآن هذا فهمي الجديد. هذه الحالات أصبحت مكشوفة يعني لمن يراها ويقرأها ويسلط النظر بشكل أيضا. عموما هذا الدور الآن المفترض إذا أرادوا أن يستعيدوا بعض أدوارهم الآن لهم دور. والله لو تدخلوا إيجابيا مع شعب الإيمان والحكمة الذي لا ينسى معروف والذي يعرف الأدوار الحقيقية، خصوصا وأنه لم يعد لهم معروف بالمعنى الكامل، وإنما استكمال لحالة وصل فيها اليمن إلى أن يقارب إنجازه في تحقيق الإنجاز وتحقيق أهدافه والمشروعة والمستحقة واستحقاقاته بالمعنى الذي هم عليه. إذا ما حاولت أن تقترب الآن أي حالة أيا كانت، الدبلوماسية العربية بأشكالها المختلفة، مصر في مقدمتها، خصوصا أنها لم تنضوي ضمن هذا التحالف ورابأت بنفسها عنه لتبتعد وليكون لها دور ومساحة من الحركة أكثر فأكثر من غيرها عندما تكون في المستوى البعيد. كلها أدوار يجب أن تكون من خلال مصالحها مع اليمن ومع الشعب اليمني شعب الإيمان والحكمة، شعب القبيلة، شعب الأخلاق، شعب المعروف، شعب الجمالة، بكل ما يمثل هذا الشعب الذي يكفيه أكثر من 12 سنة ما يعاني حتى الآن يقارب 12 عام وقد انتهى. هو قد قرر الشعب اليمني أن يتخذ قراره النهائي وليس هنالك من قرار آخر. أيوة. ومن كانوا يستكثروا علينا أن نصل إلى مستويات سابقة فوصلنا فيها ووصلنا ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. بقوته، فما بالكم الآن ونحن في فضل الله أيضا وقوته على مستوى القوة يعني بالمعنى الذي ليست إلا تنفيذا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قد رأينا أيضا الجانب السياسي في تصريحات وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وأنا دائما ما أربط العمل السياسي بقوله تعالى ومن رباط الخيل. لماذا رباط الخيل؟ لأنه الحالة الذي يساس بها.
1: أيوه.
0: يعني هناك عدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما عاد أحد بحارب الآن بخير، يقول لك واحد وهي رباط الخيل. قد تكون بهذا المعنى أن المسألة تتعلق بالجوانب السياسية، لم تكن حينها قد صدرت مصطلحات مثل السياسة.
1: أيوه.
0: في حينها. أيوه. التي أصبحت فيما بعض ضمن المصطلحات وربما أخذت من هذه الحالة. فعموما الحالة اليمنية تتجانس الآن على المستويات بياناتها المعبرة عن الوزارة المعنية في مثل هذا هذه القضية، والوزارات أيضا الداخلية والمحلية على كل المستويات، وتتكامل خلف الجبهة الأساسية التي يقودها رجال الله في الميدان.
1: نعم.
0: وهي على أعلى مستويات الإنجاز، وتستطيع أن تحقق ما قلنا ونؤكد مرارا بأنها ليست منجزات وليست إنجازات وإنما إعجازات بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد العابد، شكرا لكم، شكرا على توضيحكم للعديد من النقاط الهامة فيما يتعلق ببيانات القوات المسلحة اليمنية. كان لدينا العديد من المحاور، لكن فعلا كل نقطة وكل رسالة وفي هذه البيانات هي ترسل رسائل عديدة، وبإذن الله كما هي العادة نخصص لها فترات قادمة بإذن الله تعالى.
0: حقنا أيضا في السنة الأخيرة وقبلها يعني حتى بسنة مع حكومة بداية حكومة التغيير الجذري أصبحت ترقى إلى مستوى الأحداث داخليا وخارجيا.
1: صحيح.
0: كانت في الفترات السابقة ربما نتيجة الأوضاع والأحداث أو المراهنات الخارجية والداخلية، ولكنها حتى الإحاطات التي كان يضعها غريفيث أو غيره بحاجة إلى تفنيد بالحرف، لأن هؤلاء الناس يراكموا عليك.
1: صحيح.
0: خطابات ومصطلحات وسطور فيما بعد يتحدث من خلالها. الآن تتصاعد ووصلت إلى ذروتها البيانات المتعلقة على الخارجية، خارجية سياسية وخارجية بقوة.
1: نعم.
0: وفيها عبارات تقاد بقبال عقلية تصل إلى مستوى الحدث الذي يخططه اليمن ويخوضه بهذا الشكل، إضافة إلى البيانات الذي نعرفها حق القوات المسلحة منذ أول يوم منذ مرتاءتها الأولى، وكلها أيضا ليست إلا ضمن مضامين تتصدرها وتتضمنها خطابات السيد القائد عليه السلام الله.
1: نعم.
0: وفيها من السطور ومن الفقرات على المستوى العسكرية والأمنية والخارجية.
1: صح.
0: والداخلية والإعلامية والثقافية وكل المجالات والجبهات وفي كل المستويات.
1: نعم. كفيت ووفيت أستاذ محمد العابد، شكرا لكم وشكرا على تعاونكم وحضوركم، كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا خلص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلة أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر، وانتظروا الزميلة سندس عاد المطهر عند 11 تماما بفترة جديدة من فترات 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سبباً في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلاً أو مفسداً في الأرض. كن واعياً ومتقياً لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الظهيري في فترة ظهيرية جديدة من إذاعة سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعين الكرام في الحديث عن موضوع يهمنا ويهمكم، فنستمع إلى مشاركاتكم وكذلك نقرأ جميلة مشاركاتكم عبر أرقام التواصل، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم 01. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها وقراءتها على 70-99-991-991، فالهواء مفتوح لكم جميع المستمعين والمستمعات للحديث حول موضوع اليوم.

نعم صحيح مستمعينا الكرام، نحن لازلنا في شهر صفر ولازلنا في نهاية أيام شهر صفر، ونحن في أتم التشوق والاستعداد إلى أن يطل علينا الشهر الجديد، إلى أن يدخل علينا ربيع الرحمة، ربيع السعادة، ربيع البهجة، ربيع الخير، ربيع الانتصارات. نتحدث عن ربيع الأول، ونتحدث فيه عن أجمل ذكرى حدثت في تاريخ البشرية، ذكرى مولد سيد البشرية نبي الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هو شهر سيطل علينا بعد أيام قلال، لكننا من يومنا هذا بدأنا في الاستعدادات، بدأنا نشاهد الشوارع تلبس الحلها الخضراء، بدأنا نشاهد البيوت تبدأ في زينتها والاستعداد لدخول المولد النبوي والاحتفاء بهذا المولد وهذه الذكرى التي إن أتت ما أتت إلا لتحيي قلوبنا، إن أتت إلا أن نجدد فيها العهد والوفاء لسيد البشرية، أن ننتهج بنهجه، أن نتبع أحفاده، أن ننتهج بكل ما قد عمل وأمرنا بعمله. إذن هي تباشير شهر المولد النبوي الشريف، بدأت تتغير ملامح أيامنا وتكتسي أحياءنا ومنازلنا حلة جديدة من الضياء والنور، ليست مجرد زينة تعلق ولا مجرد كلمات تقال، هي حالة إيمانية تشهدها القلوب قبل الشوارع. ما أجمل أن يطل علينا الشهر الذي فيه نستمع إلى الصلوات من كل مكان، عندما ترتفع أصوات الصلاة على الحبيب المصطفى في كل زاوية، في كل بيت، في كل منطقة، في كل جامع، في كل قلب ترتفع فيه الصلوات، تتزين فيها الحارات بالإضاءات الخضراء، نلتف جميعا حول سيرة المصطفى، نستحضر أخلاقه، ثباته، حبه للأمة، سعيه لنشر دين الله وثابرة في إيصال الدين إلى كل من كانوا على وجه الأرض. إنه النبي الذي عندما خلق ظهر فعلا بداية النور، وحتى الآن لازالت سيرته كلها نور وتوجهاته كلها نور. نشعر أن أرواحنا في هذا الشهر تولد من جديد، وأن حب رسول الله وآل بيته هو النبض الذي يجمعنا ويقوينا. الشهر هذا المقبل، شهر ربيع الأول، هو خير الشهور، هو أرحم الشهور، هو أطيب الشهور، الذي ما أن يدخل علينا حتى نستشعر فيه البركات، نستشعر فيها الألفة، نستشعر فيها الحب، نستشعر علاقتنا الكبيرة والعظيمة الذي تجمعنا مع نبي الرحمة، علاقة كبيرة كيمنيين تجمعنا مع النبي، ونحن من ناصرناه وأجدادنا من ناصروه، وهم من آووه، وهم من عملوا على نشر دينه. عندما نبدأ الحديث عن شهر ربيع الأول تجتاحنا مشاعر لا توصف، عندما ننتظر حتى تأتي مناسبة المولد فعلا مشاعر كبيرة تدخل في قلوبنا بتتضارب فيها. هذا الأيام المحمولة بالمودة بالسكينة ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي محطة لغسل القلوب وتجديد العهد مع صاحب الذكرى العطرة. نريد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية أن نعيش معكم هذه اللحظات بكل تفاصيلها الروحانية، فكل واحد ويشاركنا ما هي المشاعر التي بتجتاح قلوبكم وأرواحكم وأنتم بتخوضوا غمار هذه الاستعدادات المباركة، من تعليق الزينة والإضاءات إلى ترطيب الألسنة بزيادة الصلاة عليه من
إحياء مجالس سيرة العذراء في منازلكم في أحياءكم. شاركونا وكل واحد برأيه، كل واحد بأسلوبه، ما هي مشاعركم التي الآن تتخالج في داخل قلوبكم عندما نبدأ بالاستعدادات المباركة الذي كل واحد بقدر المستطاع بيستعد لهذا المولد، بقدر المستطاع بيزين بيته، بقدر المستطاع بيزين حارته. هذا التباشير العظيمة التي بدأت لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاركونا عبر أرقام الرسائل 7099191 أو حتى اتصالات 3222653، وانتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01، لكن رجاء ممن سيتصل تكون اتصالاتكم مكتظبة قصيرة حول الموضوع مباشرة عشان يتيح لنا ويكفينا الوقت لكل المستمعين لقراءة المشاركات سواء كانت الرسائل أو حتى استقبال الكثير من الاتصالات.

0: أولى مشاركاتنا الهاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم بصفر واحد. أما الرسائل على 720-991-991. مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله تفضلوا.
1: والله معكم محمد النجار من الفقيه.
0: اي تفضل. سمعت ما هو موضوع اليوم الفترة؟
1: استكمال
0: ايوه تفضلوا.
1: الهواء ولا
0: ايوه تفضل انت على الهواء.
1: نعم نعم استاذ ونحن ضيفي بيت الفقيه. تستعد الامهات في المنازل لتنظيف المنزل
0: ما شاء الله
1: وتنظيفها كامل وتغيير الفرش البيت وكلها يعني بمناسبه المولد ونظف البيت كانوا مسعدين اطفال زي طوال الشهر شهر كامل نظف به وفي المساجد اقام المواليد في المساجد يعني ليلي طوال الشهر خاصه في ليله 12 تقوم المواليد في المساجد وتفريغ الحلوى على الاطفال وهذا من زمان يعني هذا شبه من زمان نعمله وفي لدى فقيه مدينة علماء.
0: نعم جميل ما شاء الله احتفاءات واستعدادات كبيرة وعظيمة يقوم بها الناس في بيت الفقيه استعدادات كبيرة ما شاء الله بارك الله فيكم وإن شاء الله تكون هذا الاستعدادات مباركة ويكون عندكم يوم المولد مولد كبير.
1: نعم نعمل العشاء ونعمل يعني نكرات المولد في المبارز في مبارز الحمراء والمبارز نكرات المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ما شاء الله
1: يعبر في العلماء والأساتذة وكبار البلاد في نعم. كل قرية تعمل مبرز في كل مبرز يعني مولد يحتفلون بها صلى الله عليه وسلم قراءة سيرته وقراءته.
0: نعم شكرا لك وشكرا لمشاركتك الجميلة.
1: يلا
0: مع الله. مع السلامة.

0: الهاتفية ونقول ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، تفضلي، من معنا؟
1: كيف الدنيا معك؟ معكم مجاهدة مع الله.
0: حياك الله يا مجاهدة مع الله. بس صوتش بيتقطع، حاولي ان انتي تثبتي في بقعة فيها تغطية. ايوه ارفعي صوت شوية.
1: الاخبار؟
0: اي حياك الله. سمعتي ما موضوع الفترة؟
1: الله يحييك. لا ما شاء الله اليوم
0: نعم، اليوم احنا منتساءل ما هي المشاعر الذي في قلوبكم الآن وأرواحكم، وأنتم بتستعدوا للمولد النبوي المبارك عندكم، من تزيين، من ترطيب الألسن بالصلاة على محمد، بعمل الموالد. قولوا لنا ما هي مشاعركم؟
1: يشهد الله مشاعرنا، يعني ما يفوقها يعني يعني يشهد الله إنها للسماء، عامة للسماء. مشاعر يعني حب ومشاعر تولية وصدق، ولا يعني مشاعر يعني جهاد في سبيل الله، مشاعر اجتماع لأهل بيت رسول الله، مشاعر يعني حب وتعظيم إلهي لا يعلم إلا الله.
0: نعم فعلا.
1: ألسنتنا تلهج الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقلوبنا تلهج به، وأرواحنا وكل جسادنا تلهج بالصلاة على رسول الله. ثم نعم. بيوتنا تتزين، ثم يعني منازلنا ومشاريعنا يعني وكل أحياؤنا، كل ما وكلنا يعني حبا وتلقعا يعني في يوم 12 ربيع يعني. لكن هي أنفسنا أولا، ونجعل من أنفسنا أولا يعني جنوبا يعني ذكرى يوم ولد رسول الله.
0: نعم شكرا.
1: نعمل يعني نستعد، نعمل يعني على بإذن الله في الأيام القادمة سنقبل بإذن الله يعني على مستوى يعني إن شاء الله بإذن الله يعني لازم حقنا يعني سنقبل يعني على ما شاء الله ندوات يعني ليلية يعني بإذن الله يعني بذكر رسول صلوات ربي وسلامه وتعريفه على عبد رسول الله وعن فاطمة الزهراء وعن يعني ما هو الذي يهمنا وما هو عدونا وما هو صديقنا.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك بإذن الله سيكون يوم 12 ربيع يعني تعالي إن شاء الله بإذن الله تليق به محبة رسول الله بإذن الله يعني على مستوى أجلسنا بإذن الله. أما على مستوى الدرهين ما شاء الله أنشطة يعني يعلم به الله يعني البارحة كانت يعني بهؤنسية، والصباح اليوم الحمد لله المدرسة قامت عالية ما شاء الله للطلاب
0: ما شاء الله
1: هكذا تحرك إن شاء الله بإذن الله يكون يعني فعال وتحرك ثاني إن شاء الله بإذن الله يرسل بحبة رسول الله
0: بإذن الله ما شاء الله. وما شاء الله الإعدادات والاستعدادات كبيرة ما شاء الله، وفعلا مشاعر كبيرة وعظيمة، مشاعر محبة، مشاعر شوق حتى يأتي يوم المولد النبوي.
1: أخي يا أختي سندس، إن الأطفال بالذات يعني ما شاء الله مثلهم اللي يقول إيش من شاب اللي يقول يعني أنا في يوم شاروخ يعني المولد وأنا في المولد وأنا في خيل عايز أنا مستوى الأطفال
0: ما شاء الله
1: من عمر كذا سنوات وهكذا يعني ما بعيش في الكبار.
0: نعم فعلا جميل، وهذا هو الشيء الذي بيحيي فيها فينا المولد، حب التقديم لإحياء هذا المولد العظيم الذي فعلا ما بيأتي إلا يدخل فينا مشاعر المحبة، مشاعر التفاؤل، مشاعر الصدق، كأننا فعلا كالأطفال فعلا هذا، وهم الصغار والأطفال فما بلش فعلا بالكبار الذي فيهم المشاعر تكون مضاعفة.
1: كيف يا أختي سندس يعني الجميع متأهلين والجميع يعني، وإحنا نلاحظ يعني هذه الانتصارات اللي من الله علينا يعني.
0: نعم.
1: أنا لرسول الله يعني انطلاقتنا الصادقة يعني وتولينا الصادق لرسول الله وعلى بيته.
0: صحيح.
1: اللهم علينا بالانتصارات، ونحن نلاحظ يعني يومك الآخر ولحظات ودقائق، ونحن نقد البيانات يعني هذه الانتصار من الله عظيم.
0: إنها بركات المولد. صحيح.
1: أيوه هذه بركات المولد، كل مرة بتجي قدامه وبعده.
0: صحيح. صحيح نعم، شكرا لك وشكرا لمشاركتك الجميلة يا مجاهدة معنا.
1: يعني
0: أيوة تفضلي.
1: العماد المؤيد. أيوة جامع العماد المؤيد يعني.
0: العماد المؤيد.
1: أكيد.
0: شفتي آخر زامع العماد المؤيد يا زلفا، بإذن الله شكرا في أمان الله.
1: يا رب تحيا لكل الأخوات المشاركة مهمهم بذكر المولد النبوي الشريف الذي أقبل علينا بإذن الله. تحيا للقوات المسلحة اليمنية وكل الأحرار، والمعذرة منكم على صوتي التعب.
0: لا سعادي في أمان الله، والتحية لك كذلك.

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو، سعد الله صباحك أستاذة سندس، وصباحك الله بذكر النبي.
0: صباحك كذلك، شكرا لك. من معنا؟
1: طبعا معاكي مسك يا أستاذة، مسك المحافظة.
0: حياش الله يا مسك، حياش الله. قولي لي، ما هي مشاعرش الذي الآن بتشعريها عند الاستعدادات الذي قدي في الشوارع قدي في البيوت بقدوم المولد النبوي الشريف؟
1: أولا يا أستاذة نهنيكم بمناسبة المولد الشريف، ونهني إذاعة سام، وأكيد يا أستاذة كده فرحة ما توصف، كده من أجمل الأعياد عندي، من أجمل الأعياد في مولد الرسول أستاذة. كده بالزينات وكده بشوارع الزينات والأهل والأحباب تجمعوا كده، حاجة حلوة يا أستاذة ما نقدرش نوصفها.
0: نعم، هل قد بدأتوا باستعدادات في منزلكم أو في الحارة؟
1: أكيد أكيد يا أستاذة سندس، أكيد.
0: طيب، ما هي أول استعداد أو أول فعل بتفعله استعدادا للمولد بيكون أحسن حاجة عندك بتفضليها، هي بيكون محبب لقلبش؟
1: محبة لقلبي أستاذة كده كده نزينها بعض المنازل كده، وتجمعوا كده الأحباب والذي هن ما هنش كده متجاورين عندنا، كده نتجمع وبعد المولد إن شاء الله، وعيد الرحمة إن شاء الله،
0: بإذن الله.
1: ومن أجمل الأعياد عندي عيد المولد.
0: نعم، شكرا لك يا مسك، وشكرا لمشاركتك.
1: وأتمني آمن معنا في الأخرى أستاذ
0: زلفة. زلفة،
1: أتمني من أستاذ زلفة تطلع لي الأنشود حق سالم المسعودي لبيت يا من رفع.
0: نعم، بإذن الله، شكرا لك.
1: يلا شكرا،
0: مع الله.

0: نعم مشاعر كبيرة وعظيمة تجتاح قلوبنا عند استعدادنا للمولد النبوي الشريف، مشاعر كبيرة عندما نشاهد الشوارع بدأت تلبس حلتها الخضراء والمنازل بدأت تتزين، والصلاة على النبي وعلى آله بدأت تلهج بها الألسن دائما ويوميا وفي كل لحظة. حتى الجميل في الاستعدادات للمولد هو الموالد التي تقام في كل منطقة وفي كل بيت. هنا مشاركة هاتفية، نقول ألو. صباح النور والعافية، تفضلي من معنا.
1: أختي المجاهد من إبراهيم.
0: من؟
1: أختي المجاهد.
0: حياك الله يا أختي المجاهد، ارفعي صوت شوية. سمعتي ما موضوع الفترة حقنا؟
1: أكيد.
0: اتفضلي.
1: من مولد النبوي الشريف، نحن نبارك لكل الشعب اليمني بقدوم فكرة مولد النبوي الشريف، إن شاء الله تكون أحياء سنوية، أحياء انتصارات، إن شاء الله
0: بإذن الله
1: ما نقدم هذا المولد إلا لانتصارات إن شاء الله
0: بإذن الله،
1: تدير منه وتغلق قلوب الكافرين والظالمين بلاروس السعودية والأمريكان كل جهود النصارى.
0: نعم يا أخت المجاهد، ما هي أول لحظة محبب اللي قلبش بيجعلش فعلا تشعري إن أنوار المولد قد بدأت في حالتش أو في بيتش؟
1: الأضواء الخضراء.
0: نعم
1: الأضواء الخضراء والزينة البيضاء والتهنية والصلوات على النبي وكل شيء، لما يكون الأجواء حالي مع تقدم وحضور النساء في أي مجلس والصلاة على النبي والذخور والأطور والذكر النبي.
0: نعم.
1: والمساعدات ما قال رسول الله والتلبية ما قال رسول الله والتقدم إليه وكل وتكون الأجواء روعة لما جيت منه وكلهم أنهم بيكونوا على نهج النبي ويحققوا ما قال النبي في الشعب اليمن، هذا أجمل وأروع شعب نكون نتمنى أن كل أبد علينا من قبل.
0: نعم شكرا لك يا أخت المجاهد من الدريهمي.
1: السلام عليكم كل المشاركين والمشاركات وأراس صلاح غيثهم أختي أختي وعلى رأسهم أختي الشهيدة، نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
0: بالتحية لك كذلك.
1: كل عام وأنتم بخير، نتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: بالتحية لك كذلك، شكرا لك.
1: نهني كل مذيعين ذا إسلام وعلى رأسهم الأستاذ الأم حمود والأم عبد الله.
0: نعم شكرا.
1: سلام الله.
0: في أمان الله، مع الله.

0971919191 هو رقم الرسائل ونستقبل مشاركاتكم عبره. أما 3222653 واسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة هو رقم الاتصالات والمشاركات الهاتفية. نبدأ مستمعينا الكرام بقراءة رسائلكم التي فعلا قد أرسلت. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ظهيرتكم بكل خير. مستمعينا الكرام وكل مستمعي إذاعة سام اف ام، إنها فعلا مشاعر راحة، مشاعر حب، مشاعر استبشار بقدوم المولد النبوي الشريف من أم علي. شكرا لش. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. إلى من أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والإيمان، إلى حبيب قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة، نحتفل بذكراك العاطرة يا رسول الله، لا رياء ولا تفاخر، بل حبا واعتزازا بنعمة الإيجاد وبكرم الهدى، وسنبقى وسنبقي ذكرك أو ذكرى سيرتك العطرة، ونغرس حبك في قلوب الأجيال رغم كيد الحاقدين وتشويش المشككين، ونطلب على ذوقش يا سندس زامل. والتحية لكن ربي يحفظكم وإلى طاقم الإذاعة. شكرا لش على ذوقش يا زلفاء زامل بخصوص الموضوع.

0: رسالة من أماني الحيمي تقول: علينا أن نستقبل ونجهز للمولد النبوي وقلوبنا مملوءة بملؤها إسعاد أو بإسعادها. وتحياتي لكم الجميع من المراسلات أماني. حياش الله يا أماني. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ قالت: والله من شدة الفرح بكيت لما سمعت الضربة حق القوات المسلحة. احنا الآن نزين الحارة حقنا في زبيد، تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله من زبيد أو زبيد الجديدة. رسالة تقول: السلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتكم بالصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله، شكرا لكم. رسالة مشاركة هاتفية، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: تحية للأستاذة تندف، التحية كمان للأستاذة زلفى عبد الملك.
0: التحية لش كذلك
1: كمان وياكم جيهان الصبري محافظة
0: إبسل. حيا شلو يا جيهان
1: من محافظة ريمة. أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. إحنا نعم إن إحنا يعني محرومين من هذا الشيء منطقتنا بسبب إنهم يقولوا لها بدعة.
0: نعم.
1: لكن رغم كل ذلك تزيد قلوبنا صلوات على نبي الله محمد وعلى آله. أنا يعني مشاعري عندما أشعر يعني بالمولد، كان سؤالك إيش مشاعري صح؟
0: أيوة تفضلي.
1: المشاعر يعني أولا عندما نسمع يعني مهرجانات، عندما نشوف ال البيوت مزينات، السيارات، كل يعني أنحاء محافظة إب، خاصة في منطقتنا يعني لا زال يقولوا بدعة، لكن صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله. تحية إلى كل الصديقات المشاركات، ونتمنى يعني أن يقبلون الصديقة لهم.
0: حيا إن شاء الله.
1: كمان أطلب أنشودة، يعني أطلب اثنين يعني إني طمعانة جدا.
0: تفضلي.
1: أول شيء أطلب طالع البدر علينا اليسر المطري، وثاني شيء أطلب أحتفل يا يمن وفرح بميلاد طه، ورغم كل الظروف نحتفل ونتحدى السعودي والأمريكي والصهيوني.
0: نعم.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: نعم، شكرا لش يا جيهان، شكرا ومشاركتش مع الله. أي بدعة فعلا الذي بيقولوا إنها بدعة؟ أي بدعة أن تحتفلوا بأعياد الميلاد وتتجاهلوا عيد المولد النبوي الشريف الذي

0: نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبافون، أصالة وتواصل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
0: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، عدنا.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لنستكمل معكم هذه الفترة الظهيرية ولنواصل قراءة رسائلكم وجميل تواصلكم حول موضوع اليوم، وهو ما هي المشاعر التي تشعرونها هذه الأيام ونحن في خضم الاستعدادات لمولد خير البشرية؟ ما هي المشاعر التي تكتسيكم وتجتاح قلوبكم عندما تشاهدوا كيف هناك الزينة والإضاءات، كيف يقوم الناس بإعداد الموالد، بترطيب الألسنة بالذكرى الدائم لرسول الله وآله وسيرتها الطاهرة، وكيف يتم الاستعدادات بكل حب؟ فما هي المشاعر التي تشعرونها هذه الأيام في قلوبكم وأرواحكم؟ 7-0-9-9-1-9-9-1 نستقبل رسائلكم ونقرأها. هنا رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بالصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله، اللهم صلي وسلم وبارك وترحم على خير خلقك يا أرحم الراحمين، وتحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود. وتقول: وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا ويختار لنا بما فيها الخير ولا يخيرنا. وتحياتي للبنات المشاركات فداء آل البيت وأخت الشهيد وبنت الشهيد من الخوخة، وتحياتي للجميع. التحية لك كذلك يا الهنوف. رسالة هنا تقول: السلام الله عليكم ورحمة الله، نقول للشعب اليمني احتفوا بالمولد النبوي الشريف، تحياتي لكم. ونقول للسعودية الميناء بالميناء والمطار بالمطار، معكم وليد الوصابي واطلب زامل يا حارس البحر الأحمر.
1: يا بكي وتذلل بين يديك.
0: رسالة تقول: السلام الله عليكم، كيف الحال أستاذ السندس؟ الحمد لله، نحن بدأنا بالزينة ولله الحمد، صنعاء بدأت تكتسي باللون بالزينة الخضراء، وسوف يأتي ربيع النص بالبشرات والبيانات للقوات المسلحة اليمنية بإذن الله. وذكرى المولد ليست مناسبة عابرة، بل هي تجسيد للمواقف العظيمة من خلال التأسي به، ونجعلها القدوة المثلى لنا جميعا وتجديد العهد له. نشعر بمشاعر لا توصف، أولا بذكرى الصلاة على محمد وآله، كل المحبة والاحترام لك عزيزة سندس والمخرجة، وتطلب زامل زين أو زين الأنبياء من فتاة المسيرة.

رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بأنوار النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الشعور شعور شوق لصاحب المناسبة عليه وعلى آله، أفضل صلاة والسلام، الله يجمعنا به ولا يحرمنا من شفاعة. تحياتي لكم والتحية لكم كذلك. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، سيطل علينا ربيع النور الذي ولد فيه الحبيب المصطفى الذي هو نور هذا الكون، وفي محبة نبذل دماءنا وفي محبة المختار. معكم أزهرة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف سندس؟ الحمد لله بنوركم. نعم، إن في ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مناسبة للوحدة الإسلامية وتذكير بالأسس الجامعة المهمة، فمرحبا بشهر فيك ولد النور يا ربيعا زينت به الدنيا بذكر المصطفى، تحيا القلوب وتطيب النفوس. فاللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. معكم شداء الأزهار، فضلا تطلب زامل نور الطهر. شكرا لشيا شداء الأزهار.

رسالة جو: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. أما بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، أهلا بك يا حبيب يا حبيبي يا رسول الله في قلوبنا وفي أوطاننا وأرضنا وشعبنا اليمني العزيز. الحمد لله الأجواء هذه الأيام تفتح الصدور أو تشرح الصدور بذكر النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الله والله إن مشاعرنا صادق بحب النبي وآله، وتحياتي لكم من هاجر سطام، وشكرا، حياش الله يا هاجر.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات سندس والمخرجة زلفة؟ الحمد لله، هلت بشائر النور في ربيع يا مولد النبي، زادت فرحتنا وزينا المجالس بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من براء الفقيه من الحديدة، حياش الله يا براء. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ عطر الله ظهيرتكم بالصلاة على النبي وآله. مشاعر جميلة جدا جدا جدا في حب النبي والله، وشكرا لك على الموضوع الرائع، وشكرا وتطلب زامل حكاية البحر، وشكرا معكم بنت أبيها طلوع الزمل، يا من طلع الزمل حاضر بإذن الله. شكرا لش ولا يوم من ربيع الأولين.

رسالة تقول من القلوب التي تمتلئ بشوق والحب والمصاعب والتحديات تعود فينا ذكرى تركع لها قلوبنا وتهيم فيها مشاعرنا ونشعر في هذه المناسبة أن قلوبنا إلى الله أقرب ومشاعرنا تكون مختلطة ما بين الفرحة تخلطها عبرات ودموع تعبر عن ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شعور شعبنا اليمني في هذه المناسبة لا يشعرها أي أحد في هذا العالم. وشكرا إذا أمكن زامل صفوة الله وشكرا لأستاذة سندس والمخرجة المبدعة من ملاك الوايلي. حياش الله يا ملاك.

الجلي. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كل عام وأنتم محمديون، كل عام وأنتم بألف خير وتهاني. نوجهها للسيد عبد الملك حفظه الله ولكل طاقم سام ولكل الشعب اليمني بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مشاعرنا نحو المولد عظيمة وبهجة كبيرة، ونكثر بالصلاة عليه وعلى آله، ونحيي هذه الذكرى عبر إذاعتكم أكثر وأكثر. ونحن قد زجلنا، لكن ناقص عندنا الخروج للأسف مع المولد، ما بش خروج عندنا للفعالية معكم. أنا أروى محمد وتطلب سامل، مرحبا مرحبا. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة أخواتي الغاليات. إحنا والله قد ركبنا الزينة على المنازل حقنا ومستعدين للمولد النبوي الشريف وكل الاستعداد. يعلم الله أن فرحتي تعانق عنان السماء من نداء العباسي من وصاب السافل، وتطلب زامل: يا سيدي يا سيدي طه النبي خير البشر لو سمحتوا بإذن الله.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالك؟ إن الله يحفظكم وشكرا. وتطلب زامل على ذوقك وأهديه للمخرجة ولك كذلك من بنت جواح من سنحان. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أهنئكم وأهني شعبنا اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نعم عاد إلينا ربيع قلوبنا ونور صدورنا، سنحتفل بخير البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشكرا، معكم محبين القدس المحتلة يعقوب الوصابي وسامي الوصابي، ويطلبوا زامل ألايا مرحبا.

رسالة تقول شعورنا شعور فرح كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مع شعور بالرحمة تنزل علينا كل شيء يصير جميل وتتسهل كل الأمور في هذا الشهر وهو يعتبر عيد نحتفل فيه وترتسم البسمة في كل وجه الكبير والصغير عندما نشوف استقبال المولد قد بدأ حيث تقام مجالس مولد وتراحيب الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله وقد تتزين البيوت والجبال وقريبا سيكون الاحتفال الكبير من زهرة القدس. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، نستقبل المولد النبوي الشريف بقلوب تفيض شوقا ونورا وأرواحا تحلق في حب المصطفى. مشاعرنا اليوم هي مزيج من الفخر العظيم والامتنان الأبدي بأن بعث فينا رحمة للعالمين، وتجهيزاتنا ليست مجرد مظاهر فرح وزينة بل هي تجديد للعهد بالتمسك بأخلاقها العظيمة واكتفاء لثباته وتطهير القلوب على

يدعو للاحتفال، هل تحاولوا إقناعنا أن الاحتفال بملككم اللقيط هو أولى من احتفالنا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا هو جنون العقل بحد ذاته. مرحبا بقدوم أعظم ذكرى وأعظم مناسبة مولد النور الإلهي. اللهم صلي على محمد وآله. معكم أبو همام وهكام الوصابي ويطلب زامل للمنشد زكريا إسماعيل. شيل الله يا حبيبنا النبي.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، نهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، المناسبة العظيمة على الشعب اليمني العزيز. أسأل الله أن يجعله أن يجعلها أيام فرح وسعيد علينا وعلى المستمعين من إعلامية المستقبل القريب من المراوعة من الحديدة. تطلب زامل نور الهدى، حياش الله.

رسالة تقول السلام الله عليكم يا أستاذ السندس، كيف حالك؟ الحمد لله. عندنا قد بدأوا بالتجهيزات ونحمد الله على هذه الذكرى العظيمة ويا محبين النبي وآل صلى على محمد، وتحياتي للقوات المسلحة اليمنية وتحياتي لسندس وزلفة، وتطلب أنشودة صلوات معكم صفية النعمي، حياش الله. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، نهنئ شعبنا اليمني والسيد القائد يحفظه الله بقدوم المولد النبوي الشريف. لابد من الاقتدار برسولنا الأعظم بجهاده وسيرته العطرة وبجهاد الكفار والمنافقين، كيف لا نحتفل بالرسول وهو من أخرجنا من الظلمات إلى النور، ونحن مستقبلين بكل المشاعر الحب والعطاء للرسول الأعظم، وشعب اليمني هو أو سوف يحتفل برسول الأعظم رغم أنف أي عميل من أخوكم هجوم. ويقول كذلك نعم بالرسول الأعظم بجهاده وسيرته العطرة. رسالة تقول سلام الله عليكم، نهنئ الشعب اليمني والسيد القائد وكل مرحبية سيد خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنحتفل وغصبا عن المنافقين ونطلب زامل عن المولد. تحياتي لكم جميعا، معكم يعقوب الهصابي.

رسالة تقول بكل محبة بكل شوق وبكل لهفة لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ورسوله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل انتصار وفي كل مناسبة وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا من سحر. حياك الله يا سحر. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم. وعليكم السلام. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، شوقي المولد النبوي كشوق الطفل لحليب أمه، ونحمد الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة، واللهم صلي وسلم على محمد وآله. تحياتي من أم العزي من بني حشيش.

رسالة تقول: أسعد الله صباحكم، كيف أنت يا غالية؟ الحمد لله، قد بدأنا نجهز في بيتنا وقد الجو أخضر ونحن فرحين قوي نساء وأطفال. يا أستاذ السندس بنات حجر يسلموا عليش، إيناس وآيات حجر معكم تسبيح حسن وتطلب زامل نور النبي حياش الله وسلمي عليهم كذلك. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم والمستمعين والمسامعات، صلوا على النبي ويطلب زامل في مولدك يا رسول الله، معكم أصبحي فيصل الأصبحي.

رسالة تقول: سلام الله عليكم يا أستاذتنا الغالية سندس والمخرجة، نهنئكم بقدوم المولد النبوي الشريف، ونهنئ سيد القاد والمجاهدين، ونهنئ شعبنا الشعب أو شعبنا اليمني العظيم بكل شوق ولهبة ومحبة وبكل بهجة وفرحة. نستقبل ميلاد نبينا الذي جاء رحمة للعالمين، فصلاة ربي وسلامه على حبيب قلوبنا محمد وآله الأطهار، وتحياتنا لكم، معكم الأخوات أسماء وزينب ورقية من الساحل. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، كيف حالك؟ الحمد لله، شعور لا يوصف، أجواء خضراء والبيوت بدأت تكتسي باللون الأخضر، والأرض سبحان الله الزرع أخضر، أجواء محمدية رائعة. وتطلب زامل: معشوقنا الملهم لسالم المسعودي، معكم بنت وصاب السافل الشامخة، حياك الله يا بنت وصاب. رسالة أخرى تقول: صباح أنوار أو النور المحمدي، صباح الربيع المحمدي بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. إن رفعنا لك ذكرك يا رسول الله، ألف ألف ألف مليون تريليون مرحبا يا رسول الله، كيف ولا نحتفل بمولد رسول الله؟ يا رب صلي على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، يا رب صلي على محمد، عدد ما ذكر الذاكرون وعدد الحركات والسكون وعدد أوراق الشجر، تحياتي وتقديري على رأسهم بيان عز الدين وحوثية حيس الأخوات من مرتفعات جبال وصاب، وكلهم باسمها وصفتها. والله إني أحزن لأنني ما بين أخرج أحتفل. وتطلب زامل: هيبتك ما هي باسمه هيبت، وصلي على محمد وعلى آله مشي كاملة، من بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة، حياش الله يا بنت الشهيد، والتحية من كل من ذكرتهن وكل البنات.

رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يقترب الربيع المحمدي ومع اقتراب الأجواء المحمدية تزداد الانتصارات، وما أجمل هذه الانتصارات التي تتحقق في هذه الأيام ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فالحمد لله على هذه الانتصارات العظيمة، وشكر للقوات المسلحة اليمنية وكل المجاهدين والأجواء والمشاعر روحانية إيمانية محمدية جهادية تزداد يوما بعد يوم بإذن الله. هذا العام يطل علينا شهر ربيع كما يطل كل عام بانتصارات تثلج السطور وتشفي قلوب قوم مؤمنين. كل الحب والاحترام العزيزة سندس والعزيزة زلفة وكل المشاركات كلا باسمها وصفتها من فداء أهل البيت، حياش الله يا فداء أهل البيت. رسالة تقول: سلام الله عليكم عزيزتي الغالية على قلبي سندس، شكرا أنت والمخرجة العزيزة برائحة العذر والمسك والعود علينا وعليكم يعود شهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله على هذه النعمة الذي من الله علينا، وتحياتي وشكرا لكم. وتطلب زامل لعيسى: تبسم الدهر من أم المؤمنين، هذا النعمة الذي أنعم الله علينا بها، نعمة الهداية بمولد أطهر خلق الله ومشاعرنا لا توصف، حياش الله يا أم المؤمنين.

رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إنها بهجة وفرحة وروحانية شيء لا يوصف. تطلب أنشودة ميادين العشق يا منعاه من ياسين المحاكري. رسالة أخرى تقول مظاهر الاحتفالات تظهر في كل مكان، حيث تبدأ الأضواء كأنها تحكي حكاية فرحا يتجدد في كل عام، فرحا بمولد من أشرقت برسالته الدنيا، ويتعلم الناس من سيرته معنى الرحمة، ومن أخلاقه معنى التواضع، ومن مواقفه معنى الثبات والصبر والمسؤولية. فهذه الهزيمة ليست مجرد أضواء تزين المكان، وإنما تحمل في وجدان اليمنيين دلالات مرتبطة بمناسبة، وتعبر عن مشاعر المحبة والابتهاج التي ترافق الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ما شاء الله الرسالة طويلة جدا، لكن أنا شكتفي لها أنا. وشكرا من ابتكار أحمد الشامي، حيا إن شاء الله يا ابتكار. رسالة أخيرة تقول سلام الله عليكم ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا نحتفل بمولد النبوي الشريف؟ لأنها أعظم مناسبة تعظيما وتوقيرا واعتزازا ومحبة لأزكى وأسمى وأكمل وأرقى إنسان في كل تاريخ البشرية. مهما تكلمنا عن رسول الله لن نوفيه حقهم من ابتسام الشامي، حيا إن شاء الله يا ابتسام. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية فترتنا لهذا الظهيرية لهذا اليوم. شكرا لكل من راسل وكل من اتصل، والمعذرة من لا زالت رسائلهم لو نستطع قراءتها لضيق الوقت. غدا هناك فاصل ظهيرة جديد ومذيع جديد وموضوع جديد يمكنكم المشاركة معهم لإثراء تلك الفترة وتعبير عن ما تريدون وتشعلوا فتراتنا بمشاركاتكم. إذن التحية كل التحية من المخرجة المبدعة زلفة عبد الملك، ومن كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم سندس عاد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بنضوي على عدد من المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله، إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، أي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها، فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى قال له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخر. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته. أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقام عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول انت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل، هذا هاي النتيجة. الله ما بيسألني عن النتيجة، الله بيسألني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسألني عن النتيجة، شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. إذن الله سبحانه وتعالى طلب منا أعمالا، ومسؤوليتنا في الحياة الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، والنبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.
1: نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على كتاب الله، على كلام الله، نقرأه، نتدبر آياته ومعاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا أحبة الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 77، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نسأله أن ينفعنا بما نقرأه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المعنى أحبة الكرام، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب وهو أول الظهر، وغسق الليل إظلامه ولعله أول وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. ولو كان المراد أول الليل لكفى أن يقول إلى الليل. وإقامة الصلاة، أقم الصلاة، إقامة الصلاة إما من القيام بمعنى إحيائها بالجماعة في أوقاتها مثل قيام السوق وقيام الحرب مثلا، وإما بمعنى أن تكون قيمة لا عوج فيها بمعنى إخلاصها في أوقاتها بخشوعها وأذكارها وأركانها وشروطها وحضور الذهن، وذلك داخل في قيامها. فالمعنيان متقاربان، يقول هنا السيد بدر الدين، المعنيان متقاربان. وقرآن الفجر، وإقامة قرآن الفجر أي القراءة في صلاة الفجر، سلامتها من الغلط وتأديتها تأدية مناسبة لمعانيها، وحضور الذهن بحيث يعلم ما يقول، والجهر المسمع للمؤتمين، وإكمال الواجب من القراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ترغيب في القرآن ودلالة على عظم شأنه، حيث تحضره الملائكة لتسمعه أو لترفعه أو لتكتبه لقارئه مع ذلك. ويحتمل أن من شهوده حضور الذهن في تلك الحال وحسن الفهم لمعانيه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المعنى أحبة الكرام، ومن الليل فتهجد به أي تنبه بعد النوم متعبدا به أي بالقرآن، نافلة لك زائدا على الفرائض المأمور بها وفائدته لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده ويحمده المؤمنون من الأولين والآخرين لما يكون منك من الشفاعة لهم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول الله سبحانه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. المعنى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، قال الشرفي في المصابيح، قال الإمام أحمد بن يحيى عليه السلام، وقد جاء في الرواية أنه عنا بالمدخل الصدق مكة يدخلها بالعز والفتح والقوة والقدرة والسلطان والحجة البالغة على جميع من عانده عليه السلام. وأخرجني مخرج صدق من مكة، يقول لا ألقى إلا مؤمنا ولا ألقى مشركا ولا كافرا، انتهى قول الشرفي. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الراجح في السلطان، يقول هنا السيد بدر الدين، الراجح في السلطان أنه التسليط على من عاداه، وقد قيل الحجة، ولكن الحجة قد جاءت من أول الرسالة وهي القرآن المعجز، ويقول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن هزم وذل أو اضمحل، إن الباطل كان زهوقا، أي كثير الزهوق لا يثبت ولا يدوم، بل عادته أن يزهق، وهذا تشجيع لأهل الحق ليصبروا عند مقاومة الباطل ويتوقعوا زهوقا، وهو إن شاء الله زاهق بإذن الله، وهذه سنة الله في هذا الكون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا، آمل أن قد وفقت إلى إيصال معاني هذه الآيات إليكم، وإن كان هناك قصور فاعذروني، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.

0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، عدنا.
11: هنا سام.
12: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
12: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
12: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
14: العدو رقم واحد.
15: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد، اليهود.
13: الحلقة التاسعة، الصين في وثائقي المجرم الصهيوني إبستين. الصين، اتهاماتهم تعكس مخاوفهم.
16: China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd.
13: أمريكا والغرب يتحدثون عن الصين وكأنها خطر مستقبلي، يحذرون العالم من التوسع الصيني، من الهيمنة الصينية.
17: لكن وثائق المجرم الصهيوني إبستين تقول شيئا آخر، تقول إن الخطر الحقيقي ليس في بكين.
13: الخطر كان في جزر الكاريبي وفي قصورهم وفي أروقة سلطتهم.
17: في إحدى الوثائق يحكي المجرم الصهيوني جيفري إبستين قصة زياراته للجنة الثلاثية، وهي منظمة تجمع نخبة السياسيين ورجال الأعمال من أمريكا وأوروبا واليابان ومن بينهم صينيون.
13: يقول المجرم الصهيوني إبستين: عندما اجتمعنا مع الصينيين كانوا يبتسمون لي، لكن مساعدتي الأمريكية تتقن الصينية بطلاقة دون أن يعلموا. كانوا يقولون لبعضهم:
17: احذروا من الكلب اليهودي،
13: وكانت تترجم لي.
17: يبدو أن الصين كانت تمتلك معلومات أكثر من غيرها عن إبستين، ولذلك كان دبلوماسيوها يحذرون بعضهم منه بقولهم: احذروا من الكلب اليهودي.
13: الوثائق تكشف أن إبستين كان مهووسا بالوصول إلى الصين. حاول مرارا الحصول على تأشيرة الدخول في العام 2012. بعد رفض طلبه الأول، تدخل مساعد الأمير البريطاني أندرو ديفيد ستيرن ليقدم له نصيحة. كتب ستيرن في رسالة:
17: قدموا الطلب في السفارة الصينية بباريس، والأفضل ألا تضعوا علامة في المربعات الخاصة بالرفض السابق أو الإدانات الجنائية.
13: أراد ستيرن منه إخفاء إدانته في قضية الاعتداء على قاصرات.
17: المجرم إبستين سبق أن أدين عام 2008، أي قبل 4 سنوات من نصيحة ستيرن عام 2012.
13: الوثائق أوضحت أن إبستين كان يعلم أنه غير مرحب به في الصين.
17: الصين لم تفتح أبوابها لإبستين، لم تستقبله في قصورها، لم تصوره في جزيرتها، بينما ملوك وأمراء غرب وعرب كانوا يتسابقون لالتقاط الصور معه في جزيرته وانساقوا في جرائمه.
13: أمريكا والغرب الذين يتهمون الصين بمحاولة الهيمنة على العالم هم من يستخدمون أبشع الوسائل اللا أخلاقية، ويديرون شبكات ابتزاز عالمية تمتد من واشنطن إلى تل أبيب ليسيطروا على ملوك ورؤساء دول. بهدف ماذا؟ بهدف الهيمنة التي يتهمون الصين بها.
17: قائمة 187 شخصا التي تضمنتها وثائق المجرم إبستين ضمت رئيسين أمريكيين وأميرات وأمراء غربيين، ملوكا ورؤساء عرب، مليارديرات التكنولوجيا، علماء حائزين على جائزة نوبل.
13: لكننا لم نجد فيها اسم الرئيس الصيني، لم نجد اسم الإمام الخامنئي، ولا رئيس كوريا الشمالية، ولا بوتين ضمن مرتادي جزيرة الشيطان.
17: كل من يحاول الغرب وأمريكا وإسرائيل شيطنتهم ليسوا في تلك الوثائق البشعة.
13: الخوف الحقيقي للغرب من الصين ليس ما يقوله الإعلام، الخوف أن الصين نجحت دون أن تحتاج إلى جزر نائية، دون أن تبتز قادة العالم، دون أن تبني إمبراطوريتها على دماء النساء والأطفال.
17: ستيفن دانون المستشار السابق للمجرم الصهيوني ترامب ظهر في مراسلات مع المجرم إبستين يتباهى بسياسات التعريفات الجمركية على الصين ويصفهم بالفلاحين الصينيين.
13: بانون نفسه كان يخطط مع إبستين لمشاريع جيوستراتيجية ترى في نهضة الصين تهديدا لنموذجهم القائم على الاستغلال والهيمنة.
17: الوثائق تظهر أن إبستين حاول الدخول إلى الأوساط الأكاديمية الصينية عبر شخصيات مثل عالم الرياضيات الشهير شينغ تونغ ياو، الذي توسط لعقد لقاء بين إبستين ورئيس جامعة تسينغوا في نيويورك عام 2016.
13: لكن المحاولات بقيت محدودة، الصين لم تفتح أحضانها لهذا المجرم،
17: بينما في الغرب كان يستقبل في القصور ويلتقط الصور مع الرؤساء.
13: نتمنى لأمتنا العربية والإسلامية أن تنهض وتتمكن من أخذ قرارها بنفسها، ولا تخضع لأي إملاءات من أي قوة في هذا العالم، لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين.
17: لكن حتى ذلك الحين وفي ظل الهيمنة الأمريكية التي لا تزال تفرض وصايتها على مقدراتنا، نأمل أن تكون الصين أفضل لتكسر طغيان القطب الواحد.
18: يكفي أن الصين في علاقاتها مع الدول تقوم على الندية، لا تشترط الشذوذ والإباحية مقابل القروض والشراكات، لا تتدخل في الشؤون الداخلية، لا تدير المؤامرات والانقلابات، لا تفتح جزرا للمجرمين.
17: موقف الصين من الحرب على إيران اليوم، رفضها للتهديدات الأمريكية ودعوتها للحوار، يؤكد أن هناك عالما آخر غير عالم إبستين، عالم لا يبني قوته على اغتصاب الأطفال لابتزاز قادة الدول.
18: لهذا يخافون من الصين، لأنها لا تهددهم، بل لأنها تقدم نموذجا مختلفا، نموذجا لا يحتاج إلى جزر شياطين ليحكم العالم.
15: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
17: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
19: عبد الرحمن العادل.
20: سام اف ام
21: 99.1،
20: صمود واستفسال.
21: سام اف ام
20: إذاعتك أنت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: جارح بشليل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أخواننا، آباءنا في الشعب السعودي، في المملكة السعودية، الكلام هذا لكم مخصص، لا تستنقدوناش إذا ضربنا بيد من حديد أو حد يلومنا. راجعوا قيادتكم، راجعوا حكومتكم، راجعوا المسؤولين حق المملكة السعودية عن ضرب بيد من حديد. أنتم ما بش فيكم إصخاء، أنتم مضغوط عليكم، وإحنا داري وواثقين إن أنتم مستنكرين ما بتفعلها السعودية في اليمن. واثقين إن ما أنتش راضيين وإن ما هوش معجب لكم، لكن قد زاد الباطل، قد زاد الجور على الشعب اليمني. اليمن أضرب بيد من حديد. كلام ساعي ماء الموت، لحد يلومنا، لحد يستنقذنا. راجعوهم، اخرجوا بثورة عليهم، ابسروا لأرواحكم طريق، لأن احنا محاصري محاصري اليوم 12 سنة احصر وضرب. كما يصبروا الناس، فيكم رجال عقلاء يا أبناء الشعب السعودي، فيكم أوادم عندهم إحساس إن إحنا مظلومين وإنه معتدى علينا. نعم موجود، واجبكم وموقفكم ذلحي، ودوركم تقوموا به تستنقدوا. هذا يدي كلمة وهذا يدي كلمة، وهذا يحاكي هذا وهذا يبصر هذا، لو ما يسبر الخبر وينشر الخبر. إن مشنتوا راضي، وإذا قدمتوا راضي، مع العلم إن إحنا دارين إن مشنتوا راضي، فلا تلوموناش إذا ما وقع في المملكة. كلام بنقوله من وجع، كلام بنقوله وإحنا موجعين، متحملين غلب ومتحملين باطل قيادة السعودية. يا خلق الله، مطبعين معايا هاد ونصارى وبينفذوا مخططات يهودية. إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، وأنتوا مسلمين تتفرجوا علينا. تقوا الله في نفوسكم، الشعب الفلسطيني في غزة كمل مسلمين، وإحنا مسلمين وأنتوا مسلمين، وترضيكم هذا الأفعى بسبب قيادة المملكة السعودية. قيادتكم ردوهم، عقلوهم، بلغوهم، وصلوهم. ما بنقوله إن مش أنتوا راضي، تسكت على ما تسكت، على ظل، على باطل، على غلب. اتق الله في نفسك أنت يا سعودي، يا ذي بتسمع، دارين إن فيكم رجال، دارين وواثقين إن بالرجال، ما همش راضين بما بيقوا. خرجها من ذمتك ووصلها لين ما وصلتها. المطلوب توصلها عند القيادة السعودية. كيف ما فعلتوا؟ ما لم يقولوا قتيل بعد نذير، لا رحمه الله. القوات المسلحة اليمنية بتقول على المواطنين السعوديين الذين هم مجاوري شق الأهداف العسكرية يخروا، يبعدوا، ينزحوا، لأنه هدف ما نفلت له. لا، لو ما يخطى الطريق، احنا بنقول بحق الجوري، عاد احنا مراعين للجوري، عاد احنا مبكيين للجوري للأخاء، مبكيين مهما وقع مهما حصل، عاد فينا ابقى للإنسانية نتساير ونكمل باقي العمر كشعب وما كقيادة. ما بش خرج ظلمة مجرمي قاتلين النفس المحرمة، لا تتفرجوش عليهم. قالوا من تفرج على شر ابتلاه الله به، وما امسى في جارك أصبح في دارك، ومن تعبط بمسلم اتقاه الله بكافر. بشروا ان انتو تلقوا ما قد لقوها المسلمي من يهودي ونصراني. لا دركنوا ان اليهودي والنصراني في خير لأي مسلم على وش الأرض، وإن ما قد يهودي نصح لمسلم. وصلنا خبركم، وصلوا خبركم، اتينا مجابرتنا لكم، نقولوا مجابرتكم لقيادتكم. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
9: قارح بشليش.

عهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وابهل وابهم افديته.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.

0: مغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق، لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715043307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. كل يوم شهداء في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات. طبعا والضفة الغربية قد بيستلموها يعني قد فيها يعني من بين 8 إلى 10 إلى 18 إلى 50 شهيد، ولا يحرك المجتمع الدولي ساكن، بينما من يقتل من بني صهيون سواء أمريكي أو صهيوني أو أي فرد في العالم تقوم الدنيا ولا تقعد. وكانوا يريدون إقناع المواطن العربي بأنه رخيص، وهذا ما يحاول القادة والزعماء العرب يعني تأكيدهم. استرخصوا دماء شعوبهم، وبالذات خطة ترامب في غزة كانت فخ. أنا سبق قلت الكلام هذا قبل حوالي سنة، خطة ترامب أداها له نتنياهو، أداها لترامب. ترامب مش فاضي يكتب ولا يخطط ولا يفكر. ترامب متبجح، يشتي بس يظهر في التلفزيون في المطار أو فوق الطائرة أو بيمشي في المطار، لكنه يفكر أو يفاضي يكتب ما هوش فاضي. أنا والله ما هو فاضي الرجل، هذا الوقت من أوقات خلق الله يعني. عموما يعني فالخطة يعني المشكلة أنه أيدوها الزعماء العرب والمسلمين، أيدوا خطة ترامب وزادوا سلموه غزة، وقالوا له يقع هو رئيس مجلس السلام، وهو يوضع نتنياهو عضو في مجلس السلام. بالله عليكم يعني يعملوا مجلس السلام في غزة المدمرة المحاصرة المبات شعبها من قبل بني صهيون في فلسطين، ويجي يقول لك مجلس السلام ويقع فيها عضو المجرم الكبير اللي أبات شعب فلسطين؟ يعني بالله عليكم هل يدخل عقل زي هذا؟ يعني ما فيش رفض لا من تركيا ولا من مصر ولا من قطر اللي هم الوسطاء في خطة ترامب. شيء عجيب، شيء عجيب عجيب يعني. اللي بيمشي هو فيه استغفال لعقليات وأفكار الزعماء العرب، هذا الذي دخلوا في أيدوا خطة ترامب. وأيضا باكستان ومش عارف مين وماليزيا واندونيسيا هم أيدوا خطة ترامب. إيش اللي تنفذ من خطة ترامب؟ لا شيء. الفلسطينيين التزموا ونفذوا ما طرح الوغد ترامب، لكن بني صهيون ما نفذوا ولا بند واحد. يعني عملوا لهم الخط الأصفر، ودحين دخلوا من عمق الخط الأصفر ناحية غزة، دخلوا أكثر. الآن غزة أصبحت 70% بأيدي الصهاينة، 30% الآن لتعداد سكان 2,200,000 بني آدم. إذا كان القطاع هو كامل كله ما كانش بكفيهم، كانت أكبر مدينة في العالم بكثافة سكانية بحكم حجم الأرض والسكان الموجودين. ومع هذا بني صهيون يتغلغلوا في غزة حتى تملكوا 70%، 3% الآن باقية مع فلسطينيين. حماس استجابت للخطة وتبادلوا أسرى وما إلى ذلك، ووقفوا العدوان ووقفوا مش عارف إيش العمليات الفلسطينية، وقفوا الحاجة، إلا أنه بني صهيون مستمرين في العدوان، وكل يوم 8, 10, 50, 14, 20 شهيد. ليش ما أدري؟ لأنه لا عهد لهم أبدا أبدا، لا عهد لهم هؤلاء بني صهيون الأمريكان، لا عهد لهم ولا ميثاق، ومش صادقين، ما صدقوش مع الله ومع أنبيائه، كيف يصدقوا مع البشر؟ هم بيعتبروا أنفسهم هم الجنس الوحيد اللي هو كثير، مش يعني شيء عجيب يعني لما تشوف الكلام هذا. يعني فأنا يعني الخطة كانت وسخة، والذي بيحصل الآن في فلسطين يعني قتل المواطنين، لا فيها جنود ولا فيها جيش ولا قتل المواطنين بلا هوادة وغير مبرر، قتل من أجل القتل. وأنا شك، بل عندي قناعة بأن الحكومات العربية مع الزعماء متفقين على أن يعامل الفلسطينيين بهذه القسوة. لماذا؟ وهدم منازلهم علشان يهيئوا الفلسطينيين لأمر واقع آخر مؤلم، وهو العيش في بلدهم كأجانب أو كمواطنين، أي ينخرطوا مع المجتمع الصهيوني في فلسطين ويكونوا مواطنين تحت سلطة بني صهيون، وتنتهي قضية فلسطين يعني لعبة قذرة على مرأة ومسمع الحكام العرب والجامعة العبرية. الجامعة العبرية الجامعة العربية نائمة في البصل مش بالعسل. المهم عن ترامب وبني صهيون ونزع السلاح في غزة أو لبنان، هذا همهم، ينزع السلاح. أهم بشيء ينزع السلاح. ليش ينزع السلاح؟ عشان تأمن بني صهيون، يأمنوا دم تعدين الوطن حرا نائبين ودائما الوطن حر مستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: أنا عبدك، عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء. أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك.

يا إلهي أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أحتز معه، وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قبل أن نبدأ بالدرس، بعض الشباب قدم سؤالا حول معنى التسبيح في الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. التسبيح في الصلاة جاء في القيام في الركعتين الأخيرتين وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياسا مهما جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ووردت أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في هذه التسبيحة: إن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا نقطة أولى خلاصتها أن التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيه الله وتقديسه. وتكرار التسبيح، تكرر التسبيح في الصلاة التي تكررت في اليوم 5 مرات، وأمر الله عباده بتسبيحه، ووردت أذكار بأهمية التسبيح، وهذا كله يدلل على أهمية التسبيح وعلى حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله. التسبيح كما قلت سابقا يعتبر قاعدة مهمة جدا، نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا ليترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه سبحانه وتعالى. لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة، وما يمكن أن نتعقله من الأشياء أيضا، تكون إمكانية التعقل لدينا محدودة أيضا، وأفعال الله سبحانه وتعالى، قد يكون هناك أفعال من أفعال الله، شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا نفهم نحن وجه الحكمة فيها، لا ندرك نحن الغاية من فعلها أو من تشريعها أو من خلقها. فإذا كنا نستشعر دائما تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي تشريعاته، فستكون هذه القاعدة هي التي تحافظ على سلامة إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. وما أكثر ما نجهل من الأشياء في مخلوقات الله وفي تشريعات الله، ما أكثر ما نجهل وجه الحكمة فيها أو إدراك الغاية منها
ولكننا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى ما دام وقد ثبت أن هذا فعله فهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، ونقطع فيما ثبت لنا من تشريعه وهدايته مما لا ندرك وجه الحكمة فيها، مما لا ندرك وجه الحكمة فيه، أن الله لا يشرع إلا تشريعا فيه حكمة، فليس هناك عبث في أفعاله، ليس هناك تلاعب في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الحكيم. التسبيح لله سبحانه وتعالى أيضا أمام ما نسمع من هنا أو هنا من مقولات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن سنعتمد على هذه القاعدة وسيتجلى لنا من خلالها بطلان ذلك القول أو تلك العقيدة، لأنها تخالف ما يجب علينا أن نحكم به ونعتقده وننطق به من تنزيه الله. وهنا نقطة ثانية مهمة، أننا نكرر التسبيح في صلاتنا وفي كل أوقاتنا لكي يترسخ معناه، فتكون نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة تقوم على أساس تنزيهه وتقديسه. لماذا؟ لأننا لما كانت إدراكاتنا محدودة وما يمكن أن نتعقله من الأشياء محدود أيضا، وهناك أفعال من أفعال الله لا ندرك وجه الحكمة فيها، وأشياء من مخلوقات الله لا ندرك الغاية من خلقها، فنحن ننزه الله دائما ونقدسه أنه ليس هناك عبث في أفعاله ولا تلاعب في أفعاله، هو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة. وننزه الله أيضا أمام ما ينسب إليه من أقوال وعقائد، فالله منزه ومقدس. إذا كان هناك عقيدة نسبت إلى الله تنسب إليه الظلم، نحن ننزه الله، ومن خلال تنزيهنا له نعرف بطلان تلك العقيدة وبطلان ذلك القول. وقد جاء التسبيح كما كررنا ذلك في جلسات متعددة، جاء التسبيح لله سبحانه وتعالى واسعا جدا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملائكة كما حكى الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن من يغفل عن هذه القاعدة سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل فينسب إلى الله القبائح، ينسب إليه الفواحش، ينسب إليه الظلم. وهذا ما حصل عند كثير من البشر، يجعلون لله شركاء، يجعلون لله أندادا، يجعلون معه آلهة. هذا ما حصل عند كثير من البشر، وهو حاصل عند كثير من المسلمين. هناك عقائد كثيرة منتشرة عند أغلب المسلمين تتنافى منافاة صريحة مع جلال الله وقدسيته وحكمته وعظمته، فأولئك يسبحون الله بأفواههم ويرون كم عرض القرآن الكريم من آيات تؤكد أهمية التسبيح، ولكنهم قد انعقدت قلوبهم على عقائد معينة استوحوها من أحاديث فلم يعودوا إلى القرآن بالشكل المطلوب. ومن عاد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فلن تفسد عقيدته ولن يضل. إذن جاء التسبيح واسع جدا، واستنفر الله كل المخلوقات لتسبيحه كما قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تسبح الله يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، نحن أن نتفهم التسبيح، أن نعرف عظمة وقدر التسبيح، لأن من ينزه الله لن تفسد عقيدته، لن يسقط في الباطل. عندما يسمع أقوال تنسب إلى الله ولكن فيها ظلم أو تنسب الظلم إلى الله أو فيها ما لا يليق بتنزيه الله وتقديسه، ينزه الله الإنسان فيبتعد عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته.
نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، نسبحه أثناء السجود. ذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في كل الأحوال التي تمر بنا نحن. عندما يحصل لك مرض شديد، عندما يحصل لك شدة من المصائب أو من الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك. بعض الناس يسيء الظن بالله، وهذا حصل في يوم الأحزاب عند بعض المسلمين، وتظنون بالله الظنونا. عندما حاصرهم المشركون فحصل لديهم رعب كما حكى الله عنهم في سورة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كما قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بدأت الظنون السيئة. عندما يدخل الناس في أعمال، ونكون قد قرأنا قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره، فيمر الناس بشدائد. إذا لم تكن أنت قد رسخت في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله أنه لا يمكن أن يخلف وعده، فابحث عن الخلل من جانبك، أنه ربما نحن لم نوفر لدينا ما يجعلنا جديرين بأن يكون الله معنا أو بأن ينصرنا ويؤيدنا. أو ابحث عن وجه الحكمة إن كان باستطاعتك أن تفهم، ربما أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جدا في آثارها. وقد حصل مثل هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، عندما اتجه المسلمون وكانوا يظنون بأنهم سيدخلون مكة، ثم التقى بهم المشركون فقاطعوهم، فاضطروا أن يتوقفوا في الحديبية. ثم دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصالحة معهم، وكانت تبدو في تلك المصالحة من بنودها شروط فيها قسوة، لكن حصل في تلك المصالحة هدنة لعدة سنوات، كأنها لعشر سنوات تقريبا. لاحظ ماذا حصل بعد ذلك الصلح الذي دونا وفيه بنود تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكسرت. كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، جاءوا قدهم متحركين ويريدون أن يدخلوا مكة، وظنوا أنهم سيدخلونها، كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفسهم لم يتمكنوا من ذلك فرجعوا. بعد هذه الهدنة توافدت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مختلف المناطق في الجزيرة العربية واليمن وغيرها، وفود إلى المدينة ليسلموا، فكان ذلك يعتبر فتحا، وكان فتحا حقيقيا فيما هيأ من ظروف مناسبة ساعدت على أن يزداد عدد المسلمين، وأن يتوافد الناس من هنا وهناك إلى المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخلوا في الإسلام. فما جاء عام الفتح في السنة الثامنة إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استطاع أن يجند نحو 12,000 الذين دخلوا مكة. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه، ربما موقفنا غير صحيح وإلا لكنا انتصرنا، لكنا نجحنا، تحصل ربما إلى آخره، أو يسيء الظن بالله تعالى وكأنه تخلى عنا، وكأنه ما علم أننا نعمل في سبيله وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله، لماذا لم ينصرنا، لماذا. وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أننا نسبح الله في الصلاة أثناء القيام وأثناء الركوع وأثناء السجود،
وهذا يدل على أهمية أن تبقى منزها لله في كل الظروف التي تمر بها، عندما يحصل لك مرض، عندما يحصل لك شدائد من المصائب أو الفقر أو من أي نكبة تحصل عليك أو أي مشكلة تقع فيها يضيق بها صدرك. لا تسيء الظن بالله، ابقى دائما منزها ومقدسا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يظلم، لا يمكن أن يخلف وعده، لا يمكن أن يتصرف تصرفات ليس فيها حكمة، هو المنزه المقدس العظيم سبحانه وتعالى. فأنت ابقى منزه. إذا دخلت في أعمال جهاد في سبيل الله مثلا، وتكون قد قرأت ولا ينصرن الله من ينصره، فتمر فيمر الناس بشدائد ومعاناة، فلا تتحقق مثلا، دخلنا في أعمال، خططنا للأعمال فلم تتحقق نتائج كما نريد، ولم تنجح الأمور كما نريد. إذا كان الإنسان منزها ومقدسا لله لا يمكن أن يسيء الظن لا في موقفه ولا في الله، وتظنون بالله الظنونا، بل بالإمكان أن يعود إلى نفسه ليدرس إذا كان الخلل من جانب نفسه، أو أن يستشعر أن في الموضوع حكمة، كما حصل في فتح مكة أو في صلح الحديبية، عندما وقع صلح وهدنة وكان فيها فائدة، وكانت تعتبر فتح بما هيأت من ظروف ساعدت على فتح مكة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تسبيح الله معناه، معنى التسبيح ماذا؟ معناه

0: إيماننا بالله وحسن ظننا به واستمرار إيماننا بنزاهته وقدسيته سبحانه وتعالى. رابعا، أكد أن الاستنفار العام لكل المخلوقات أن تنطلق في تسبيح الله تعالى بلسان المقال ولسان الحال يدل على أهمية أن نتعقل التسبيح، يدل على أهمية أن تملأ نفوسنا مشاعر التنزيه لله، وأن من يغفل عن هذه القاعدة، قاعدة التسبيح والتنزيه، لا ينزه الله، لا يقدس الله، سيقع في الضلال، تفسد عقائده، يؤمن بالباطل، فينسب إلى الله القبائح، وينسب إليه الفواحش، وينسب إليه الظلم. أليس هناك قوم اعتقدوا بأن كل معصية يسقط فيها الإنسان هي بقضاء الله وقدره؟ ألم ينسب إليه أنه هو من يسوق الإنسان إلى المعاصي؟ فالإنسان إذا لم يكن مقدس، إذا لم يكن منزه لله، حاشا الله، حاشا الله أن يجبر إنسان على معصية ثم يعاقبه عليها. إذا لم يكن الإنسان منزه مقدس بشكل دائم ومستمر سيدخل في الباطل، سيؤمن بمثل هذه العقائد الفاسدة. خامسا، أكد أننا نحن نسبح الله في الصلاة أثناء القيام، نسبحه أثناء الركوع، ونسبحه أيضا أثناء السجود، وذلك يعني أنه يجب علينا أن نسبح الله تعالى في كل أحوالنا. أنت في شدة أو أنت في رخاء، كن منزها لله ومقدسا ومعظما. سادسا وأخيرا، أكد أنه إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيف في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه أو يسيء الظن بالله تعالى، كما حصل لأولئك الذين قال الله عنهم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم الذين كانوا ضعفاء الإيمان، كانوا ضعفاء الثقة بالله سبحانه وتعالى، ظنوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المنزهين المقدسين له في كل أحوالنا، كما نسأله تعالى أن يعيننا على الحفاظ على عقائدنا وإيماننا، نسأله أيضا أن يزيدنا إيمانا ووعيا وثقة، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وجعلنا من أهله أهل القرآن وجعلنا من أمة الإسلام وأمة الظفر. أعزائي المستمعين الكرام، نحن الآن في أيام ذي الحجة، في موسم من أعظم المواسم، موسم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أعزائي، نحن الآن في هذه الفريضة، وهذه الفريضة استهدفت من قبل اليهود والصهاينة، حيث غيب مضمون كثير جدا، وأهم مضمون من المضامين مضامين الحج، وهي البراءة. نرى الحج في الغالب لا يؤدي الثمرة التي أراد الله سبحانه وتعالى، ولو وقف مليونا حج في عرفة وصرخوا جميعا الموت الأمريكا الموت إسرائيل، الله أكبر الموت الأمريكا الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، لا أحدث زلزالا كبيرا جدا جدا جدا. وللإمام الخميني صلى الله عليه كلام كثير حول هذا الحج الذي وجه المسلمون أنذاك إلى أن يرفعوا شعار البراءة، ولكن أول من وقف في وجهه هو النظام السعودي المجرم، حيث قتل المئات من الحجاج الإيرانيين. وعند ذلك تكلم الإمام الخميني صلى الله عليه، قال إن الشعب الإيراني ممكن أن يتناسى ما فعله صدام حسين، وممكن أن يتناسى ما فعله العرب عندما تآمروا على الثروة الإسلامية في إيران، وممكن للإيرانيين أن يتناسوا كل شر وكل من تآمر عليهم، إلا أنهم لن ينسوا ما حدث لهم في مكة المكرمة في الكعبة، وهم يحجون وهم يرفعون شعار البراءة عندما قام النظام السعودي المجرم بقتلهم بتلك الوحشية. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم، أي أنه لا زال ينوي أن يظلم في البيت الحرام، فإن الله سينزل عليه العذاب نزلا، ولكنهم أصروا بجرائمهم وأجرموا جرما لن ترى البشرية مثل هذا الظلم. أعزائي، أرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ونحن لازلنا في المساجد بين أبنائنا، وهناك حلقات ما بين المغرب والعشاء في معظم المساجد وفي مساجد متعددة، نكون معهم هنا في المسجد، مسجد قبة الإمام شرف الدين. أعزائي، كما هو المعتاد نبدأ هذه الحلقة بفقرتنا الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية. نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية، اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم، وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. كنا مع الحلول القرآنية للسيد القائد يحفظه الله. سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحبتي الكرام، المعنى في هذه الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالح ضد الفاسد، وتكرر في القرآن الكريم: وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات، تكرر في القرآن الكريم ونسمعها كثيرا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات. يقول هنا السيد بدر الدين: ولعل الحكمة فيه أن صلاح العمل لا يكفي أنه في الأصل حسن، حتى ينضاف إلى ذلك أنه خالص من الرياء، سليم من الإحباط. ويقول الله سبحانه وتعالى: أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي لا تزال في صلاح ونمو وإثمار وخضرة جميلة تسر الناظرين. وفائدة أخرى يقول السيد بدر الدين: أي أنها لا يلحق أهلها عناء بسكيها. وفائدة أخرى أيضا يقول السيد بدر الدين، وهي أنه يجتمع جمال الخضرة وجمال الماء، ويتمم كل منهما جمال الآخر. ويقول سبحانه: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أي من نوع من ثمارها، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أول ما أعطينا في الجنة. وفي تفسير المصابيح قال المرتضى، يعني الإمام محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم: المعنى في ذلك عندي، يقول أن معنى قول أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل، يريدون بذلك أنه لا يصل بهم من الله عز وجل رزق إلا أعجبهم ووقع بموافقتهم، ثم يصل بهم من بعد ذلك أرزاق تكون في الجودة والموافقة كالأول سواء، لأن أرزاق الدنيا منها موافق ومنها مخالف، ومنها طيب ومنها رديء، وأرزاق الجنة كلها مؤتلفة مصيبة للشهوة، إلى آخر ما قال المرتضى. ويقول الله سبحانه: وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها في حسنه ونفعه ولذته. ولهم فيها أزواج مطهرة. ولهم فيها أزواج مطهرة، أي نساء مطهرات في خلقهن، ليس فيهن وسخ ولا حيض. وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. المعنى في هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بمعنى ليس عيبا عند الله أن يضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، ولا هو مما يتعلق به الحياء في نفس الأمر، لأن المراد أي مثل أراده سبحانه ولأي معنى صحيح ضربه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لأنه صواب في نفسه لا موجب للحياء منه، ولأنه من الله العزيز الحكيم الذي لا يقول ما هو عيب ونقص سبحانه وتعالى، فلو لم يعرفوا وجه صحته لآمنوا بأنه الحق من الله، لعلمهم أن هذا القرآن كلام الله لا ريب فيه ولا اشتباه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، استنكارا لجعله مثلا وتجاهلا بالحكمة فيه، والغرض من ذلك الجدل في القرآن.
يضل به كثيرا باختباره لهم المؤدي إلى كشف ما كان مستورا منهم والذي ازدادوا عنده رجسا إلى رجسهم، ويهدي به كثيرا باختبارهم المسبب لزيادة إيمانهم لما فيه من توضيح الحق والحكمة. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين هم بفسقه مستعدون للضلال به مستحقون للخذلان، والفسق هنا هو الخباثة والفجور.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، ونحن الآن في حلقة من حلقات تعليم القرآن الكريم في المسجد، ومعي ثلة من الطلاب، ونبدأ هذه الحلقة وبهذه الفقرة الرئيسية مع المتسابق الأول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ولدي؟
2: اللهم لك الحمد في نعمة، نحمد الله ونشكره.
1: لو تصف لنا الأجواء التي تقرأون فيها القرآن خاصة بعد الدورات الصيفية.
2: والله الأجواء التي نقرأ فيها القرآن أجواء روحانية، ولله الحمد في جامعة القباء، والحمد لله الطلاب كل ما لهم يزدادوا ويزدادوا يتوافدوا كلهم يتم كل فج عميق أمد يحضروا حلقات القرآن الكريم.
1: نعم، الآن الفج العميق هو الآن حاليا في مكة المكرمة. كم قد حفظت يا ولدي؟
2: أنا في الجزء التاسع.
1: غيبا؟
2: غيبا.
1: يا سلام، ما شاء الله يكون. ونظرا
2: ما
1: يعني المصحف كامل أكيد. ما اسمك؟
2: غسان محمد غيلان الصغير.
1: غسان الصغير، حياك الله يا غسان. نحن الآن نريد أن تقرأ علينا يا غسان من سورة الحج كونه حديث الساعة. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها.

0: البيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. أحسنت وبارك الله فيك. وقرأت علينا من سورة الحج، اقرأ علينا من سورة من هنا من سورة الجاثية. بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا

0: أحسنت يا صغير وبارك الله فيك. نبقى قليلا، ويل لكل أفاك أثيم. ما هو الحكم هنا؟ أفاك أثيم،
1: إظهار
0: لماذا إظهار تنوين بعده؟
1: تنوين بعدها حرف من حروف الإظهار.
0: يسمع آية لا تتلى ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم
1: كأن لم يسمع.
0: يسمع. ميم وعند الياء ما يسمى
1: هذا يسمى إظهار برضه،
0: يظهر. نعم،
1: لأني من
0: لأن
1: أحكام الميم
0: أحكام الميم،
1: الساكنة.
0: نعم أحكام الميم الساكنة. كم أحكام الميم الساكنة؟
1: أحكام الميم الساكنة أربعة:
0: أيوة،
1: الميم مع الميم إدغام متماثلين، والميم مع الباء إخفاء، والميم مع الواو والياء أشد إظهارا، والميم مع باقية الحروف إظهار.
0: إظهار. نعم نعم بقية الحروف إظهار، أحسنت وبارك الله فيك و أنبتك الله أيضا نباتا حسنا. ننتقل إلى الطالب الثاني هنا، الذين متلازمين و من أبناء المسجد، ونهني كل من هو في المسجد. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أولا، ما اسمك أولا؟
2: محمد أحمد الروضي.
0: الروضي من الجراف،
2: نعم.
0: سابر. وصفك من يا الروضي؟
2: سنة ثالثة جامعة لله الحمد.
0: تمام. في أي قسم؟
2: علوم صيدلانية جامعة صنعاء.
0: تمام. ومعك أيضا يعني وقت محدد للقرآن الكريم؟
2: نعم ولله الحمد، مقسمين الوقت بين الدراسة وحفظ القرآن والتلاوة والتجويد وما إلى ذلك.
0: يعني عاد معك مسار في الحفظ.
2: نعم إن شاء الله.
0: كم قد حفظت؟
2: ولله الحمد 10 أجزاء ونص.
0: ما شاء الله. تمام. إذا يا روضي نهنئك، ومستمر في الحفظ؟
2: نعم ولله الحمد.
0: الحمد لله. اقرأ علينا من سورة آل عمران آيات الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس

0: عن سبيل
1: لما تصدون
0: لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم

0: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وقراءة رائعة جدا، خاصة وأنت عندما قلت جعلت قسطا من وقتك لتعلم القرآن الكريم، وهذا العلم هو الذي ينفع في الدنيا والآخرة. لازلنا معك يا روضي من آيات الحج. ممكن يا أيها الذين آمنوا، نعم بسم الله، زيد قراءة.
0: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات

0: غير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
1: أحسنت يا روضي، أحسنت. إن الله غفور رحيم. ما هو الحكم هنا؟
0: غفور رحيم معنا توني بعدها حرف الراء بيكون إدغام.
1: إدغام، أحسنت. مثلا في هذه الآية عذاب أليم، ما هو الحكم؟
0: تنوين بعدها حرف الألف بتكون إظهار.
1: إظهار، نعم. مثلا نأتي إلى المدود الأصلية والمدود الرئيسية، مثلا أولئك على هدى، أولئك الذين،
0: هذا
1: تشوف ال
0: السبب لوجود المد مع
1: موجود
0: المد في نفس الكلمة، بيكون مد واجب متصل،
1: متصل، لأن الكلمة
0: والمد
1: واجب.
0: في كلمة واحدة.
1: نعم، أحسنت يا رضي، وبارك الله فيك، وما شاء الله عليك، أحسنت. انتقل إلى الولد الثالث أو الرابع. الثالث، باسمك يا ولدي؟
2: خليل أحمد صالح الحوت.
1: الحوت، حياك الله يا خليل. كيف الدراسة في الجامع؟
2: أفضل حاجة يعني، ما شاء الله. بس
1: يعني مستمر في الجامع طول السنة،
2: أيوة إن شاء الله.
1: خاصة ما بين المغرب والعشاء،
2: نعم
1: بيجي وقت مبارك. ما
2: أكيد.
1: من أحسن معنا سبكم أنت يا حود؟
2: صف أول ثانوي.
1: ما شاء الله، تمام. يعني شكلك يعني ثاني، يعني أول إعدادي، ثاني إعدادي، ما شاء الله عليك يا حود. من عاد يقرأ لنا يا حود؟
2: من ياسين.
1: من ياسين، بسم الله.
2: أعوذ بالله من
1: أعوذ
2: الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
1: والقرآن الحكيم.
2: والقرآن الحكيم.
1: والقرآن الحكيم.
2: والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين.

0: ربكم محون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
1: فأغشيناهم
0: فهم لا يبصرون
1: وسواء
0: عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم
1: لا يؤمنون
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي
1: الرحمن بالغيب
0: فبشرهم بمغفرة وأجر كريم.
1: خليل لازلت لكن لا بس عن اقرأ لنا خليل اقرأ لنا ثانيتين من سورة الفجر. بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد
1: إرم ذات العماد
0: التي لم يخلق
1: مثلها في البلاد
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
2: سام اف ام وقفة إعلانية
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائماً، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: سام اف ام والعود احمد.
0: وثمود الذي جابوا
1: الذين جابوا
0: الصخر بالواد وفرعون ذو الأوتاد
1: وفرعون

0: سوط عذاب.
1: صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه
0: ربه
1: ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني
0: أكرمن
1: أكرمن مني
0: وأما
1: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن كلا بل لا
0: أهانن
1: أهانن
0: كلا بل لا
1: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا
0: وجيء
1: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ
0: يتذكر الإنسان
1: يتذكر الإنسان وإن له الذكرى
0: وأن له الذكرى يقول يا ليتني
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
0: عذابه أحد
1: عذابه أحد ولا يوثق وثقا
0: ولا يوثق وثاقه
1: ولا يوثق وثاقا
0: ولا يوثق. ما معنى يوثق؟
1: يوثق يعني
0: القيد يربط. نعم نعم نعم بالهيبة.
1: ولا يوثق
0: وثاقه
1: وثاقه
0: أحد
1: أحد
0: أحد.
1: أحد
0: يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها
1: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
0: إلى ربك
1: إلى ربك راضيا
0: راضية مرضية
1: راضية مرضية فادخلي في عبادي
0: وادخلي جنتي.
1: وادخلي جنتي.
0: يا حود لازم انك تكون لك ما دام انك ملتزم في الجامع يوميا لازم انك تقرا باستمرار من اجل يجي الايام القادمه وقد تحسنت. لازم لازم يا حود. ننتقل الى المتسابق الاخير يقرا علينا من قول الله تعالى. بسم الله. ان الله لا يستحيي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به
0: يضل.

0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
1: وإذ قال ربك
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
1: من يفسد
0: من
1: فيها
0: يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
1: فقال
0: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا
1: سبحانك لا علم لنا
0: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
1: إنك أنت العليم الحكيم
0: إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبتم وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلماته فتاب عليه
1: كلمات فتاب
0: كلمات
1: عليه
0: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. كنا مع اثنين متسابقين يعني ممتازين واثنين لا بأس بهم وبحاجة إلى المزيد من القراءة. عبد العزيز إيران آية ثلاث بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى
1: من فطور ما هو الحكم هنا
0: اخفاء
1: لان الخامن حروف
0: الاخفاء
1: الاخفاء التي هي كمية كم
0: خمسة وخمسين
1: خمسة عشر ولا خمسة وخمسين
0: خمسة عشر
1: خمسة عشر
0: خمسة عشر
1: صفر ثلاثة كم جاء هذا شخص قد سمع لا بأس أحسنت وبارك الله فيك وأنبتك نبتا حسنا ومهما تكون هذه القراءة فإن الجامع وبركة المسجد كفيلة بأن تخرج جيلا متقنا وما عليهم إلا أن يستمروا في هذه الحلقات ويستمروا في تعلم القرآن الكريم يوما بعد يوم ويتحسنوا قراءة بعد قراءة وإن أخطأوا يعيدوا القراءة كما تعلمنا نحن في المساجد ورأينا ثمرة هذه المساجد. أعزائي كنا مع أربعة متسابقين من هنا في جامع الإمام شرف الدين وأيضا لا بأس بهم متميزين وإن شاء الله المساجد تؤتي ثمرتها التعليمية كما أتتها في السابق. أعزائي أشكركم جزيلا على حسن المتابعة والإصغاء كما أشكر إدارة إذاعة سام إف إم على تقديمها للجوائز النقدية للمتسابقين ولطلاب العلوم الدينية ولمدارس القرآن الكريم وعلومه وتحفيظه وإتقانه. نشكر إذاعة سام شكرا جزيلا على اهتمامها بهذه الفقرة وبهذه الجزئية وبهذا البرنامج، وأشكر إدارة الأنشطة الصيفية التي قدمت جوائز عينية لطلابنا في المراكز الصيفية في الأسبوع الماضي. أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أن نكون في الفقرة الأدعية، ومن بعدها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، ودمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سببا في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلا أو مفسدا في الأرض. كن واعيا ومتقيا لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف حشودا ومخازن وآليات للعدو السعودي في معسكر صحن الجن بمأرب. المشاط يحذر من المشاركة في العدوان على اليمن، والخارجية تدعو السعودية لإنهاء حصار اليمن بدلا عن البحث عن تحالفات. حماس تحذر من تصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة المحتلة. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل. يقرأها عليكم هاشم الدرة، واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف معسكر صحن الجن في مأرب بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن العملية جاءت عقب رصد دقيق لتحركات قوات العدو السعودي ومرتزقته. وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن الضربات استهدفت الحشود وما بحوزتها من مخازن وآليات ومعدات عسكرية. وأكدت القوات المسلحة أن التصعيد السعودي والتحشيد العسكري لمواصلة الحصار سيقابل بالتصعيد مشددة على استمرار تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية والعدوانية أينما كانت. وجددت القوات المسلحة دعوتها للمغرر بهم من أبناء اليمن لمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم، وحيت قبائل مأرب الشرفاء والأحرار لمواقفهم. كرست القوات المسلحة اليمنية بضربتها الاستباقية النوعية التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن معادلة الردع الاستراتيجي، كاشفة عن تفوق استخباراتي ونقلة ميدانية أربكت حسابات العدو السعودي. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
1: في قراءة ميدانية وسياسية متكاملة تطبق خناق الاستراتيجية على تحركات تحالف العدو، تبدو السعودية ماضية في خطط التصعيد ضد اليمن عبر تحركاتها العسكرية الأخيرة وسعيها لتشكيل تحالفات جديدة، غير أن هذا السعي يصطدم باتساع قدرة القوات المسلحة اليمنية على نقل ثقل المواجهة إلى مساحات أوسع وفرض معادلات ميدانية تتجاوز حدود الجغرافيا التي اعتادت الرياض التحرك ضمنها ليعيد رسم خريطة الصراع من جديد. ومع انتقال الضغوط من ساحات المواجهة المباشرة إلى العمق والممرات البحرية، تتزايد أهمية عامل المبادرة في تحديد اتجاهات المعركة، حيث برزت القدرة اليمنية على تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى عمليات دقيقة في التوقيت والمكان كعامل حاسم أربك الترتيبات السعودية، تجسد جليا في الضربة الاستباقية النوعية التي استهدفت معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب. جاءت عملية صحن الجن ترجمة عملية لمستوى متقدم من الرصد والاستخبارات، إذ أدت ضربة بوابل من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى تدمير وإحراق مخازن الأسلحة والعتاد بالكامل وتحييد الآليات الثقيلة وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القيادات والتحشيدات الميدانية. وتكشف التحليلات العسكرية أن هذه العملية أظهرت اختراقا استخباراتيا متقدما وصل إلى عمق تحركات العدو وغرف عملياته، وتأتي العملية بعد فترة من الصبر الاستراتيجي الذي مارسته القيادة العسكرية في صنعاء حرصا على تجنب إراقة الدم اليمني وإفشال مخطط الرياض في إيجاد صراع يمني يلقي بثقله على 40 مليون يمني يعانون من الحصار. كما وضعت الضربة السعودية في مأزق أشد، كاشفة التباين الأخلاقي والميداني، حيث أجلت الرياض قتلاها وجرحاها بطائرات طبية مجهزة إلى العمق السعودي، بينما تركت أدواتها الميدانية تكتوي بلهيب المأزق الميداني، لتؤكد البيانات أن معادلة صنعاء باتت مرسومة بالنار تحت شعار الحصار بالحصار، وأن أي مواجهة ستنتقل حتما إلى الأراضي السعودية قبل أن تبقى داخل الحدود اليمنية. ولم تتوقف مفاعيل المبادئة اليمنية عند الحدود البرية، بل امتدت لتخنق الحركة البحرية للعدو، حيث يؤكد استهداف الناقلات والتحركات قبالة الموانئ السعودية المهمة القدرة القاطعة للصواريخ والمسيرات اليمنية على ضرب أهداف متحركة في أقصى نقاط تصدير النفط السعودي، مما أجبر السفن المرتبطة بالرياض على الالتفاف المكلف حول رأس الرجاء الصالح. من جهة أخرى، تؤكد القراءات العسكرية أن التحركات السعودية نحو تحالفات إقليمية جديدة تعد فاشلة تكتيكياً، كون الدول المشاركة لها حسابات خاصة لا تتطابق مع المأزق السعودي، فضلاً عن أن القوى الدولية الكبرى نفسها عاجزت عن توفير الأمان الكامل للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. إن التفوق اليمني الميداني يعود إلى التكتيكات المتطورة في استخدام المسيرات والصواريخ ذات المسارات الذكية التي تتجاوز منظومات الدفاع، مدعومة بتعبئة شعبية وعسكرية رفعت الجاهزية إلى حدها الأقصى، مما يجعل أي حسابات سعودية قائمة على الأدوات المحلية أو التحالفات الخارجية أمام اختبار عسير وسقوط مدون.
0: أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، وأن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها. وقال رئيس المشاط إن من يشارك السعودية في عدوانها وحصارها المستمر على اليمن منذ 12 عاما يعد معتديا مهما غلف مشاركته بعناوين براقة، مشيرا إلى أن القانون اليمني حدد آلية التعامل مع الدول المعادية. وخاطب الرئيس المشاط السعودية بالقول إن حشد العالم إلى جانبها لن ينفعها، مؤكدا أن كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من كلفة الحرب. من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن على النظام السعودي بدلا من البحث عن تحالفات للخروج من مأزقه إنهاء الحصار والأنشطة العدائية في اليمن. ودعت الوزارة إلى توجيه الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن أي تكتل إسلامي لا يجعل القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي في صدارة أولوياته يخدم أعداء الأمة ومآله الفشل، مشيرة إلى أن شراء الولاءات وتبديد أموال بلاد الحرمين لن يمنح السعودية حصانة من الجرائم المرتكبة في اليمن، ولن تتمكن أي تكتلات إقليمية أو دولية من مصادرة حقوق الشعب اليمني. وأكدت الخارجية أنه لا توجد اتفاقيات مشروعة تمنح أي طرف حق الإجرام أو مصادرة حقوق الدول، مشيرة إلى أن اليمن حسم قراره بالمضي في انتزاع حقوقه المشروعة كاملة مهما كانت التحديات، مشددة على أن ما دون الحقوق المشروعة هو الذل والخزي والهوان، وهو ما لا يقبله اليمنيون على أنفسهم. أفادت مصادر لبنانية بأن العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث استهدف بقصف مدفعي عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وبلدة المنصوري، فيما ألقت مسيرة للعدو مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى في إطار اعتداءاته المستمرة على البلدات والمناطق الجنوبية. أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم وسائر بلدات الضفة المحتلة جرائم حرب تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض مخططات الضم والتهجير وكسر صمود الشعب الفلسطيني. وأوضح مرداوي أن إصدار الاحتلال أوامر هدم وتهجير بحق أكثر من 100 عائلة في الولجة يأتي ضمن مخطط ممنهج لتطويق المنطقة، محذرا من أن استمرار العدوان ومصادرة الأراضي وتهويد المقدسات سيزيد الغضب الشعبي والمقاومة. وشدد مرداوي على أن هذه الممارسات لن تغير هوية الأرض الفلسطينية أو تمنح الاحتلال شرعية، داعيا الفلسطينيين في الضفة خصوصا بيت لحم إلى مواجهة المشاريع الاستيطانية وتعزيز المقاومة والوحدة الوطنية لحماية الأرض والمقدسات. هذا وواصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق النار والقنابل المضيئة في مناطق متفرقة شرقي القطاع وجنوبه، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بينهم سيدة شمالي مدينة حمد شمال خان يونس. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن الآلية القانونية وإدارة مضيق هرمز وتحديد مسار الملاحة فيه مستمرة، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا. وأوضح عراقجي أن فتح المضيق مرتبط بشروط، بينها التعويض عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد، مشيرا إلى أن مسار الملاحة المؤقت السابق لم يعد مقبولا من وجهة نظر إيران وأنه يجري بحث مسار جديد. وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات فنية وقانونية بين القوات العسكرية والبحرية في البلدين استنادا إلى الخرائط المتوفرة لتحديد مسار مؤقت إلى حين الاتفاق على المسار الجديد. تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أقامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم الفعالية المركزية احتفاء وابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتخللت الفعالية فقرات فنية معبرة عن عظمة المناسبة، فيما أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي ونائبه الدكتور حاتم الدعيس في كلمتيهما أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرين إلى أن إحياء اليمنيين لهذه المناسبة بهذا الزخم يعكس عمق ارتباطهم برسولهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
2: نحن باحتفالنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله إنما نحاول أن نستعيد رسول الله إلى واقعنا، إلى حياتنا، إلى أفكارنا، إلى مشاريعنا، إلى مشاعرنا، إلى مسارنا.
3: المناسبة التي تتجدد في كل عام، فنحيي معها في ميداننا معاني الإيمان والمحبة والاقتداء، ونجدد صلتنا بسيرة نبي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأرسى برسالته قيام العدل والكرامة والرحمة والمسؤولية.
0: من جانبه أكد وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شيبان في كلمة الضيوف أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل محطة تربوية وإيمانية بالغة الأهمية لاستذكار سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستلهام قيمه الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الارتباط بمنهجه القويم في الهداية والرحمة، بما يسهم في بناء الأمة وترسيخ هويتها الإيمانية والأخلاقية.
4: أرادوا أن يطفئوا نور الله، أرادوا أن لا يعدوا ذكرى محمد، وأبى الله وأبى المؤمنون وأبى اليمنيون إلا أن يعلو ذكره. نحن نمثل الخط المحمدي هنا، وأبعد لا ما أشيش أقول أحلف إن كان حيا فهو سيكون معنا، لأننا على الحق وإننا على الحق.
0: انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. القوات المسلحة تستهدف حشود ومخازن وآليات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمأرب. المشاط يحذر من المشاركة في العدوان على اليمن، والخارجية تدعو السعودية لإنهاء حصار اليمن بدلا عن البحث عن تحالفات. وحماس تحذر من تصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة المحتلة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن من اغسطس اب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على مبنى الدفاع الجوي والأمن السياسي في الحديدة، كما استشهد مواطنان 2 بالإضافة إلى سقوط جرحى 4 غارات للعدو على محطة وقود في مديرية المخادر، وشن 5 غارات جوية على مطار تعز الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد مواطن وجرح 4 أطفال ورجل جراء قصف صاروخي للمرتزقة جوار مصنع السمن والصابون، كما استشهد مواطنين وجرح آخرون باستهداف المرتزقة للمدنيين في حارة المغتربين بعدة قذائف، وشن العدو 2 غارات على معسكر اللواء 10 في منطقة باجل بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة، أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمزارع وعدة ممتلكات عامة وخاصة، كما شن 8 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اغتال مسلحون مجهولون جندي تابع لما يسمى الجيش الوطني بعد اختطافه من أحد شوارع مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأتان وأصيب 5 آخرين في سلسلة غارات استهدفت خياما للبدو في منطقة العمشين.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت امرأة نتيجة استهداف العدوان بالرشاشات المختلفة لمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بالحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، كما شن غارة على مديرية سرواح في مارب، وشن غارة أخرى على مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في المنازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 2 غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في مديريتي رحبة وسرواح في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 185 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية في مختلف جبهات الداخلية وما وراء الحدود، من بينها محاولات تسلل واستحداث تحصينات قتالية وعشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 خروقات بقصف مدفعي و66 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدو الأمريكي البريطاني الاستطلاع 2 غارات على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدم ميليشيا العدو باتجاه منطقة بران في نهم بصنعاء، وأوقعوا أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم ودمروا آلية خلال المواجهات، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا من نوع الصرخة على معسكر المحضار في الربوعة بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع آلية سعودية في موقع الفريض العسكري السعودي بمنطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هجمت وحدات المجاهدين مواقع المرتزقة في تبة الورور والطويلة شمال حام بالمتون وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، ونفذوا عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم في كمين للجيش واللجان الشعبية استهدف آليتهم العسكرية بمنطقة الخليفين في خبو الشعب بالجوف، وتمكن المجاهدون من إعطاب آلية تحمل معدل 23 تابعة للعدو في مديرية سرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي إثر استهداف المدفعية لتجمعاتهم في موقع المخروق الكبير بعدة قذائف، واستهدفت تجمعات أخرى بعدة قذائف في موقع الشبكة وتبت الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين خلف رقابة الهنجر بمنطقة عسير، وقتلت جندي سعودي آخر في رقابة قيس بمنطقة جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة في منطقة كرش بلحم بصلية صواريخ كاتيوشا، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات المرتزقة في مديرية الصلو بتعز، وقصفت تجمعاتهم أيضا في منطقة الزاهر بمحافظة البيضاء بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، كما أطلقت صاروخ باليستي آخر على معسكر مستحدث في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير مدرعة في خط الفازة وقنص مرتزق شرق حيست الساحل، وأحبط المجاهدين محاولة تسلل للمرتزقة في كرش بلحد أسفرت عن قتل وجرح عدد منهم، ودكت تجمعاتهم في منطقة المقاطرة بمديرية القبيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة وجرح آخرون في انفجار أثناء محاولتهم التسلل في جبهة ناطع بالبيضاء، وقتل مرتزق في جبهة سرواح قنصن، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في موقع المعريضة ومشعل، وتم إعطاب آلية عسكرية قبالة جبل قيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب عسير، وقتل قائد أحد ألوية العمالقة المدعو أنس جاحظ صدام الحميد الصبيحي مع 4 في كمين نوعي نفذه المجاهدون في مديرية الدري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي ما يسمى قائد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة في صفوف المرتزقة والقائد العام لما يسمى بمقاومة الراهد الشيخ حربي سرور الصبيحي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتم إسقاط طائرة جاسوسية خلال كسر زحف لهم قبالة السديس بقطاع نجران، كما ضاعفت وحدة المدفعية خسائر المرتزقة باستهدافهم خلال عملية الزحف.
5: قوه يا رجال قوه.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية نوعية على 3 أهداف للكيان الصهيوني ب3 طائرات مسيرة، الأولى على مطار اللد في منطقة يافا، والأخريتان على هدفين حيويين للعدو في منطقتي بئر السبع وعسقلان في فلسطين المحتلة. وحققت العمليات أهدافها، وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في هذه العمليات حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك ب3 طائرات مسيرة. استهدفت الأولى مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الطائرتان الأخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية نقول: إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده كل العالم، فمتى ستقفون؟ متى ستنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟ إننا أمام جريمة إبادة حتماً لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها. إن موقف اليمن ينبع من التزامه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له إخواننا في غزة من حصار وعدوان، وهذا الموقف مستمر بعون الله وفي تصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14/04/1447 للهجرة، الموافق 8 أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

الكون أشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: انا عبدك عبدك، لا حول لي قوة الا بك، لا ادفع عن نفسي من الشر الا ما دفعت انت عني، ولا املك ولا اكسب لنفسي من الخير الا ما اعطيتني، وما توفيقي الا بك في كل شأني وامري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، انت الذي مصيري اليك وحسابي اليك وجزائي اليك. انا عبدك الذي ارجوك الذي افتقر اليك في كل شيء. انا عبدك الذي ارجوك الذي افتقر اليك.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نجتمع على كتاب الله، على كلام الله، نقرأه، نتدبر آياته ومعاني هذه الآيات الكريمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا أحبة الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 77، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله نسأله أن ينفعنا بما نقرأه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المعنى أحبة الكرام، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب وهو أول الظهر، وغسق الليل إظلامه ولعله أول وقت العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. ولو كان المراد أول الليل لكفى أن يقول إلى الليل. وإقامة الصلاة، أقم الصلاة، إقامة الصلاة إما من القيام بمعنى إحيائها بالجماعة في أوقاتها مثل قيام السوق وقيام الحرب مثلا، وإما بمعنى أن تكون قيمة لا عوج فيها بمعنى إخلاصها في أوقاتها بخشوعها وأذكارها وأركانها وشروطها وحضور الذهن، وذلك داخل في قيامها. فالمعنيان متقاربان، يقول هنا السيد بدر الدين المعنيان متقاربان. وقرآن الفجر، وإقامة قرآن الفجر أي القراءة في صلاة الفجر، سلامتها من الغلط وتأديتها تأدية مناسبة لمعانيها، وحضور الذهن بحيث يعلم ما يقول، والجهر المسمع للمؤتمين، وإكمال الواجب من القراءة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ترغيب في القرآن ودلالة على عظم شأنه، حيث تحضره الملائكة لتسمعه أو لترفعه أو لتكتبه لقارئه مع ذلك. ويحتمل أن من شهوده حضور الذهن في تلك الحال وحسن الفهم لمعانيه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المعنى أحبة الكرام، ومن الليل فتهجد به أي تنبه بعد النوم متعبدا به أي بالقرآن، نافلة لك زائدا على الفرائض المأمور بها وفائدته لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده ويحمده المؤمنون من الأولين والآخرين لما يكون منك من الشفاعة لهم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول الله سبحانه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. المعنى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، قال الشرفي في المصابيح، قال الإمام أحمد بن يحيى عليه السلام، وقد جاء في الرواية أنه عنا بالمدخل الصدق مكة يدخلها بالعز والفتح والقوة والقدرة والسلطان والحجة البالغة على جميع من عانده عليه السلام. وأخرجني مخرج صدق من مكة، يقول لا ألقى إلا مؤمنا ولا ألقى مشركا ولا كافرا، انتهى قول الشرفي. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الراجح في السلطان، يقول هنا السيد بدر الدين، الراجح في السلطان أنه التسليط على من عاداه. وقد قيل الحجة، ولكن الحجة قد جاءت من أول الرسالة وهي القرآن المعجز. ويقول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن هزم وذل أو اضمحل. إن الباطل كان زهوقا، أي كثير الزهوق، لا يثبت ولا يدوم، بل عادته أن يزهق. وهذا تشجيع لأهل الحق ليصبروا عند مقاومة الباطل ويتوقعوا زهوقا، وهو إن شاء الله زاهق بإذن الله، وهذه سنة الله في هذا الكون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. آمل أن قد وفقت إلى إيصال معاني هذه الآيات إليكم، وإن كان هناك قصور فاعذروني، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر، التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتمائك الحزبي. هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله، هناك فقط حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة، لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية، بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية، مع من أنت في هذه الحياة، الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولاؤهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا، يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله، الله، سماهم حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. يعني مشكلتهم، يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
1: سام اف ام من صنعاء.
4: 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المال.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
7: سام اف ام، والعود احمد.
8: هنا سام اف ام، اذاعه الحكمه اليمانيه واثير ثقافه القران.
9: وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، والم بي ما قد باضني حمله، وبقدرتك اوردته علي

0: الآن أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أخواننا آباءنا في الشعب السعودي، في المملكة السعودية، الكلام هذا لكم مخصص، لا تستنقدوناش إذا ضربنا بيد من حديد أو حد يلومنا. راجعوا قيادتكم، راجعوا حكومتكم، راجعوا المسؤولين حق المملكة السعودية عن ضرب بيد من حديد. أنتوا ما بش فيكم إصخاء، أنتوا مضغوط عليكم، وإحنا داري وواثقين إن أنتوا مستنكرين ما بتفعلها السعودية في اليمن، واثقين إن ما أنتوش راضيين وإن ما هوش معجب لكم. لكن قد زاد الباطل، قد زاد الجور على الشعب اليمني. اليمن أتضرب بيد من حديد، كلام ساعة ماء الموت، لا حد يلومنا، لا حد يستنقدنا. راجعوهم، اخرجوا بثورة عليهم، ابسروا لأرواحكم طريق، لأن احنا محاصري اليوم 12 سنة احصر وضرب، كما يصبروا الناس. فيكم رجال عقلاء يا أبناء الشعب السعودي، فيكم أوادم عندهم إحساس إن إحنا مظلومين وإنه معتدى علينا. نعم موجود، واجبكم وموقفكم ذلحي، ودوركم تقوموا به تستنقدوا. هذا يتكلموا وهذا يتكلموا وهذا يحاكي هذا وهذا يبصر هذا، لو ما يسبر الخبر وينشر الخبر إن ما شنتوا راضيين. وإذا قدمتوا راضيين، مع العلم إن إحنا دارين إن ما شنتوا راضي، فلا عتلوموناش إذا ما وقع في المملكة. كلام بنقوله من وجع، كلام بنقوله وإحنا موجعين، متحملين غلب ومتحملين باطل قيادة السعودية. يا خلق الله مطبعين مع يهود ونصارى وبينفذوا مخططات يهودية. إحنا مسلمين وأنتم مسلمين تتفرجوا علينا. تقوا الله في نفوسكم. الشعب الفلسطيني في غزة كمل مسلمين، وإحنا مسلمين وأنتم مسلمين، وترضيكم هذا الأفعال بسبب قيادة المملكة السعودية. قيادتكم ردوهم، عقلوهم، بلغوهم، وصلوهم. ما بنقوله إن مش أنتوا راضي، تسكت على ما تسكت، على ظل، على باطل، على غلب. اتق الله في نفسك. أنت يا سعودي يا ذي بتسمع، دارين إن فيكم رجال، دارين وواثقين إن بالرجال، ما همش راضين بما بيقع. خرجها من ذمتك ووصلها لين ما وصلتها. المطلوب توصل لها عند القيادة السعودية. كيف ما فعلتوا؟ ما لم يقولوا قتيل بعد نذير، لا رحمه الله. القوات المسلحة اليمنية بتقول على المواطنين السعوديين الذين هم مجاوري شق الأهداف العسكرية يخروا، يبعدوا، ينزحوا، لأنه هدف ما نفلت له. لا، لو ما يخطط طريق، احنا بنقول بحق الجورة، عاد احنا مراعين للجورة، عاد احنا مبكيين للجورة للأخاء، مبكيين مهما وقع مهما حصل، عاد فينا ابقى للإنسانية نتساير ونكمل باقي العمر كشعب وما كقيادة. ما بش خرج ظلمة مجرمي قاتلين النفس المحرمة، لا تتفرجوش عليهم. قالوا من تفرج على شر ابتلاه الله به، وما امسى في جارك أصبح في دارك، ومن تعبط بمسلم اتقاه الله بكافر. بشروا ان انتو تلقوا ما قد لقوها المسلمي من يهودي ونصراني. لا دركنوا ان اليهودي والنصراني فخر لأي مسلم على وش الأرض، وانا ما قد يهودي نصح لمسلم. وصلنا خبركم، وصلوا خبركم، اتينا مجابرتنا لكم، نقولوا مجابرتكم لقيادتكم. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل.
0: سام FM تقدم.
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الثامن من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على مبنى الدفاع الجوي والأمن السياسي في الحديدة، كما استشهد مواطنان 2، بالإضافة إلى سقوط جرحى 4 غارات للعدو على محطة وقود في مديرية المخادر، وشن 5 غارات جوية على مطار تعز الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد مواطن وجرح 4 أطفال ورجل جراء قصف صاروخي للمرتزقة جوار مصنع السمن والصابون، كما استشهد مواطنين وجرح آخرون باستهداف المرتزقة للمدنيين في حارة المغتربين بعدة قذائف، وشن العدو 2 غارات على معسكر اللواء 10 في منطقة باجل بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة، أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمزارع وعدة ممتلكات عامة وخاصة، كما شن 8 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اغتال مسلحون مجهولون جندي تابع لما يسمى الجيش الوطني بعد اختطافه من أحد شوارع مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصيب 5 آخرين في سلسلة غارات استهدفت خياما للبدو في منطقة العمشية.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهدت امرأة نتيجة استهداف العدوان بالرشاشات المختلفة لمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بالحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، كما شن 2 غارة على مديرية سرواح في مارب، وشن 2 غارة أخرى على مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في المنازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان 2 غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في مديريتي رحبة وسرواح في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 185 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية في مختلف جبهات الداخلية وما وراء الحدود، من بينها محاولات تسلل واستحداث تحصينات قتالية وعشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 خروقات بقصف مدفعي و66 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدو الأمريكي البريطاني لاستطلاع 2 غارات على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدم ميليشيا العدو باتجاه منطقة بران في نهم بصنعاء، وأوقعوا أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم، ودمروا آلية خلال المواجهات، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا من نوع الصرخة على معسكر المحضار في الربوعة بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع آلية سعودية في موقع الفريض العسكري السعودي بمنطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هجمت وحدات المجاهدين مواقع المرتزقة في تبة الورور والطويلة شمال حام بالمتون وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، ونفذوا عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم في كمين للجيش واللجان الشعبية استهدف آليتهم العسكرية بمنطقة الخليفين في خبو الشعب بالجوف، وتمكن المجاهدون من إعطاب آلية تحمل معدل 23 تابعة للعدو في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي إثر استهداف المدفعية لتجمعاتهم في موقع المخروق الكبير بعدة قذائف، واستهدفت تجمعات أخرى بعدة قذائف في موقع الشبكة وتبت الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين خلف رقابة الهنجر بمنطقة عسير، وقتلت جندي سعودي آخر في رقابة قيس بمنطقة جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة في منطقة كرش بلحم بصلية صواريخ كاتيوشا واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات المرتزقة في مديرية الصلو بتعز، وقصفت تجمعاتهم أيضا في منطقة الزاهر بمحافظة البيضاء بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، كما أطلقت صاروخ باليستي آخر على معسكر مستحدث في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير مدرعة في خط الفازة وقنص مرتزق شرق حيست الساحل، وأحبط المجاهدين محاولة تسلل للمرتزقة في كرش بلحد، أسفلت عن قتل وجرح عدد منهم ودكت تجمعاتهم في منطقة المقاطرة بمديرية القبيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة وجرح آخرون في انفجار أثناء محاولتهم التسلل في جبهة ناطع بالبيضاء، وقتل مرتزق في جبهة صرواح قنصن، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في موقع المعريضة ومشعل، وتم إعطاب آلية عسكرية قبالة جبل قيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب عسير، وقتل قائد أحد ألوية العمالقة المدعو أنس جاحظ صدام الحميد الصبيحي مع 4 في كمين نوعي نفذه المجاهدون في مديرية الدريه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي ما يسمى قائد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة في صفوف المرتزقة والقائد العام لما يسمى بمقاومة الراهد الشيخ حربي سرور الصبيحي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتم إسقاط طائرة جاسوسية خلال كسر زحف لهم قبالة السديس بقطاع نجران، كما ضاعفت وحدة المدفعية خسائر المرتزقة باستهدافهم خلال عملية الزحف.
7: قوه يا رجال قوه.
6: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية نوعية على 3 أهداف للكيان الصهيوني ب3 طائرات مسيرة، الأولى على مطار اللد في منطقة يافا، والأخريتان على هدفين حيويين للعدو في منطقتي بئر السبع وعسقلان في فلسطين المحتلة. وحققت العمليات أهدافها، وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في هذه العمليات حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
8: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك ب3 طائرات مسيرة. استهدفت الأولى مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الطائرتان الأخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية نقول: إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده كل العالم، فمتى ستقفون؟ متى ستنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟ إننا أمام جريمة إبادة حتماً لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها. إن موقف اليمن ينبع من التزامه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له إخواننا في غزة من حصار وعدوان. وهذا الموقف مستمر بعون الله وفي تصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من صفر 1447 للهجرة، الموافق 8 أغسطس 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غداً يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

لكن نحن لا يجوز لنا أن نصرخ في اليمن ولا في أي بلد عربي آخر ونحن نضرب في كل مجالات حياتنا ونحن نرى ديننا يهدد. أولسنا كلنا نعرف أن الإسلام والمسلمين يواجهون بهجمة شرسة جدا من دول الغرب كلها، أليس هذا هو ما نلمسه؟ فلماذا يريد هؤلاء أن لا نتكلم لا في اليمن ولا في أي منطقة أخرى؟ لأنه لا شرعية لك أن تقول إلا بعد أن يصل أولئك إلى عندك فيدوسونك بأقدامهم.

لا تشعر، وتوثق في أذهاننا شرعية بني إسرائيل كدولة، وشرعية تحرك أمريكا ودول الاستكبار ودول الكفر، دول اليهود والنصارى ضد المسلمين، شعوب وحكومات. ولا تمنح الشرعية إلا لفئات معينة. ماذا يعني هذا المضي عندما نسمع أنه لا، أما حماس وحزب الله وحركة الجهاد والفلسطينيون لا نسمح أن يصنفوا بأنهم إرهابيون؟ ماذا يعني هذا؟ أما الباقون فإذا ما صرخ أحد ضدكم فهو إرهابي، أما الباقون في مختلف الشعوب الإسلامية فإذا ما تحركوا لمواجهتهم فهم إرهابيون وسنكون معكم ضدهم. أليس هذا هو ما يعني حصر ماذا؟ حصر من نعزلهم عن قائمة اسم إرهاب في منظمات معينة بحجة أنها تقاوم احتلال مباشر. أولسنا محتلين في اقتصادنا، في سياستنا، في كل شؤون حياتنا؟ أوليس العرب مستعمرين الآن؟ هم مستعمرون. أي زعيم يمكن أن يقول كلمة جريئة إلا ويسحبها بعد ساعة أو ساعتين؟ أليس هذا يعني استعمار؟ استعمار في كل مجالات شؤوننا، وحرب لديننا نراها ونشهدها، وإفساد في أرضنا، وإفساد لشبابنا، وإفساد لنسائنا، وإفساد لكبارنا وصغارنا. أليس هذا هو ما يحصل في البلاد العربية كلها؟ إن الله هو الذي منح المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافة. هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو من أمر المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وسائل في مواجهة أعدائهم، سواء كثر أعدائهم أم قلوا. التوزيع للشرعية إنما جاء بعدما وزعت البلاد الإسلامية إلى قطع صغيرة، ثم بعد وزعت المواقف، فهذا مشروع وهذا ليس مشروع. إن كل ذلك هو يخالف منطق القرآن الكريم. وسيقولون ماذا؟ حفاظا على مصالح، سيقولون ماذا؟ مقابل قروض نعفى عنها، أو مساعدات، أو تنمية موعود بها. كل ذلك يصنف في قائمة ماذا؟ في قائمة بيع الدين بالدنيا. فهل يجوز أن نرضى؟ سنقول نحن مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها حكومات وشعوب ينطلقون لمحاربة الإسلام والمسلمين كافة، فإن كل مسلم يجب أن يكون جنديا يعاملهم بمثل ما يعامل به المسلمين، ويقف في وجههم كما يقفون بكل إمكانيات في وجه المسلمين.

0: وزارة الخارجية توجيه النظام السعودي لقرارات الأممية لا يعفيه من مسؤولية وتبعات العدوان والحصار المفروض على اليمن. وزارة المالية تكشف بالأرقام عن آثار الحصار ونهب الثروة من قبل العدو السعودي، وتؤكد حق اليمن في التعويض عن كامل الأضرار والخسائر. العدو الإسرائيلي يواصل سياسة تمزيق وتفريق شمل آلاف العائلات في غزة، ويسطو على المياه في نابلس ويعطش 12 بلدة وقرية. إيران: التفاهم مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، والقوى الأجنبية سبب زعزعة الأمن وعليها الرحيل ومغادرة المنطقة. مخاوف أمريكية متعددة من نتائج عكسية لتصعيد الحرب حاليا، أزمة الصواريخ الاعتراضية تضعضع جاهزية واشنطن وحلفائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الجبهات في المنطقة مفتوحة وحساباتها مرتبطة بالنسبة لأعداء أمتنا بمحاولة كسب الوقت وبما يضمن تجاوز تأثير وارتدادات المواجهة على المستقبل السياسي لهذا المجرم أو ذاك، وكلاهما اليهودي أو النصراني، يقاربانها من زاويتين مختلفتين ومناخين متعاكسين حاليا، بما قد يتيح فرصا جديدة أمامهما ووكلاؤهما في الإقليم، وهو ما يفرض على محور الجهاد قراءة موحدة للمشهد تربط الساحات باستراتيجية تعبر عن تقدم التنسيق المشترك والقتال كبنيان مرصوص حتى فرض تسويات تعكس موازين القوى الجديدة وتترجم فشل سياسة الغاب أمام ثبات ونجاح مبدأ حق الدفاع عن النفس، وتحاصر التكتل المؤجل أو التكتيك المؤجل تنفيذه من قبل الشيطان الأمريكي وقرنه السعودي، وتضع مملكة مسيلمة الكذاب أمام حقيقة أنه مهما بلغ نشاطها في تجميع من طمع برشوتها الفاضحة لمواجهة حقوق اليمن المشروعة العادلة لن تفلت من قبضة المعادلات اليمنية المعلنة، وأنه مهما بلغ الشهرة السعودية بالغيلة والغدر وشراء المرتزقة محليين ودوليين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن جميع من سبق بادوا أو أبيدوا ولم يتزحزح اليمنيون، مع أن أرض الجزيرة العربية تحولت إلى مدارج للطيران الحرب الأمريكي والبريطاني، وطبعا الإسرائيلي يقلع ليل نهار يصوب الأسلحة الأحدث على اليمن، لكن دون أن تفضي المجازر والحصار المستمر لنتيجة حاسمة. فما الذي سيضيفه حشد حلف جديد أبرز سمة له تشارك المظلة الأمريكية وإدارة الظهر والخناجر الحادة للقضايا الإسلامية ومكية التوقيع للحلف لا تفضي عليه الشرعية إلا إن صوب أو صوب وجهته تلقاء العدو الحضاري للأمة؟ فمكة المكرمة أقدس من وضعها في اصطفاف موجه ضد المسلمين وضد بلد وصفه خاتم النبيين بالإيمان والحكمة، وهو موطن لا يبدل توجهه وقد حسم قراره واتخذ خياره المبدأ الصحيح بكل الاعتبارات والحيثيات الإنسانية والأخلاقية والشرعية، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عوضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد رئيس دائرة شؤون العالم العربي والإسلامي بوزارة الخارجية إسماعيل المعبري أن الضغوط السعودية لتوجيه القرارات الأممية والتغطية على تداعيات العدوان والحصار على اليمن لا تعفي النظام السعودي عن تحمل التبعات. وانتقد رئيس دائرة شؤون العالم العربي والإسلامي بوزارة الخارجية المواقف الدولية المساندة للنظام السعودي وسياسته العدوانية تجاه اليمن، كما جدد التأكيد على أن التدخلات الخارجية والحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية يمثلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفيما استغرب الإصرار السعودي على رد السلام العادل والمشرف الضامن لحقوق الشعب اليمني وسلطته المستقلة، أكد أنه لم يعد أمام الرياض سوى الاستجابة للسلام القائم على الحرص المشترك والأمن المتبادل لجميع دول الإقليم ومعادلة الشراكة الحقيقية البديلة عن الارتهان للقوى الخارجية. أعادت اتفاقية الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان سياسة هروب النظام السعودي إلى التحالفات على الرغم من استمرار رهانها على الحماية الأمريكية.
2: النظام السعودي يختبئ، الملاذ تحالفات، صار ذلك تقليدا سلوكا متوقعا لمواجهة متلازمة المخاوف والعجوز.
3: بلا شك سوف يكون هناك تنسيق دولي مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم لهذا العمل.
2: منذ وصوله إلى رسامة القرار نشط محمد بن سلمان في إنشاء والتموضع في تحالفات عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية وحتى ترفيهية تزعمها جميعا أو أراد، من التحالف العربي إلى التحالف الإسلامي إلى التحالف البحري المشترك وصولا إلى تحالف البحر الأحمر. وفوق أن السعودية تتشكل في التعاون الخليجي وتجمع الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والتحالف الدولي لمواجهة ما يسمى الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وسلسلة غير منتهية من التحالفات التقليدية، قادت الرياض تحالفا ضد اليمن وتحالفا ضد قطر وتحالفا لتجريم المقاومات الإسلامية والعربية من حماس إلى الجهاد إلى حزب الله إلى المقاومات في العراق، وحتى تحالفا للإمساك الوهمي بالسلطة الفلسطينية من السقوط ضمن تداعيات الإبادة المستمرة في غزة. سقط هوس محمد بن سلمان بالتحالفات هذه المرة على تركيا وباكستان، ثلاث دول تتشارك الوهن نفسه بوجوه متعددة بعيدا عن الجغرافية الواسعة والاقتدار العسكري المخزن، وتتشارك معا المظلة الأمريكية وإدارة الظهر والخناجر الحادة للقضايا الإسلامية، فلسطين في أول قائمة المغدورين. ناقشت التحليلات جوانب متباينة في اتفاقية الدفاع الثلاثي المشترك من التوقيت إلى القدرات إلى مصطلحات البيان، مرورا بالتشابكات المعقدة وتعقيدات العمل العسكري الدفاعي المشترك والتهديدات والخصوم المفترضة وصولا إلى مكية التوقيع، إذ إن مكة أقدس من وضعها في اصطفاف موجه، واحتمالات تدخلاته ضد الأمة الإسلامية ضمن العناوين. الرياض وأنقرة وإسلام أباد تتعثر العواصم الثلاث في التوافق على صورة الاصطفاف الواضحة، بدا اللقاء والبيان رسالة سياسية تتشكل منها محاولة القول إن السعودية العالقة في خصومات وعداوات ومظالم كالتي تتمسك بها في اليمن تحتاج رديفا تتكل عليه وتتمظهر به، وهي تفعل لعقود كواجهة للنفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة. تظهر الخطوة اعترافا بأن المظلة الأمريكية المدفوعة سقطت في بضعة أيام خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية العدوانية على إيران منذ أواخر فبراير شباط الماضي. في المقابل ألزمت السعودية نفسها انتقالا إضافيا إلى أصدقاء البيت الأبيض إلى جدارين هشين رغم اتساع القدرات العسكرية دون التخلي عن رهان الحماية الأمريكية.
1: طالبت وزارة النقل والأشغال العامة في وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء، طالبت العدو السعودي بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية.
4: الثامن من أغسطس 2016 يوم أعلن فيه العدو السعودي فرض حظر كامل وإقلاق تام لمطار صنعاء الدولي. وفي هذا اليوم وزارة النقل وجهات حقوقية وإنسانية نظموا وقفة تنديد واستنكار لاستمرار هذا الحصار لعشر سنوات ولا يزال، محملين النظام السعودي كامل المسؤولية عن كل تداعيات هذه الجريمة بحق أبناء الشعب اليمني.
5: الإحصائية تشير أنه 24 مليون مسافر حرموا من السفر عبر مطار صنعاء الدولي، نصف مليون رحلة كان من المقرر أن تنفذ من مطار صنعاء الدولي ولم تنفذ. لقد حرم أكثر من 200 ألف مريض من حقهم الأساسي في السفر للعلاج، وطالت المعاناة أكثر من 1.5 مليون حالة مرضية. تشير الإحصائيات الموثقة على وفاة أكثر من 80 ألف مريض خلال 4 سنوات ونصف فقط.
6: هذا الحصار طوال 10 سنوات متتالية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفقا لنصوص القانون الدولي الإنساني.
4: وزارة النقل والأشغال العامة طالبت بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، مؤكدة على أحقية اليمن في انتزاع السيادة وإدارة حركة الملاحة الجوية كيف وأن يشاء في خدمة وطنه وشعبه.
7: اليوم نطالب بالرفع الفوري والكامل لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية وكف يد السعودية نهائيا عن التدخل في إدارة حركة الملاحة الجوية والالتزام بمسؤولياتها القانونية ووفق لوقف نهج الحصار الجائر.
8: إن صنعاء تحمل في إحدى يديها قصر سيدون وفي الأخرى بندقيتها التي إن لم تجنح الرياض لدعوات السلام من منطلق الحرص على استتباب الأمن للجميع فإنها ستعمل على انتزاعه بقوة الإرادة المتسحة بالسلاح الذي يصنع السلام.
4: هدف العدو السعودي من خلال استهداف مطار صنعاء الدولي وفرض الحظر عليه إلى الفتك بأبناء الشعب اليمني وقتلهم بطريقة غير مباشرة. تشير الإحصاءات الرسمية خلال 10 سنوات إلى أن ما يزيد عن 1.5 مليون مريض منعوا من السفر للعلاج، مئات الآلاف منهم توفوا نتيجة حظر العدو السعودي وإغلاقه المطار ومنعه دخول أصناف الأدوية الضرورية. الوضع كارثي، واليمن لن يسمح بعد اليوم باستمرار هذا الوضع مهما كان الثمن وكانت التداعيات.
1: يمنع العدو السعودي وصول أكثر من 490 صنفا أساسيا إلى ميناء الحديدة منذ قرابة 12 عاما ما خلف تداعيات يرصدها التقرير الرابع ضمن سلسلة تقارير حول مراحل استهداف العدو السعودي لموانئ الحديدة.
9: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية.
10: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف.
11: في حصار حقيقي على اليمن، استهداف ميناء الحديدة.
12: يجب تعطيل هذا الميناء.
13: ميناء الحديدة.
14: ميناء الحديدة.
15: ميناء.
16: ميناء.
15: ميناء.
16: ميناء. ميناء.
17: فرض العدو السعودي منظومة قيود واسعة على السلع التي تصل إلى ميناء الحديدة على قلتها، ومنع وصول أكثر من 490 صنفا، وتجاوزت القيود الإجراءات التي تهدف إلى زيادة أسعار تلك السلع لضرب سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات الأساسية لغالبية السكان في الجمهورية اليمنية، إلى منع أبسط ضروريات الحياة المتمثلة في الدواء ومواد الغذاء وأساسيات الحياة، في مسعى إجرامي يراكم تبعات الحصار ويضاعف معاناة اليمنيين.
18: فيما يخص السلع الممنوعة، جميع السيارات ممنوع دخولها، قطع الغيار ممنوعة، الحاويات المبردة خصوصا الأدوية ممنوع دخولها، وهذا يسبب لنا أزمة إنسانية كبيرة جدا، والكل يعلم ما هي المعاناة خصوصا مرضى السكر ومرضى السرطان وما إلى ذلك، الأخصائيين في وزارة الصحة يعلمون. فلا يوجد نهائيا المعدات الثقيلة، كذلك المبيدات والسبيدة الزراعية، أشياء كثيرة لا يمكن ذكرها في، لأنه نزلت قبل فترة قائمة بما يعادل 490 صنف يمنع دخولها حتى ألواح الطاقة الشمسية.
17: منع العدو السعودي وصول أكثر من 490 صنفا إلى موانئ الحديدة، ولم يستقبل ميناء الحديدة طوال فترات العدوان والحصار المستمرة منذ أكثر من 12 عاما غير الدقيق وفول الصويا والمشتقات النفطية بعد تأخر سفنها عن الوصول لأشهر، والسكر والأرز، وبقيت كثير من المواد والسلع محظورة من الوصول إلى ميناء الحديدة، وأبرزها الأدوية، الأغذية ومدخلاتها، الأسمدة، الأسمنت، قطع الغيار، السيارات، مواد البناء وغيرها.
19: السلع التي تصل إلى ميناء الحديدة كانت قبل العدوان تدخل جميع السلع والبضائع المعروفة لدى الجميع والمسموحة لدى العالم بأكمله، ما عدا اللي هي ممنوعات لدى المجتمع الدولي بشكل عام ولدى المجتمع اليمني بشكل خاص. جميع السفن كان مسموح لها، إلا أنه بعد العدوان مباشرة تعمد لأنه يحارب الشعب اليمني في غذاء. هو سمح في الفترات الأخيرة في قضية القمح، قضية سفن الذراع والصويا وبعض المشتقات النفطية، إلا أنه تعمد في الإجراءات، في تطويل الإجراءات من أجل احتساب الغرامات، من أجل زيادة الكلفة على المواطن.
17: وحتى مع وصول هذه السلع البسيطة إلى ميناء الحديدة بعد إجراءات معقدة تسببت في إتلاف معظمها، فإن العدو السعودي يهدف من خلال أدوات الحصار المركبة ومنع وصول الغذاء والدواء وتجاوز القوانين التي تحفظ حرية الإبحار إلى الموانئ بحربه الممنهجة على ميناء الحديدة، من خلال منع وصول السلع وفرض إجراءات معقدة على السلع المحدودة، تسبب في مأساة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ بآثارها في انتشار الأمراض وانعدام الأدوية ونقص في الغذاء وفقد القوة الشرائية وانتشار البطالة وانعدام الأعمال بعد فقد ميناء الحديدة 70% من قدرته التشغيلية، ومنع وصول أبرز السلع التي كان يستقبلها قبل العدوان والحصار السعودي. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: 12 عاما من العدوان والحصار لم تخلف دمارا فحسب، بل صنعت فاتورة اقتصادية ثقيلة دفع اليمنيون ثمنها من مرتباتهم وأعمالهم وثرواتهم ومستقبلهم. وزارة المالية تكشف بالأرقام جانبا من هذه الفاتورة، نستعرضها مع الزميل صدام القدمية.
20: شكرا بندر. حصيلة ثقيلة كانت لتداعيات الحصار والعدوان السعودي طيلة 12 عاما. مرحبا بكم. 10 تريليونات ريال، أي ما يعادل 18 مليار و700 مليون دولار، هي قيمة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة حتى نهاية العام 2025 جراء استمرار العدوان والحصار السعودي ونهب الثروات السيادية. هذه المرتبات كانت تمثل مصدر الدخل الرئيس لنحو 1 مليون أسرة، فيما انعكس توقفها بصورة مباشرة على معيشة نحو 7 ملايين نسمة. في سوق العمل تكشف أرقام وزارة المالية عن خسارة 1,200,000 فرصة عمل بصورة مباشرة و3 ملايين فرصة عمل بصورة غير مباشرة خلال 12 عاما، بما يعني حرمان ملايين اليمنيين من مصادر دخل كان يمكن أن يستفيد منها نحو 25 مليون نسمة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40%، فيما بلغ الناتج أو بلغ التضخم نحو 30%، وارتفع معدل الفقر إلى 85% لتصبح النسبة ذاتها من الأسر اليمنية تحت خط الفقر. أما عجلة التنمية فقد تعطل دورانها أمام الحصار والعدوان السعودي، إذ تعذر تنفيذ نحو 40,000 مشروع تنموي وخدمي وبنية تحتية بتكلفة تقديرية بلغت 4 تريليونات ريال، ومن بين هذه المشاريع 10,000 مدرسة و7,000 مستشفى ومركز صحي أيضا، كان يمكن أن توفر خدمات أساسية لنحو 40 مليون نسمة في مختلف المحافظات. وتكشف المالية العامة للدولة كذلك عن فقدان نحو 2,400,000 فرصة عمل مؤقتة نتيجة تعثر هذه المشاريع بمتوسط 200,000 فرصة عمل سنويا، إلى جانب مديونية حكومية للمشاريع المتعثرة بلغت 200 مليار ريال. وفي الموانئ بلغت كلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى موانئ الحديدة وعدن والمكلا وغرامة التأخير نحو 30 مليار دولار خلال 12 عاما، وهي كلفة انعكست مباشرة على أسعار الغذاء والمواد الخام والسلع المستوردة. الرقم الأثقل في فاتورة النهب للموارد اليمنية يتمثل في عائدات النفط، فوفق وزارة المالية بلغت العائدات المفقودة من النفط الخام نحو 130 مليار دولار، وهي عائدات كان يمكن بحسب الوزارة أن تنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نموا في العالم من دون الحاجة إلى مساعدات خارجية. وتقول الوزارة إن استمرار الحصار ونهب الثروات السيادية يحرم اليمن من نحو 4 ملايين فرصة عمل كانت قادرة على توفير مصدر دخل مستدام ل4 ملايين أسرة خلال عام واحد. وبحسب التقديرات الرسمية فإن رفع الحصار وإعادة الثروات السيادية ووقف التدخلات الأجنبية يمكن أن يخفض معدل الفقر من 85% إلى نحو 30% خلال عام واحد 12 عاما من بفاتورة اقتصادية وإنسانية. تشير وزارة المالية إلى أنها لا تمثل جزء من أو سوى جزء من خسائر اليمن، فيما تؤكد احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها في المطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر. إليك بندر.
1: إذن شكرا الزميل صدام القدمي. وقفت السلطة المحلية لمحافظة شبوة والشخصيات الاجتماعية على آخر المستجدات، وأعلنت في اجتماعها الموسع تأييدها لخيارات السيد القائد وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. لقاء السلطة المحلية في شبوة أكد جاهزية أبناء المحافظات جنوبية لمواجهة تصعيد العدو، ودعا المغرر بهم من أبناء المحافظة للحذر من الانخراط في تحشيدات العدو السعودي ومغادرة معسكراته في الأراضي اليمنية المحتلة.
12: محافظة، ولهذا نحن على ثقة بأننا سوف نحقق انتصار إن شاء الله. كما قلنا أنه نتيجة أننا نحن نعتبر أنفسنا ونحن واثقين من ذلك أننا نخوض حرب عادلة وليس حرب عدائية، حرب عادلة من جانبنا دفاعا عن بلادنا وعن وطننا وعن كرامتنا، وعن أيضا نعتبر القضية الفلسطينية في طليعة المهام التي توليها قيادتنا الثورية والسياسية أهمية كبيرة.

0: البلاد، كما أن أبناء شبوه سوف يكون لهم موقف بإذن الله تعالى في الأيام القادمة بما يقوم به العدو من تصعيد وتحشيد في محافظة شبوه أو المحافظات الأخرى، وسوف بإذن الله تعالى أن يكون النصر حليف المؤمنين بإذن الله تعالى.
1: وندعو القوى المسلحة بالضرب بيد من حديد حتى رفع الحصار الكامل عن الشعب اليمني، وحتى يستلم الشعب اليمني حقوقه غير منقوصة. وأيضا نوجه دعوة للمغرر بهم من أبناء محافظة شبوه ومن أبناء المحافظة الجنوبية بشكل عام بأن يحذروا أن يزج بهم العدو في هذه المحارق.
2: من تحالف إلى آخر، يواصل النظام السعودي هواية توسيع مظلاته العسكرية موزعا كلفة المواجهة والخسائر على الحلفاء، فيما تتكشف تباعا تناقضات المصالح وارتفاع الفاتورة.
3: منذ خمسينيات القرن الماضي وضع النظام السعودي نفسه داخل ترتيبات دفاعية تتجاوز حدوده، من القيادة المصرية السورية السعودية عام 1955 إلى منظومات الخليج ثم المظلة الأمنية الأمريكية التي ترسخت بعد حرب الخليج، وصولا إلى تحالفات قادها النظام بنفسه في العقود الأخيرة. هذا المسار الذي يقدمه النظام السعودي دفاعا جماعيا ينظر إليه في المقابل كأداة لإدارة المنطقة عبر كتل متحركة تتقاطع في محطات عديدة مع الأولويات الأمريكية والصهيونية. تجلى ذلك في العدوان على اليمن في مارس 2015 حين كادت السعودية تحالفا من دول عدة، فيما قدمت واشنطن دعما استخباريا ولوجستيا معلنا للحرب. كثرة الأعلام لا تعني بالضرورة وحدة المصالح، فباكستان رفض برلمانها المشاركة العسكرية في العدوان على اليمن، فيما تحولت الشراكة السعودية الإماراتية داخل التحالف نفسه بعد سنوات إلى تنافس محموم وعلني على من يسيطر أكثر. أما الكلفة فكانت مباشرة، النظام السعودي أقر بزيادة إنفاقه العسكري والأمني بنحو 20 مليار ريال عام 2015 بسبب ما سمي حينها بعاصفة الحزم، فيما خصص موازنة 2026 نحو 240 مليار ريال للقطاع العسكري في وقت يتوقع فيه عجزا بنحو 165 مليار ريال، ما يكشف حجم العبء الذي يتحمله النظام السعودي. وهكذا تبدو التحالفات بالنسبة إلى الرياض وسيلة لتوسيع الغطاء السياسي والعسكري وتوزيع أعباء المواجهة، بحيث لا تتحمل وحدها كلفة الحرب أو تبعات الإخفاق، وإن كانت في الواقع تدفع أكثر وتوزع رشوتها في شتى أنحاء العالم.
4: إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية ولتشكل أغلبية العالم الإسلامي.
3: حرص النظام السعودي على أن يكون في موقع القائد لهذه التحالفات يضطره تاريخيا للهروب من تحالف إلى آخر، من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة ما يسمى الإرهاب إلى تحالف بحري آخر إلى الصيغ الدفاعية الأحدث مع باكستان وتركيا. يتكرر النموذج ذاته، السعودية في موقع القيادة والتمويل وشركاء متفاوتون في الالتزام ومصالح لا تتطابق دائما، وسرعان ما تنقلب كثرة التحالفات وتعددها من صورة للقوة والردع المدعى إلى بيئة للتناقض وتضارب الأجندات.

0: في جديد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون. مصادر في غزة أفادت باستشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بينهم 5 أطفال برصاص العدو الإسرائيلي في القطاع منذ صباح اليوم. استشهد مواطن بنيران العدو شرق مدينة دير البلح، وأصيب 4 نازحين بينهم 3 بجروح بالغة نتيجة إطلاق دبابات العدو نيرانها في محيط منطقة الإقليم في مواصي خان يونس. كما أصيب طفلان وفتاة بنيران العدو في خان يونس وحي التفاح، وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1257 شهيدا و4131 جريحا، بالإضافة إلى 806 حالات انتشال لجثامين الشهداء، ليصل العدد التراكمي إلى 73384 شهيدا و174242 جريحا. ويستمر العدو الإسرائيلي في تكريس سياسة تمزيق وتفريق شمل آلاف العائلات في قطاع غزة ومنع تجمعها من جديد. وتشكو آلاف العائلات من تشدد أفراد الأسرة الواحدة بين الشمال والجنوب بفعل الفقد والنزوح المتكرر والاعتقال، وسط تأكيدها العيش تحت ظروف نفسية واجتماعية قاسية جراء غياب المعيل أو فقدان الأبناء والأشقاء. وذكرت بعض الأسر أن العدو الإسرائيلي فرق بين الزوج وزوجته وبين الأم وطفلها، وقطع أوصال العوائل بين محاصر في الداخل ولاجئ في الخارج، لدرجة ينسى معها الغزيون كل آلامهم ويتعلقون بخيط أمل يلم شتاتهم. ولم يترك العدو الإسرائيلي وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية إلا وارتكبها في قطاع غزة، بما في ذلك تمزيق شمل العائلات وتفريق الكثير من الأطفال عن أسرهم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي أغلقت المنفذ الوحيد للوصول إلى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهو المعبر المتبقي أمام حركة الأهالي والسيارات. وذكرت أن الإغلاق يفاقم المعاناة اليومية للسكان ويعرقل وصولهم إلى مقاصدهم، لا سيما المرضى والطلبة والعاملين. وفي سياق متصل، أقدم مغتصبون على تنفيذ اعتداءات طالت القطاع الزراعي في منطقة دير شرف غرب نابلس، وشملت الاعتداءات إتلاف ممتلكات زراعية وتدمير خزانات مياه. وفي النصف الأول من هذا العام نفذ المغتصبون 3488 اعتداء في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وتهجير 26 تجمعا بدويا ورعويا بصورة كلية أو جزئية، وأسفرت عن إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية. ويواصل العدو الإسرائيلي استخدام سلاح التعطيش وسيلة لتركيع الشعب الفلسطيني، حيث تواجه 12 قرية غربي نابلس كارثة إنسانية متفاقمة جراء قطع المياه عنها.
1: على هذه الأرض الخصبة ومن فوق آبارهم المنهوبة، يقف الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عاجزين عن توفير شربة ماء من بئر بيت إيبا في نابلس. منازل بلا ماء، ومرضى وكبار سن وأطفال يدفعون الثمن. يحرم العدو الإجرامي آلاف المواطنين من شريان الحياة في ظل موجة حر قاسية وأوضاع اقتصادية خانقة ارتفعت معها حتى أسعار المياه. يمتد هذا الإجرام الصهيوني الممنهج من بيت إيبا إلى 12 قرية مجاورة لها في نابلس، وتتفاقم المأساة أكثر مع سيطرة العدو على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية، وهدم 49 بئرا منذ مطلع العام في الضفة، وتخفيض الضخ لصالح المغتصبات بناء على رغبات قطعان اليهود. ويستخدم العدو الإسرائيلي التعطيش كسلاح وعقاب جماعي في منظومة اقتلاع شاملة تستهدف صمود الفلسطيني على أرضه. ووسط الخذلان العربي والإسلامي يعجب الفلسطيني أن بات محروما من ماء بلده. ما يجري في نابلس جزء من عدوان شامل ومستمر، عدوان يسرق الأرض والماء ويهجر العائلات ويستهدف الوجود الفلسطيني بالقتل والتعطيش. أمام هذا التغول الصهيوني وسرقة الأرض بمائها وهوائها، يتأكد للفلسطيني سراب الرهان على أي اتفاقيات مع العدو، وأن الحق في الماء والأرض لن يسترد إلا بالصمود الثابت وبحق المقاومة المشروعة الشاملة حتى دحر العدو وتطهير كل شبر من أرض فلسطين.
0: أكد نادر أسير الفلسطيني أن إعلان المجرم إتمار بن غفير تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون العدو لم يكن إجراء مفاجئا، بل يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس عزل الأسرى بشكل كامل. وقال النادي في بيان له إن استمرار منع زيارات العائلات يندرج ضمن منظومة أوسع من الإجراءات التي تستهدف الأسرى، مشيرا إلى أن عزلهم عن العالم الخارجي يفاقم ظروف احتجازهم ويمنح إدارة السجون مساحة أكبر لمواصلة جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء. وشدد نادي الأسير على أن حرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم والجهات الدولية المختصة يمثل جزءا من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسرى وتقويض أي أدوات للرقابة والحماية. يتزايد نزيف الأدمغة في كيان العدو الإسرائيلي نتيجة الهجرة المعاكسة التي تطال الكفاءات العلمية التي باتت تبحث عن فرص اقتصادية أفضل بسبب تدهور الوضع الأمني للصهاينة وآثار الحرب الواسعة على اقتصادهم.
2: تعمد كيان العدو التعمية عن المعطيات المتعلقة بتكاليف الحرب وآثارها الاقتصادية والاجتماعية. المعلومات المتداولة في أوساط العدو تظهر اتساع ظاهرة هجرة الأدمغة بفعل استمرار حالة تراجع بيئة العمل والاستثمار وعدم الاستقرار والاستنزاف في غير مجال.
3: תראי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל במקרה אני הכנתי למפלגת ישר את
4: התפקיד. כן, אני יודעת. في الواقع منذ عام 2023 نشهد ميزان هجرة سلبي وهذا خطر قومي. الاتجاه خطير ومقلق ولا يمكن تجاهله، لأن الأمر يتعلق بإسرائيليين متفوقين، وفي كل العالم هناك برامج حكومية تتنافس على هذه المواهب.
3: אנחנו בדפיציט בין 23 ל-24 למעל 560 רופאים ישראלים שעזבו את ישראל, וישראלים בגודל
5: ما شورت أمرت رفئيم.
6: إذا غادرت أنا أو غادرت أنت فإن الدولة لن تنهار، ولكن إذا غادر الأطباء والعاملون في مجال التكنولوجيا والمهندسون والعلماء والعاملون في مجال التعليم فإن هذه الدولة ستنهار.
7: هناك ظاهرة هجرة الأدمغة مقلقة وتوجد لها تفسيرات كثيرة، وهي ليست سياسية فقط بل اقتصادية أيضا ومتعلقة بغلاء المعيشة، وهي أحد الأهداف المركزية التي يجب أن تقف أمام الحكومة القادمة.
2: خبراء اقتصاديون صهاينة أكدوا أن هجرة الأدمغة تترك آثارا مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد العدو، تمتد إلى تكبيد الميزانية خسائر كبيرة بسبب فقدانها لإحدى موارد المداخيل الضريبية المهمة، بالإضافة إلى ما تتركه من آثار على عملية التخطيط والإدارة.
8: الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ترسمه سلطة الضرائب عن المهاجرين للخارج مقلق للغاية، مما يتسبب في خسران ضريبي كبير جدا جراء هجرتهم، حيث أن معظم المهاجرين إلى الخارج في السنوات الأخيرة هم من أبناء العشر الأعلى دخلا من دافعي الضرائب.
2: ومنذ عملية طوفان الأقصى تتآكل القدرات البشرية في كيان العدو مع تفاقم حالة هجرة العقول، وحيال ذلك يقول خبراء ومحللون إن هذا التحول ليس عابرا ويمثل نزيفا استراتيجيا قد يترك أثرا طويل المدى على منظومة العدو في التكنولوجيا والاقتصاد.
0: في لبنان شهدت بلدات عدة في الجنوب تصعيدا للاعتداءات الصهيونية شملت توغل قوات وآليات عسكرية في الزوطر الغربية ورفع ساتر ترابي جديد قرب ساحة البلدة بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات. في التفاصيل، أفاد أهالي الزوطرة الغربية بأن قوة صهيونية تؤازرها عدة ملالات وجرافة كبيرة توغلت إلى وسط البلدة، حيث عمدت الجرافة إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة. وفي بلدة المنصوري تواصل القصف المدفعي الصهيوني لمحيط البلدة ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوات صهيونية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، وطاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر الرمان وتلة الدبش المشرفة على مدينة نبطية. أكد النائب في البرلمان اللبناني علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد أن ما يجري في الجنوب اللبناني يشكل تحديا أمام أصحاب القرار، مشددا على رفض حركة أمل تحويل العدو الإسرائيلي أو الاحتلال إلى أمر واقع.
9: إننا لن نتخلى عن ثوابتنا، لن نتراجع عن حقنا، لن نقبل يصبح الاحتلال أمرا واقعا أو أن تتحول القرى المحتلة فيما يسمى الخط الأصفر إلى مناطق منسية تسقط فيها إرادة الناس في الإصرار على العودة إليها. الخيام وغيرها من القرى ستبقى منارات وعنوان جهادنا ونضالنا حتى تحريرها الأكيد وعودة أهاليها جميعا إلى بلداتهم وترابهم. هي عنوان نضالنا السياسي حتى هذا التحرير. القرية أو البلدة ليست تجمع سكان، هي حكاية شعب رفض الهزيمة وسيرفض هذه الهزيمة وهذا الأمر الواقع. المسؤولية تفرض علينا عدم الوقوع في فخ العدو وطرحه لإجراء مناطق تجريبية وامتحان لجيشنا الوطني الذي يقوم بدوره والذي يجب أن يقوم بدوره كاملا على مساحة الوطن، كل الوطن. المطلوب واحد بالنسبة إلينا، انسحاب شامل وكامل للعدو من الجنوب وانتشار الجيش وتحمله المسؤولية في تلك المنطقة كمسؤول مباشر عن أمن الناس وحياتهم.

0: أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن التطورات الأخيرة جرت بفضل صمود القوات المسلحة ومقاومة الشعب الإيراني وشجاعة محور المقاومة. وقال ولايتي في تصريحات إعلامية عززت هزيمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هذا الاعتقاد بأن القوات الأجنبية التي هي العامل الرئيس لعدم الأمن ويجب أن تغادر المنطقة. وأضاف تستطيع دول المنطقة من خلال التعاون المتزايد تأمين الأمن. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروط بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية.
1: إعادة فتح مضيق هرمز تتم وفق آلية خاصة بها ولا علاقة لها إطلاقا بالمفاوضات بين إيران وعمان. إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالشروط التي تقرر الجمهورية الإسلامية، وهذا بدوره مرهون بمدى قبول الولايات المتحدة للشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: ويلوح في الأفق تفاهم إيراني عماني لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، لكن إبرام هذا الاتفاق لا يعني فتح المضيق باعتبار أن إغلاقه مرتبط بمعادلة أوسع من حركة الملاحة ومسارات العبور.
2: الإطار العام للاتفاق الإيراني العماني بات واضحا، إحداثيات جغرافية لتحديد مسارات العبور من مضيق هرمز، بما يصون سيادة الدولتين المتشاطئتين إيران وعمان. لكن الاتفاق بين طهران ومسقط لن يكون كفيلا بفتح أبواب هرمز أمام الملاحة، فالصورة أكثر تعقيدا وتشابكا.
3: المحادثات مع سلطنة عمان جارية بشأن الآلية القانونية لإدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات الملاحة، ونحن على وشك الوصول إلى اتفاق، لكن فتح مضيق هرمز مشروط بشروط أخرى، منها دفع تعويضات انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم.
2: تتجه الأنظار إلى ما بعد هرمز، فالقضايا العالقة عديدة والعراقيل كثيرة، ومحاولات التشويش والضغط لن تسني طهران عن مواقفها أو تدفعها إلى الاستسلام تحت وطأة التهديد، فطهران لا تدخل هذا المسار خالية الوفاض، بل في جعبتها أوراق قوة قادرة على إعادة رسم موازين التفاوض.
4: العدو يتصور أن التهديدات ستدفع إيران إلى التراجع، لكن هذا وهم، فسياسة الخطوة مقابل الخطوة كانت نهجا ثابتا، وبالتوازي مع المسار الدبلوماسية تمضي طهران بقوة في تكريس قوتها العسكرية واستعدادها لجميع السيناريوهات.
2: فلسفة حاسمة، لا اتفاق تحت التهديد، وهرمز يتبدى كمدخل لتعقيدات أعمق تدفع طهران للمضي برؤية دقيقة متسلحة بهوامش مناورة أوسع.
5: عند نقطة واحدة تتقاطع الرسائل الإيرانية، الاتفاق العماني الإيراني هو محطة على طريق شاق، وهرمز ليس سوى البداية لمعركة الاتفاق الأصعب. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة تأكيدها أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشار المجرم ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، مشيرا إلى أن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها ترامب. وقالت الشبكة إن اجتماعات كين في الآونة الأخيرة هدفها توضيح حدود ومخاطر الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة، مضيفة أنه يرى وكبار مسؤولي إدارة ترامب سرا أن إجبار إيران على قبول شروط ترامب عبر الضربات الجوية أمر غير مرجح. وتتداعى أزمة نفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية متربعة في أعلى لائحة التحديات التي تحاصر الإدارة الأمريكية وتهدد مستقبل بقاء ترامب في السلطة، والأهم أنها تكشف عن ثغرات غير مسبوقة في موقع أمريكا كقوة عالمية.
6: مصيبة أمريكا هذه المرة في دفاعاتها الجوية، وهي أزمة تطال كل حلفائها الذين يحملون عنها أعباء حروبها ومغامراتها الدولية. في أحدث عروض أزمة الصواريخ الدفاعية، يتناول تقرير مركز الدراسات الدولية نزيف الدفاعات الجوية السعودية التي استهلكت نحو 2400 صاروخ خلال 38 يوما فقط، ما يعادل 86% من إجمالي مخزون المملكة. يواصل تقرير مركز الدراسات الدولية توضيح حجم النقص في المخازن الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية بالأرقام. 65% من صواريخ باتريوت استنفذت، ليهبط المخزون من 2330 صاروخا إلى بضع مئات بحلول نهاية يوليو الماضي. الآن بات مفهوما أكثر لما سحبت واشنطن منظومات دفاعاتها من شبه الجزيرة الكورية بداية حربها مع إيران في شهر مارس. الواضح أكثر أن ترسانة ترامب الحربية تختلف عن بروباغنداه الإعلامية. الجولة الأولى من الحرب على إيران كشفت حقائق صادمة، تقول الصحافة الأمريكية إن ترامب بنفسه صدم من حجم النقص، وتنقل أنه وبخ وزير حربه هيكسيث بعد أن اكتشف تضليله، وقد وجهت إدارته بفتح تحقيق لملاحقة مسربي خبر المخازن بتهم الخيانة. الشركات الأمريكية التي تقتات على الحروب تدرك أن إعادة بناء الترسانة مستحيلة في لحظة سباق تسلح عالمي، حيث تكلفة البطارية الواحدة تتجاوز المليار دولار، بينما يكلف الصاروخ الاعتراضي الواحد نحو 5 ملايين دولار ليسقط مسيرة لا تتعدى قيمتها بضعة آلاف. المفارقة تزداد وضوحا بالأرقام، وتزيد فضيحة مع حجم الانكشاف الذي يواجه أدوات أمريكا في المنطقة، فضلا عن فرص إيران في تثمينها سياسيا على طاولة التفاوض. في الداخل الأمريكي تطعن أزمة الاعتراضيات سردية الرئيس القوي في مقتله. المعسكر الجمهوري بنفسه منقسم على نفسه، والمعارضة الديمقراطية تلقفت الفضيحة كهدية ثمينة لضرب الإدارة في الانتخابات النصفية القادمة، وسط تصويب مستمر على سوء التخطيط الاستراتيجي الطائش.
0: أفادت شبكة ام اس ناو نقلا عن مصدرين مطلعين بوقوع مواجهة حادة وغاضبة بين عائلات عسكريين أمريكيين والقائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، احتجاجا على الظروف الصعبة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وأوضحت المصادر أن أبرز مخاوف العائلات تتعلق بالحالة النفسية للبحارة الأمريكيين ونقص الإمدادات والمواد الغذائية وتلوث المياه، مشيرة إلى أن أفرادها طلبوا قادة البحرية بمعلومات عن موعد عودة أبنائهم وأزواجهم إلى الوطن، لكن هذا السؤال لا يزال من دون إجابة حتى الآن في ظل ما يوصف باستمرار المهمة القتالية أو المهمة القتالية ضد إيران من دون موعد واضح لعودة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتهاء ما وصفها بمهمة التحالف الدولي في العراق سيفتح مجالا أوسع أمام بغداد لتركيز جهودها على البناء والتنمية وتعزيز النمو. النهائي لانسحاب ما تسمى قوات التحالف من العراق، وأشار إلى حرصه على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها حد تعبيره. من جهته أكد ماكرون للزيدي دعم فرنسا لجهود العراق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة دعم بغداد في مكافحة ما يسمى الإرهاب. و وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من شكاسة الخلق،
2: اللهم إني أعوذ بك من شكاسة الخلق.
3: عندما نأتي إلى عناوين المناسبة وما يرتبط بها، مناسبة مباركة هي تربطنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترسخ في أنفسنا مسألة الاقتداء برسول الله والتأسي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ودراسة سيرته من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما ينسجم مع القرآن الكريم ويتفق معه مما ورد في كتب السير والأخبار. وهذا جانب مهم جدا في علاقتنا برسول الله كأمة نؤمن به أنه رسول الله وأنه خاتم أنبيائه وأنه حجته على خلقه وأنه رحمة الله للعالمين. كل هذا فيما يعنيه لنا من ارتباط واتباع واقتداء واهتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، وطنية، قومية، بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

هنا سام اف ام 99.1 معكم مباشرة وعلى الهواء لقراءة آخر المستجدات وأيضا آخر التطورات على صعيد الموقف اليمني المستمر في مواجهة المعتدين وانتزاع الحق اليمني المسلوب من أيدي الطغاة والمستكبرين.

طبعا سنتطرق في هذه الفترة الأثيرية المباشرة عبر أثيري سام فام إلى عدد من المحاور وأيضا عدد من المواضيع التي لها أهمية كبرى ونحن نواجه هذا الطغيان وهذا العدوان وهذا الحصار المستمر على مدى 12 عاما. لابد وأن يكون هنالك قراءة واضحة ومعرفة متسلسلة لخفايا تحركات العدو على مختلف الجهات وعلى مختلف المستويات. يعني يستمر العدو في غيه وفي تلاعبه وفي التضليل بغية تحقيق ما عجز عنه على مدى سنوات طويلة، ولكن أمامنا اليوم تحرك يمني وضع العدو في زاوية ضيقة وجعل من العدو مفضوح وعاري أمام العالم بأكمله. العدو يتحمل كل التبعات القانونية والتبعات التي تترتب على ذلك العدوان والحصار المستمر حتى هذه اللحظة، ويرفض أن يدفع الاستحقاقات التي ترتبت عليه جراء ذلك العدوان والحصار. سنكون في قراءة موسعة ومستفيضة أمام العديد من المواضيع بإذن الله عز وجل. نرحب بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، وفاصل ونواصل.

مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الاستثنائية المباشرة عبر أثير إذاعة سام اف ام. طبعا دعونا نبدأ هذه الفترة بتساؤل وهذا التساؤل يعني بطبيعة الحال لماذا أقدمت السعودية بالأمس على إنشاء تحالف مع باكستان وتركيا والسعودية في إطار هذا التحالف؟ لماذا تحركت السعودية نحو إنشاء هذا التحالف؟ طبعا تحاول السعودية جاهدة، نظام العدو السعودي يحاول جاهدا التهرب من دفع استحقاقات أبناء شعبنا اليمني بالرغم من بساطة ووضوح المطالب اليمنية المحقة والعادلة. لدينا مطالب واضحة: أن يرفع العدوان والحصار على أبناء شعبنا اليمني، أن يرفع العدو السعودي يده عن اليمن، أن يذهب بعيدا، أن يترك أبناء شعبنا اليمني ليقرروا مصيرهم، أن يدفع استحقاقات الإجرام والعدوان والطغيان على أبناء شعبنا اليمني الذي استمر على مدى 12 عاما. أمام هذه المطالب يتحرك النظام السعودي، نظام العدو السعودي، في زاوية أخرى، بغية التملص، بغية التهرب، بغية المساومة والمراوغة أمام أبناء شعبنا اليمني. يعني بالأمس يتم الإعلان عن تحالف بين باكستان وتركيا والسعودية، وقبل ذلك تحالف في البحر الأحمر يضم 14 دولة، وهكذا من تحالف إلى تحالف. وكل أهداف النظام السعودي تتلخص في أن النظام السعودي يهرب من دفع الاستحقاقات ومن الاعتراف بجرمه الذي أضر به أبناء شعبنا اليمني في مختلف المحافظات وفي كل الميادين. يحاول أن يمكر، يحاول أن يتراجع من خلال الطرق والوسائل التي يجيد التلاعب بها، وأيضا تزوير الحقائق والمشاهد، ومن خلال ذلك يسعى إلى أن ينكر ما عليه من تلك الاستحقاقات التي ستدفع وسيدفعها مرغما شاء أم أبى. ينبغي أن يدرك ذلك. اليوم عندما يتحرك أبناء شعبنا اليمني لدينا هدف واضح وهدف سامي وهدف مقدس، لن نبقى في عدوان وحصار مستمر إلى ما لا نهاية. عندما نتحرك وعندما تحرك أبناء شعبنا اليمني خرجوا في كل الساحات وفي كل الميادين، خرجت القبائل اليمنية ولدينا هدف سامي، هدف لا يمكن أن نتنازل عنه مهما كان الثمن، مهما كانت التداعيات، مهما كانت النتائج. سيأتي العدو السعودي بتحالف تركي وباكستاني وإلى إضافة إلى ذلك تحالف في البحر الأحمر يضم عددا من الدول وفي مقدمة تلك الدول أمريكا. مهما كانت التحالفات، يعني ينبغي أن يأخذ هذا النظام السعودي الدرس والعبرة مما مضى. عندما شن العدوان على شعب الإيمان والحكمة كان عدد دول المتحالفة على شعب الإيمان والحكمة 17 دولة. بالرغم من ذلك قالها الشعب اليمني بكل وضوح في كل الميادين: ما نبالي، واجعلوها حرب كبرى عالمية. اليوم وفي تحالف جديد وفي فشل جديد وفي عجز جديد يريد العدو السعودي أن يعيد الكرة وأن يجرب المجرب. ليكن ذلك، شعب اليمني اليوم مستعد لكل التحالفات، لكل التحركات التي تأتي لمواجهة أبناء شعبنا اليمني الذين يسعون لاسترداد حقهم المسلوب. اليوم يصطف من التركي والباكستاني إلى جانب السعودي بغية ماذا؟ أن يتنازل أبناء شعبنا اليمني عن حقهم. يريدون أن نتنازل، يريدون إخضاعنا، يريدون إركاعنا، وهذا هو المستحيل بحد ذاته. كما قال السيد القائد في خطابه الأخير: لا يمكن أن نتنازل مهما كان الثمن. اليوم نقدم التضحيات في سبيل الله عز وجل ودفاعا عن المظلومين، وذلك الطريق الذي
هو مجد بالنسبة لأبناء شعبنا اليمني، الطريق الذي فيه الفلاح، فيه النصر، فيه أيضا انتزاع الحقوق من ذلك النظام المجرم. يفتح النظام السعودي، انظروا إلى شر ذلك النظام وإلى خبث ذلك النظام وإلى حقد ذلك النظام، يفتح خزائنه للأمريكي، للصهاينة، لكل من هب ودب بغية قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني، بدلا من أن يعيد حق أبناء شعبنا اليمني الموجود في بنوك السعودية، الموجود في بطن السعودي. يعني الأمر بسيط، إذا كان السعودي يريد أن ينجو وأن يسلم من ضربات اليمن ومن تحرك أبناء شعبنا اليمني، الأمر بسيط، لا يحتاج إلى إنشاء تحالفات، لا يحتاج إلى تملص، لا يحتاج إلى مراوغة، لا يحتاج إلى دعوات للمجتمع الدولي لإدانة تحرك أبناء شعبنا اليمني. اليوم نطالب بمطالب محقة وعادلة، شعب اليمني اليوم يعاني معاناة كبيرة لا حدود لها في مختلف المحافظات، وهذه المعاناة سببها العدوان السعودي، الحصار السعودي، السياسات السعودية التي قتلت واستهدفت أبناء شعبنا اليمني. لذلك هل يمكن أن نتراجع عند الإعلان عن هذه التحالفات؟ لا والله، لا والله، لن تزيدنا هذه التحالفات إلا إصرارا وعزيمة وتحركا وحضورا في كل الميادين وفي كل الساحات. قدمنا أغلى ما نملك من الرجال ومن العظماء في كل الساحات وفي كل الميادين، ومستعدون أن نقدم أنفسنا في كل الساحة وفي كل الميادين دفاعا عن حقوقنا، عن كرامتنا، عن عزتنا، عن كل شبر في هذا الوطن. ليفهم السعودي ذلك، وإن لم يفهم فرجال اليمن حاضرون لتأديب النظام السعودي، لإرغام النظام السعودي على أن يفهم ذلك الأمر. يعني بعض الناس يتعبك عندما الأمر بسيط وواضح، عندما نقدم مثل هذه المطالب ومطالبنا واضحة ومحقة وعادلة ومشروعة، ويقرها القانون الدولي الذي يتغنون به، بالرغم من ذلك تراهم يتهربون من دفع الاستحقاقات ومن الإقرار بما عليهم من حقوق لأبناء شعبنا اليمني. هل يمكن أن نتراجع؟ لا والله، اليوم لدينا طريق واضح. هذا الطريق نعم فيه تضحية، ولكن سنقدم هذه التضحيات كما قال السيد القائد بنفوس طيبة، بكرامتنا، ونحن نواجه ذلك العدو، نواجه وننتصر بقوة الله عز وجل، وكما انتصرنا خلال 10 سنوات بل أكثر من ذلك، انتصرنا على العدو السعودي وعلى الشيطان الأكبر وعلى الكيان الغاصب الغدة السرطانية، ومستمرون بقوة الله عز وجل. توكلنا على الله وثقنا بالله وارتبطنا بالله عز وجل، وهم ليرتبطوا بتحالفاتهم التي تأتي حتى في المحصلة. هذا التحالف في هذه المرحلة، أقسم بالله أنه بدفع أمريكي. لماذا؟ سيقول قائل، لأن أمريكا فشلت. أمريكا اليوم أصبحت بلا قواعد في المنطقة، أصبحت اليوم عاجزة فاشلة، بلا ذخائر، بلا صواريخ، وأصبحت اليوم مقطعة الأيدي والأوصال. لذلك أمريكا أوعزت إلى مثل هذه الأدوات. أكبر خادم للأمريكي من هو؟ التركي. وأكبر خادم للسعودي من هو؟ الباكستاني. أوعزت لهذه الأدوات التي تربطها علاقات وثيقة مع من؟ مع النظام السعودي ومع النظام الأمريكي ومع العدو الصهيوني. يعني حتى العدو الصهيوني اليوم يرتبط بعلاقات تجارية وسياسية وعسكرية مع أردوغان خليفة الإخوان. أوعزت إلى مثل هذه الأدوات أن يتحركوا وأن يتحالفوا في وجه من؟ محور المقاومة. هذا محور المقاومة الذي أرعب أمريكا وواجه أمريكا ووقف إلى جانب المستضعفين في غزة. لذلك اليوم هنالك تحالفين، لنقل تحالف محور المقاومة وتحالف آخر يتشكل بدفع أمريكي بعد أن كشف الأحرار من أبناء هذه الأمة العجز الأمريكي والفشل الأمريكي. اليوم تسعى أمريكا عبر أدواتها لمواجهة محور المقاومة عبر الأدوات الرخيصة
التي تقدم كل الخدمات وكل التسهيلات للأمريكي لقتل واستهداف أبناء هذه الأمة. سنستمر في هذه القراءة، نخرج إلى فاصل، من بعده نعود لنواصل.

طبعا في اعتقادي الشخصي إزاء هذا التحرك السعودي وإنشاء هذا التحالف ووفق توصيفي يعني توصيف الأحرار من أبناء هذه الأمة، يعتبر هذا التحالف تحالف عار بكل ما للكلمة من معنى. يعني تخيلوا أن هذه التحالفات لم تتحرك إلا ضد أبناء هذه الأمة، لم تتحرك في الوقت الذي قتل فيه أكثر من 70,000 فلسطيني. 70,000 فلسطيني في قطاع غزة قتلوا في أكبر مجزرة شهدها التاريخ المعاصر، لنقل في التاريخ المعاصر، ولم تتحرك لا تركيا ولا باكستان، ولم يدخلوا في تحالفات مع الدولة السنية الأكبر الرياض أو السعودية لحماية أبناء غزة. من العار من العيب أن يتم الإعلان عن تحالفات في الوقت الذي تخلت فيه هذه الأمة عن مسؤوليتها تجاه أبناء غزة، تجاه القضية الفلسطينية، لأنه البعض بيجي له حساسية لو ما نتحاكى على تركيا وعلى باكستان وعلى السعودية. اليوم الواقع يفضح الأجندة وأيضا التحركات الخيانية التي تتحرك بها هذه الدول. لماذا؟ لأنه أصبحنا اليوم في مرحلة بات فيها كل شيء واضح، واضح وضوح الشمس. في هذه المرحلة يتحركون ضد أبناء الشعب اليمني، ضد من؟ ضد حزب الله. وسيتم الإيعاز لمن؟ لأداة ترامب، مثل ما قال ترامب بأنه هو من اختار الرئيس السوري الجديد الشرع عزكم الله. سيتم الإيعاز إلى هذه الأدوات للتحرك ضد من؟ ضد الأحرار من أبناء هذه الأمة، بغية تنفيذ إسراع مشروع إسرائيل الكبرى، هذا المشروع الذي تسعى له أمريكا بكل الأدوات وبكل الوسائل والطرق. عجزت أمريكا في تنفيذ هذا المشروع، اليوم تسعى من خلال الأدوات، من خلال اشتراك السعودي وتمويل السعودي وبتحالف السعودي مع التركي والباكستاني، تسعى أمريكا إلى خلق محور مناهض لمن؟ لمحور المقاومة. سيستخدمون كما قلنا لكم من خلال التحرك ضد أبناء شعبنا اليمني الذين ساندوا أبناء غزة، وبتحرك أيضا الأدوات التكفيرية في سوريا ضد حزب الله وضد الأحرار من أبناء هذه الأمة، وأيضا تحرك وتحالف الآخرون أو الآخرين من الجماعات التكفيرية ضد أبناء هذه الأمة. لم يتحالفوا في الوقت الذي كانت فيه دماء أبناء غزة في حاجة إلى تحالف، إلى تحالف. لم يتحالفوا في الوقت الذي كان فيه أبناء غزة بطونهم خاوية جائعة. لم يتحالفوا ولم يتخذوا أي موقف، أي موقف يعبر عن عروبتهم وإسلامهم في وجه العدو الصهيوني الذي استمر في قتل واستهداف أبناء غزة منذ 2023 وحتى هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة يقابلون العدو الصهيوني بالمبادرات وبالخيانة وبالتطبيع. بل أصبح اليوم واقع هؤلاء أنهم أصبحوا أدوات لماذا؟ لاستهداف أبناء هذه الأمة لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى. ذلك اليوم لابد من الوعي يا أبناء شعبنا اليمني، ينبغي أن نكون يقظين، أن نكون أيضا ذو نظرة واسعة وأفق واسع في قراءة الأحداث. وهذه التحركات التي تأتي بدفع أمريكي ليس من الغرابة وليس بهذه البساطة أن تتحالف هذه الدول التي كانت في حالة عداء. يعرف الجميع العلاقات السعودية التركية التي شهدت تراجعا ومواجهة كبيرة بين أردوغان والنظام السعودي، وذلك إبان مقتل جمال خاشقجي وتقطيع جمال خاشقجي، والذي اتهم على إثره ناطق العدوان السابق العسيري وأيضا مجموعة من ضباط النظام السعودي بتصفية جمال خاشقجي في السفارة السعودية، وشهدت العلاقات ركود وتراجع بين السعودية وتركيا. واليوم تحيا هذه العلاقات بماذا؟ بأوامر أمريكية، بتحركات أمريكية، بدفع أمريكي.
لاستهداف أبناء هذه الأمة. ليس هنالك من تحليل آخر. ماذا يدفع تركيا والسعودية؟ وفي المحصلة يعني اليوم السعودية هي أكبر من يواجه الإخوان، هي أكبر من يتحرك ضد الإخوان، وتركيا أكبر دولة تحوي وتستضيف الإخوان. ذلك اليوم هذا التحالف، التوصيف الدقيق لهذا التحالف أنه أتى بدفع أمريكي وبإرغام أمريكي لاستهداف أبناء هذه الأمة، وفي المحصلة هم أدوات. لا يمكن أن يقولوا للأمريكي لا يمكن أن يواجهوا الأوامر الأمريكية وأن يرفض الأوامر الأمريكية أو أن لا ينفذ الأوامر الأمريكية. هم مجرد أدوات، بدءا من أردوغان إلى محمد بن سلمان وإلى أيضا النظام الباكستاني الذي اليوم من العار أن نتحدث عن تحالف ضد أبناء شعبنا اليمني، وهم من رفضوا التحالف ورفضوا المواقف ضد أبناء هذه الأمة. والله أن هذا التحالف هو تحالف عار مهما طبل له المرتزقة. طبعا من يدعون بأنهم أحفاد السنة بالأمس وحتى هذه اللحظة يكبرون ويهللون على هذا التحالف وبأن الأمة ستستطيع وتقدم وتؤخر. من المضحك أن يجد البعض أن هذا التحالف قد يحقق شيء لهذه الأمة. والله لن يحققوا شيء لأنهم مجرد أدوات، وهذه التحالفات لا تعبر إلا عن المصلحة الأمريكية والصهيونية في استهداف هذه الأمة.

0: من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس في أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر.
1: وهكذا نظام العدو السعودي يتحرك عبر أدواته من السفراء والمنافقين في مختلف الدول لتهيئة الأجواء لمن؟ للعدو الصهيوني لتنفيذ مشروعه ومؤامراته بحق أبناء هذه الأمة. تذكرت والسيد عبد الملك سلام الله عليه يتحدث ما جاء على لسان أحد المحللين الصهاينة، يقول ويؤكد بأن هنالك تواصل بين من هم في مجلس النواب من الخونة والعملاء في لبنان مع مجلس الكنيسة للتنسيق لزيارة من الأعضاء الذين يدعون إلى السلام في لبنان إلى الكنيسة في فلسطين المحتلة. وبالفعل يعني هؤلاء يتحركون بأموال سعودية بضوء أخضر سعودي، ونحن نعلم ويدرك الجميع من هو اللاعب الرئيسي في لبنان الذي يدعم سعد الحريري ويدعم سمير جعجع ويدعم مختلف الوجوه الارتزاقية التي باعت لبنان وتطالب في هذه المرحلة بحصر السلاح وسلب لبنان أكبر أوراق القوة في مواجهة العدو الصهيوني. كل ذلك يأتي من أجل ماذا؟ خدمة للعدو الصهيوني. يعني أصبح الأمر واقع وواضح، وأصبحنا اليوم نشاهد التحرك السعودي بكل وضوح وبكل جلاء، وهو يخدم التحركات والأجندات والمخططات الصهيونية. في المحصلة اليوم نحن في اليمن، كيف نتعامل مع هذه التحالفات، التحالف السعودي والتحالف التركي والتحالف الباكستاني الذي يأتي امتدادا للتحالف الأمريكي الصهيوني في استهداف أبناء هذه الأمة؟ نتعامل مع هذه التحالفات وفق منظور القرآن ووفق آيات الله عز وجل. الباري عز وجل يقول لنا لعباده المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اليوم المرتزقة وعبر العالم بيقولوا لأبناء شعبنا اليمني لا يكفي، تراجعوا، تنازلوا. هل يمكن أن نتراجع وأن نتنازل عن كرامتنا؟ وهنالك أيضا من أوساطنا من يدعو إلى التنازل وأن نتراجع ويكفي. لا لا، اليوم نطالب بمطالب حقة وعادلة، ولا يمكن أن نتراجع. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فماذا؟ فزادهم إيمانا. اليوم نتعامل بهذا المنطق. كل تحالفات العالم، كل تحركات العالم ضد أبناء شعبنا اليمني، والله لن تزيد أبناء شعبنا اليمني إلا إصرار، إلا عزيمة، إلا صبر وثبات على هذه المطالب المحقة والعادلة. لا يمكن أن تؤثر كل هذه التحركات وكل هذه المسرحية التي تنفذ اليوم على مستوى أعلى بين رؤساء دول وبين دول لها وزن كبير يعول عليها الأمريكي في أن تؤثر على الموقف اليمني وعلى موقف حزب الله وعلى موقف محور المقاومة. كل هذه التحركات لهذه الدول التي هي إسلامية لن تؤثر في أبناء شعبنا اليمني، وأنا هنا أتحدث عن موقف أبناء شعبنا اليمني. عندما جاء التحالف الأمريكي والصهيوني لقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني، رأينا كيف خرج أبناء شعبنا في كل الساحات بشموخ، بقوة، بعزة، بصلابة، بيقين، بإيمان، بوعي، بثبات في كل الساحات وفي كل الميادين. كان العدو الصهيوني يستهدف في ميدان 70 والناس ثابتين بإصرار، بعزيمة، بيقين بوعود الله عز وجل. كان الأمريكي يقول ذلك الدجال وذلك الفاجر المجرم دونالد ترامب بأنه سيفتح أبواب الجحيم، وبالرغم من ذلك خرج أبناء شعبنا اليمني كالسيول البشرية وطوفان من السيول البشرية في مختلف الساحات وفي مختلف المحافظات، وأكدوا لذلك المجرم بأننا لا نخاف التهديدات، ومهما كان الوعيد لا يمكن أن يتزلزل، لا يمكن أن يتراجع أبناء شعبنا اليمني. نحن مرتبطون بالله، بمن هو على كل شيء قدير. لا يمكن أن يسقط أمام هذه التهديدات وأمام هذه التحالفات إلا من هو ضعيف، لا يثق بالله عز وجل، ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله عز وجل، ضعيف المعرفة بالله عز وجل. أليس هذا هو الواقع؟ نحن ارتبطنا بالله عز وجل منذ بداية العدوان، ولم يكن في متناول أبناء شعبنا اليمني إلا القليل من الإمكانات، ووصلنا إلى العام 12 من الثبات ومن العز ومن العنفوان ومستعدون. وفي كل عام يؤكد أبناء شعبنا اليمني بأنهم ثابتون وماضون في مواجهة الأعداء وانتزاع حقوقهم. اليوم لن يرد تحركات أبناء شعبنا اليمني وحضورهم في كل الميادين وفي كل الساحات من أجل انتزاع حقوقهم وأيضا إسناد المظلومين والمستضعفين في غزة وفي لبنان مثل هذه التحالفات ومثل هذه التحركات الوهمية التي لن تضيف، والله لن تضيف للسعودي إلا الخزي والبوار والعجز والفشل. هذا هو المؤكد. أليس الباري عز وجل يقول لعباده المظلومين والمستضعفين: كان حقا علينا ماذا نصر المؤمنين؟ من هذه القاعدة، من هذه الآيات، من هذا الكتاب الحكيم ننطلق. وهم يراهنون على أمريكا، يراهنون على تركيا، يراهنون على باكستان وعلى كل التحالفات، وقبل ذلك 17 دولة و16 دولة، وعلى الدول الأوروبية وعلى مجلس الأمن. ولم يزدد النظام السعودي إلا خسارا وبوارا وانهزاما وانكسارا، لم يزدد إلا سقوطا بقوة الله عز وجل. ونحن من مسافة الصفر بدأنا في تحركنا، واليوم بقوة الله عز وجل في إسناد المظلومين والمستضعفين تجلت تلك الإمكانات وحقيقة الشعارات التي أطلقناها وأثبتناها على أرض الواقع، وازددنا اليوم حضورا بقوة الله عز وجل. فلا يكاد يذكر اسم اليمن في هذا العالم إلا ويعرف الجميع اليمن الذي أسند المظلومين في غزة، اليمن الذي لم يصمت في الوقت الذي صمت فيه وصمتت فيه أنظمة ودول عربية وشعوب عربية، أكثر من 57 دولة عربية وإسلامية صمتت وتعايشت مع واقع الإجرام في غزة وفي لبنان وفي مختلف البلدان، واليمن لم يصمت ولن يصمت. هذا هو التحالف الذي ارتبطنا فيه بالله عز وجل وبالأحرار من أبناء هذه الأمة. اعتصمنا بالله عز وجل وتحركنا في سبيل الله، ولذلك لن يؤثروا، والله لن يؤثروا، مهما كانت تحركاتهم، مهما كانت مؤامراتهم، مهما كانت مراهناتهم، مهما كانت حساباتهم، مهما كانت أيضا الأجندات والمخططات التي يتحركوا بها والأدوات، عن استخدم ضارق وعن استخدم العراد وعن استخدم عيدروس وعن استخدم وعن استخدم وعن جي من البحر وعن جي من الجو وعن جي من البر ومن الحدود ومن كل الجهات، والله لن تستطيعوا، أنتم مهزومون بقوة الله عز وجل. هذا مؤكد، هذا يقين، هذا أمر ثابت لا يحتاج إلى أن نفكر في ذلك. المسألة ترتبط بتحرك أبناء شعبنا الواعي على كل المسارات وفي مختلف الأصعدة، وهذا ما هو عليه أبناء شعبنا اليمني اليوم. يتحرك الأحرار من أبناء شعبنا اليمني في دورات طوفان الأقصى اليوم، يتحرك أبناء شعبنا اليمني في مختلف الفعاليات وفي مختلف أيضا المناسبات اليوم. أبناء شعبنا اليمني يجددون ارتباطهم وانتماءهم إلى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله اليوم. بهذا النور، بهذا العنفوان، بهذا الارتباط نتألق، نستمر في انتصاراتنا. أما أنتم فقد تخليتم عن القرآن وعن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعن المقدسات القرآن، وبتم لا تستجيبون لأوامر الله عز وجل وآيات الله عز وجل. وأقل القليل عندما قال الباري عز وجل ومن يتوله منكم فماذا فهو منهم. هذه الآية تفضح وتعري كل تلك التحالفات. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله شتم، القرآن الكريم أحرق، المقدسات تدنس، وكل هذه الدول تعيش صامتة أمام كل هذه الانتهاكات وأمام كل هذه الهجمة العدوانية ضد الإسلام، ولم يتحركوا بأي شيء. وعندما تم استهداف شيطان نجد، وعندما تم استهداف المخطط الأمريكي الآبستيني الذي يستهدف اليمن ويستهدف أبناء هذه الأمة، وعندما تم وقت المشروع الصهيوني ومواجهة ومجابهة هذا المشروع، تحركوا وشغلوا الطائرات وجوا وحضروا إلى السعودية. ذلك سيستمر هذا العار، يلاحق هذه الدول ويلاحق هذه الأنظمة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لنا النصر، لنا الغلبة بقوة الله عز وجل، وفي القرآن وما النصر إلا من عند الله. وهم لهم الرخص، تعدهم أمريكا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، مستمرون بقوة الله عز وجل في تمسكنا على هذا النهج وفي مضينا في هذا الطريق مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج.
0: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

طبعاً بعيد الإعلان عن التحالف السعودية الباكستانية التركي، أتت العديد من المواقف، وأبرز هذه المواقف وما جاء على لسان المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي قال إن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، وأن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها. وقال الرئيس المشاط إن من يشارك السعودية في عدوانها وحصارها المستمر على اليمن منذ 12 عاما يعد معتديا، مهما غلف أو غلفت مشاركته بعناوين براقة. يعني اليوم مهما تلاعبوا بالمصطلحات، مهما تخفوا في الأجندات، مهما تآمروا، اليوم أبناء شعبنا اليمني يعاملون أي تحالف وأي اصطفاف إلى جانب النظام السعودي في ظلم واستهداف أبناء شعبنا اليمني معاملة العدو السعودي. وأشار الرئيس المشاط إلى أن القانون اليمني حدد آلية التعامل مع الدول المعادية. اليوم من يشترك في حصار وقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني، القانون اليمني يوضح كيفية التعامل مع ذلك المعتدي الذي يصطف إلى جانب النظام السعودي. والتعامل اليمني سيكون وفق القانون اليمني، وسيستهدف الأحرار من أبناء شعبنا اليمني، بل القوات المسلحة اليمنية والموقف اليمني، كل من يصطف إلى جانب النظام السعودي. لدينا القدرة بقوة الله عز وجل على مواجهة التحالفات، مهما كان أفق هذه التحالفات، مهما كان أيضا اصطفاف هذه التحالفات، مهما كانت إمكانات هذه التحالفات، لدينا بقوة الله عز وجل العزم والإيمان الكامل على مواجهة كل تلك التحالفات. وأيضا يضيف الرئيس المشاط بأن السعودية تسعى لحشد العالم إلى جانبها، وذلك لن ينفعها، مؤكدا أن كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من كلفة الحرب. هذا بلا شك من الأشياء المؤكدة، إذا ما تخلت السعودية عن المراوغة والتنصل والاستجداء استجداء السلام عبر إنشاء التحالفات، سيكون من السهل ومن أو في المتناول أن تحل كل الملفات بأمر بسيط وبأفق في متناول السعودية وفي متناول الجميع، أن يفكفك كل تعقيدات هذا الملف. أيضا من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن النظام السعودي بدلا من البحث عن تحالفات للخروج من مأزقة، عليه أن ينهي الحصار والأنشطة العدائية في اليمن. ودعت وزارة الخارجية إلى توجيه الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن أي تكتل إسلامي لا يجعل القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي في صدارة أولوياته يخدم أعداء الأمة ومآله إلى الفشل. مشيرة إلى أن شراء الولاءات وتبديد أموال بلاد الحرمين لن يمنح السعودية حصانة من الجرائم المرتكبة في اليمن، ولن تتمكن أي تكتلات إقليمية أو دولية من مصادرة حقوق الشعب اليمني. وأكدت وزارة الخارجية أنه لا توجد اتفاقيات مشروعة تمنح أي طرف حق الإجرام أو مصادرة حقوق الدول، مشيرة إلى أن اليمن حسم قراره بالمضي في انتزاع حقوقه المشروعة كاملة دون نقصان مهما كانت التحديات، مشددة على أن ما دون الحقوق المشروعة هو الذل والخزي والهوان، وهو ما لا يقبله اليمنيون على أنفسهم.

طبعا سنختتم معكم مستمعينا الأكارم هذه الفترة بتوجيه النصح إلى المغرر بهم، خاصة وأنهم في هذه المرحلة يتحركون، والقوات المسلحة اليمنية قد وجهت إليهم التحذيرات وأنذرتهم بعدم المجازفة خدمة للنظام السعودي. اليوم نقول لهؤلاء المغرر بهم، وأنا لا أعتقد بأن هذا التوصيف هو توصيف صحيح، ولكن لنقل بذلك، يعني حتى اليوم أكثر من 10 أعوام ونحن نقول المغرر بهم، ولم يتعظوا ولم يعودوا إلى رشدهم وإلى صوابهم. اليوم ندعوهم بدعوة الله، ندعوهم بدعوة الإخاء والقبيلة والرجولة بأن يعودوا إلى صوابهم. لا تظلموا أنفسكم خدمة للسعودي، السعودي الذي قتلكم قبل أن يقتل أبناء شعبنا اليمني، السعودي الذي أهانكم والذي حبس مشايخكم وقياداتكم وجعلهم

0: نحن نطالب بهذه الحقوق التي هي للشعب اليمني بأكمله. اليوم عندما نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي، فما الذي يدفعكم إلى أن تكونوا أدوات للسعودي لرفض فتح المطارات؟ عندما نطالب بتسليم المرتبات وإخراج استحقاقات أبناء شعبنا اليمني التي نهبها السعودي على مدى أكثر من 10 سنوات، فنحن نطالب بهذه الحقوق لأبناء شعبنا اليمني بكاملهم. الجميع يعرف ويدرك بأن صنعاء سلمت المرتبات حتى لمن هم كانوا في صف تحالف العدوان، حتى الحارس الشخصي للدنبوع الله لا رحمه كان يستلم مرتبا من صنعاء. أليس هذا دليل واضح وكافي لكم لأن تعودوا إلى رشدكم؟ يعني هذه الحقوق، ما الذي يدفعكم لأن تعادوا أبناء شعبكم اليمني وأن تكونوا أداة بيد السعودية لقتل واستباحة والسيطرة على أبناء شعبكم؟ يكفي هوان، يكفي ذل، يكفي بيع، يكفي رخص. كان المرتزق يموت وفي جيبه الريال السعودي، بذلك الريال بعت نفسك وبعت أرضك وعرضك وأصبحت مميع لذلك النظام، وبدون قرار تستجيب لكل ما يدعوك ذلك النظام لقتل واستباحة أبناء شعبك. اليوم هي الدعوة لأولئك، اتركوا المعسكرات واخرجوا من ذلك التحالف الأبستيني الذي تبين وتوضح لكم. السعودية والله أنها تضمر العداء لأبناء شعبنا اليمني، وأنها لا تراكم إلا مرتزقة وإلا أدوات، لا تراكم إلا قتلة لأبناء شعبكم. لذلك اليوم الدعوة تجدد وتؤكد من القوات المسلحة اليمنية ومن جميع أبناء شعبنا اليمني، ندعوكم إلى العودة إلى حضن الوطن، ندعوكم للتكفير عن ذنوبكم وعن ذلك المسار الذي سرتم فيه وبعتم فيه أنفسكم، وأن تعودوا إلى الوطن وإلى حضن الوطن الذي يتسع للجميع. اليوم نقول ذلك بحسن نية، نقول ذلك ونحن نراعي الله عز وجل في دمائكم، والله أننا نهتم لكل قطرة دم يمنية، وإلا لكان الواقع أشد وأكثر تنكيل بكم. اليوم القوات المسلحة اليمنية تراقب كل التحشدات وكل التجمعات التابعة للمرتزقة، وعلى كل مرتزق أن يفهم من الضربات التي نفذت القوات المسلحة اليمنية والتي استهدفت تحشدات كانت تعد العدة لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. هذه الرسالة هي الخاتمة في هذه الفترة، ونأمل من الله عز وجل أن تصل إلى أذهان وإلى ضمائر أولئك المرتزقة، وأن يغيروا موقفهم، موقف العار والهوان والذل، وأن يعودوا إلى أبناء شعبهم. شكرا لكم مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة سام أفهم، كنا معكم في هذه الفترة الاستثنائية المباشرة على الهواء، والتي طرحنا فيها آخر المستجدات وناقشنا فيها آخر التطورات. شكرا جزيلا لكم.
1: الوطن يتسع لجميع أبنائه، فإن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة فتحت صفحة جديدة لكل من لا يزالون في صف المعتدين والغزاة يقاتلون ضد وطنهم، وسيكون للعائدين من المغرر بهم الأمان الكامل في العودة إلى قراهم ومناطقهم في نيل شرف الدفاع عن وطنهم وشعبهم. للتواصل والاستفسار تم تخصيص الرقم المجاني 176 من كافة شبكات الاتصالات المحلية والهاتف النقال لجميع إخواننا المغرر بهم لتسهيل مرورهم في كافة النقاط والمنافذ وضمان وصولهم بأمان وسلامة.
2: حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي

الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح للتباس فيه. القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة للتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة للتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 58 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم التاسع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصلوات الأخرى ما عدا الصلوات الخمس، سواء كانت من باب الفرائض أو كانت من باب النوافل، وذكرنا أن الصلاة لا تغني عن غيرها، فكل شيء له محله الخاص من العبادات أو من التكاليف الشرعية المختلفة. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر صلة الصلاة بباقي الأعمال الصالحة وكونها لا تنوب عنها، فقال: وعلى كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جدا بآثارها الكبير جدا وارتباطها ببقية الأعمال. الصلاة ليست بديلة عن بقية الأعمال ولا متعارضة مع بقية الأعمال، الشريعة كلها متناسقة، التعارض نجده في التشريعات البشرية، الصلاة، الصيام، الزكاة، الذكر، كلها متكاملة لتكون الشخصية السوية. دور التزكية هو تكوين الشخصية المتكاملة خالية من العقد النفسية، خالية من ما يسمى بالأشياء التي تتنافى مع العلاقات الاجتماعية، شخصية صالحة في نفسها وفي نفس الوقت صالحة لأن تعيش في المجتمع، لا تتعارض مع أذواق ولا مع البيئة الاجتماعية، بل تكون ثمرة طيبة، وتكون يكون دورها الاجتماعي كبيرا بالإضافة إلى دورها في الأمة جميعا. يقول: لأنها تؤدي هذا الدور في التذكر لله، في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الإقبال على الله هو كل خير، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فهو فكل شيء معه. الله تعالى إذا كان مع نحن، الله تعالى كريم وهو معنا جميعا، لكن الإشكال في التكبر، عندما نحن نتكبر أن نكون معه، فلذلك نحن نحول بيننا أنفسنا وبين الرعاية الإلهية الخاصة، المعية الإلهية الخاصة. الله تعالى مع الخلق جميعا، لكن هناك المعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة تكون مع من يكون مع الله. كلا إن معي ربي سيهدين. فمعي ربك، لم يقل معنا ربنا، لم يقل موسى عليه السلام معنا بني إسرائيل، لا، قال معي. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا غافلين. فأن هنا الشخص عندما يكون حاضرا مع الله سبحانه وتعالى يتحقق بتلك المعية الخاصة، وتلك لها ثمارها الكبيرة. يقول: وهو الدور المساعد على التقوى، هي وسيلة من وسائل التقوى، فتصبح وسيلة معينة. لهذا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا باعتبار الصلاة وسيلة، طبعا الهداية من الله تعالى، التزكية من الله تعالى، هو الذي يزكي أنفسنا، ونحن نستعمل الوسائل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه عندما قال له: أطلب يعني طلب رسول الله قال له اسأل ما تريد. يعني ذلك الصحابي قدم عمل لرسول الله فقال له رسول الله، رسول الله كان شكورا وكان كل ما يعمل له عمل يكافئ، فقال اطلب مني شيئا أقدمه لك، فقال أسألك أن أكون رفيقا لك في الجنة. رسول الله قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، يعني أنت أيضا لابد أن تعمل العمل الذي بحيث يعني يمكنك دخول الجنة وفي تلك المرتبة الرفيعة. وبالتالي هنا الله تعالى يأمرنا بالاستعانة، هذه أشياء لابد منها، يعني نجاهد أنفسنا في هذه الأمور والله تعالى يمدنا بفضله. يقول كما الصبر يساعدك على أداء مسؤولياتك كذلك هي الصلاة، فلا معنى أبدا لتقديمها، وكأنها مثلا بديل، يعني هي وسيلة والوسائل نستعملها جميعا. هل الإنسان مثلا يقول يعني أشرب بدل الأكل أشرب فقط، تذكر له مثلا فضل الأكل فضل الشرب فيقول فقط أكتفي بالشرب من أنه يأكل، وهكذا في الأكل. عندما تفرض مثلا تتكلم مع شخص عن فضل فيتامين سي مثلا ودوره في الصحة، هل يقول لك سأقتصر فقط على فيتامين سي؟ طبعا لا، سيضر جسده وسيبقى جسده فقيرا، فلابد الجسم يحتاج إلى كل الفيتامينات، كل مثل بروتينات يحتاج إلى آخره، نشويات، كل ما يتعلق بحاجة جسده. هكذا الروح تحتاج أو النفس الإنسانية تحتاج إلى المغذيات من كل الزوايا، كما تحتاج إلى الصلاة، تحتاج إلى الصوم، تحتاج إلى الذكر، تحتاج إلى كل المعاني بما فيها الأمور الاجتماعية وغيرها الشريعية الأخرى، كلها تساهم في التزكية. يقول فلا معنى أبدا لتقديمها وكأنها مثلا بديل عن الجهاد في سبيل الله أو عن الأعمال المهمة الأخرى في السعي لإقامة دين الله، لإقامة الحق، لإقامة العدل، لا مبرر أبدا يبرر التعامل معها وكأنها شيء يغني عن بقية الدين، وهي تربطك ببقية الدين، تربطك بالاستجابة لله سبحانه وتعالى تجاه ما أمرك الله به. الصلاة تربط كما تربطنا بالله تربطنا بالدين، وهنا يأتي التدين الحقيقي. التدين الحقيقي هو الارتباط بالدين ارتباطا صحيحا وحقيقيا وأصيلا ووفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، كما سنرى ذلك إن شاء الله عند الحديث عن الركن الأول من أركان الحضارة المشروع الحضاري وهو الأصالة، دين الأصيل. طبعا للأسف الذي حاول الأعداء تحريفه، والدين الأصيل هو الذي ينتج المتدين الأصيل والملتزم الحقيقي وليس ذلك الملتزم المشوه. ثم دعا إلى عدم التحرج من تعلمها لمن لا يعرف أحكامه. كثير من الناس يتحرج، يعني هو يحب الصلاة ولكن لا يصلي ربما لأنه لا يعرف أحكامه، فقال من آخر ما نصبه، طبعا هو كلمات حول الصلاة مهمة جدا، يقول من آخر ما نصبه في حديثنا هذا الموجز عن الصلاة هو الحث للذين لم يتعلموا الصلاة جيدا أن يتعلموها وأن لا يستحيوا من ذلك وأن لا يتحرج الإنسان من تعلمها أو التأكد من أنه يتقنها في أذكاره. الحمد لله الآن لدينا وسائل ما يسمى بالمعاصرة، تعليم عن طريق التسجيلات فيديوهات إلى آخره، وبالتالي يعني تسهل هذا الأمر، يمكن الشخص فقط يبحث على الجهات أو الجهات التي ربما حتى في المساجد يمكن يضعون أو حتى في الشوارع إعلان عن موقع معين على المباني الفقهية متناسب مع إلى آخره، وتذكر فيه كيفية الصلاة أو حتى في صور هكذا بحيث تنشر بحيث يتعلم الناس الصلاة بسهولة ويسر، بحيث ربما طريقة تقليدية هذه ربما يفهمها الكثير، ولكن الكثير من الشباب أو الأجيال الجديدة تحتاج إلى التقنيات المعاصرة التي تبسط لهم الأحكام الفقهية بمثل هذه الطرق باعتماد ما يسمى بالوسائط المتعددة ونحو ذلك، أن يتقنها في أذكارها وأركارها وشروطها وفروضها، وأن يكون هذا من ضمن الأشياء التي يتعلمها بالذات المناطق التي تنتشر فيها الأمية وليست فيها حركة جيدة للتعليم، أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر. طبعا هذا يستحسن حتى في المدارس، بدل الشخص بحيث من صغاره يتعلم الصلاة ابتدائي في كل مرحلة بحيث يكون هناك اهتمام بتعليم الصلاة. كذلك من الأمور التي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية الاهتمام بالخشوع كما ذكرنا سابقا، وخصصها بحديث في محال مختلفة، من ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حيث قدم لها ولكل الصفات الواردة في أول سورة المؤمنون بقوله القرآن الكريم. الله تعالى هنا ربط الفلاح، قد أفلح، الفلاح يعني كل شيء، الفوز، السعادة، الطمأنينة، الرضا، كل ما يحلم به الإنسان يعني في كلمة الفلاح. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك الله تعالى يقدم لنا صورة الصلاة، حقيقة الصلاة وروح الصلاة وهو الخشوع. يقول القرآن الكريم يرسم لنا الله سبحانه وتعالى سبيل النجاة والفوز والفلاح، ودين الله سبحانه وتعالى وهديه ونوره أتى لإنقاذ البشرية وهدايتها وإصلاحها ولما يضمن فلاحها ونجاحها وفوزها. وفي القرآن الكريم يبين الله لنا طريق الفلاح، كيف نكسب هذه الحياة، كيف لا تكون هذه الحياة التي نعيش فيها فيما نحن فيه من أعمال، تصرفات، مواقف وسائر الحالة السلوكية لا تتحول إلى وبال ووزر علينا وإثم وسبب لسخط الله وسبب للشقاء وسبب للخسران. طبعا الفلاح فيه جانبين سلبي وإيجابي. السلبي أنه ينفي عنا الاكتئاب، ينفي عنا الإحباط، ينفي عنا الآلام في الدنيا والآخرة. والإيجابي هو إعطائنا السعادة والفوز والآمال والأشياء الكثيرة. يعني كل يعني الفلاح هو عبارة عن الغاية العليا التي بها إذا حصل عليها الإنسان يكون قد حصل السعادة الأبدية التي لا يمكن قياس شيء بها. يعني حتى لو قيل لشخص نعطيك مثلا 20 قصرا ونعطيك مثلا من الأموال ملايير الدولارات بحيث تصبح أنت أطرى إنسان في العالم، أو نعطيك الفلاح، العاقل يقول أعطوني الفلاح. الفلاح لماذا؟ لأنه يشمل كل شيء، كل شيء من حيث لا نتوه، حيث حتى الأشياء التي لا نتصورها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تحدث عن اقتران الفلاح بالصلاة فقال، يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين يصلون هم الكثير، المصلون هم الكثير، أكثر أبناء أمتنا الإسلامية يصلون، وبات الصلاة لدى الكثير من الناس حالة روتينية اعتيادية وبشكل بارد جدا، ليس لها روح، ليس لها أثر، وأحيانا البعض من الناس يفصلها عن كل شيء في هذه الحياة، لا يعي قيمة هذه الهبة الربانية. الصلاة عطية إلهية عظيمة ومحطة تربوية إيمانية راقية جدا وعظيمة الأثر جدا، لكن لمن يعي ذلك، والخشوع هو الذي يدل على ذلك الوعي، ولمن يتفاعل معها بناء على ذلك. سيد عبد الملك يذكر هنا أن السبب، نعم هناك مصلون كثيرون، لكن أين روح الصلاة؟ أين الخشوع في الصلاة؟ لذلك هناك من يصلي وهو متكبر، وورد في بعض الأثار: لا أقبل الصلاة إلا من تواضع بها لعظمتي، لعظمة الله تعالى. الصلاة علامة هي ذلك الخشوع، ذلك التواضع، ذلك الأدب الذي يكسب صاحبه هذه الصلاة، ليس الذي يتعاظم بها ويقول صلاتي أفضل من صلاتك ويتكبر بها ويصبح يتصور وكأن الجنة بيده والنار بيده يوزعها لمن يشاء. ثم ذكر حقيقة الصلاة والمقصد منها فقال: الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، يعني الخشوع والحضور مع الله سبحانه وتعالى، الصلة بالله. وطبعا هنا الله تعالى يكسب الإنسان تلك الثمار، المحبة، الأنس بالله، الثقة في الله، كلها تأتي عن ذلك الخشوع في الصلاة. يقول: ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. وفي هذه الوقفة رسم الله لنا فيها فيما شرعه عنها كيف تكون وقفة عظيمة ومعبرة فعليا عن حالة العبادة، لكن تحتاج إلى التفاتة واعية، إلى انتباه، إلى تركيز، حتى يستفيد الإنسان بالشكل المطلوب. لابد من التركيز والانتباه، لأن نعم جسدنا في الصلاة، ولكن هل كل كياننا في الصلاة؟ هنا الإشكال، لأن الذي لا يخشع في الحقيقة سلم جسده فقط لربه، أما روحه ونفسه وكيانه وعقله وخياله ومشاعره فهي موجودة في محل آخر. لذلك لا يستطيع أن هذا الشخص قد يقول صليت 20 سنة ولم أظفر بالثمار التي تذكرونها. نقول له المشكلة ليست في ذلك، المشكلة أنك لم تصل، صليت بجسدك نعم، الفقهاء قالوا لك صلاتك صحيحة نعم، ولكن الله تعالى هل قبلها؟ هنا الإشكال، هناك عدم تفريق بين المقبولية وبين الصح. الفقيه يقول لك إذا أتيت الأركان وكذا فأنت صلاتك صح، لكن قبول شيء آخر. يعني شخص الآن منا أحيانا يأخذ هدية ويأتي ولكن لست لا يقبلها الآخر، هنا القبول هو الإشكال. ما الفائدة في أن هكذا الصلاة؟ طبعا حتى كما ورد كما ذكرنا في بعض الأثار الشخص يصلي لكن يروى بصلاته. طبعا الفقيه لا يطلع على ذلك الغيب حيث يقول له لقد رميت عليك صلاتك، ولكن الإنسان في الأخير في الآخر يكتشف ذلك أن صلاته، يعني حتى الله تعالى يذكر المنافقين كانوا يصلون قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولكن لم ترفعهم تلك الصلاة. وبالتالي الصلاة لها شروط حتى تؤتي ثمارها وتؤدي ما ربطه الله تعالى بها. ثم ذكر سبب فرض الله تعالى للصلاة في أوقات محددة، فقال شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة. هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، هذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة. الإنسان يحتاج إلى رعاية مستمرة لنفسه، مثل ما نحتاج إلى النوم كذلك نحتاج إلى الصلاة، مثل ما نحتاج إلى الأكل، مثل ما نحتاج إلى كل شيء. يقول كثيرا ما يعيش الإنسان في واقع هذه الحياة الكثير من المؤثرات التي تؤثر على نفسه سلبا، إما في الرغبات وإما في الشهوات وإما في الانفعالات، حالة الغضب، أشياء كثيرة يعني تمر بالإنسان تستفزه إلى آخره، وبالتالي يحتاج إلى أن يبتعد عنها، أن لا تؤثر فيه وتبعد تأثير الشيطان عنه. وطبعا ذلك يتمثل في الصلاة، سنواصل الكلام عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: سام اف ام تقدم
5: ذاكرة العدوان والانتصار.
6: التاسع من أغسطس آب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
7: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهدت 3 نساء وطفل وأصيبت طفلتان جراء عدة غارات استهدفت منازل المواطنين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان 6 غارات على منطقة مران، ما أدى إلى تدمير بيت أحد المواطنين بالكامل وتضرر منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 3 غارات على منطقة النهدين، وشن غارة على نقيل بن غيلان في مديرية نهم واستهدف نقيل يسلح ب3 غارات، وشن سلسلة غارات على عدة مناطق في مدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 21، كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها العدو على سيارة مسافرين في منطقة حنة بمديرية الوازعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن العدوان 6 غارات على العاصمة صنعاء، منها غارتان على دائرة الأشغال في مديرية شعوب، واستهدف بعدة غارات حافلة تقل أطفال في سوق مدينة ضحيان شمالي صعدة، ما أدى لسقوط 10 الشهداء والمصابين. وصرح مدير إحدى الإدارات الصحية يومها في صعدة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 43 شهيداً و61 مصاباً من الأطفال.
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 قتل 3 مهاجرين إثيوبيين في عقبة الرخيم بمديرية مأهلية إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على الخط العام في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على منطقة العطفين في مديرية كتاف بصعدة، وشن 5 غارات على مديريتي صرواح ورحبة في مأرب، واستهدف بغارتين منطقة الأجاشر في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن برصاص قناصة مرتزقة في منطقة عصيفرة بمديرية التعزية في تعز، كما استشهد طفل وأصيب 2 آخرين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان وأدواته في منطقة المهجر بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة. وارتكبت قوى العدوان 56 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، و6 هجمات للطيران المسير المسلح على حيس، بالإضافة إلى خروق بقصف صاروخي ومدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجمات للطيران المسير المقاتل وعشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي البريطاني عدوان جوي مستهدف ب3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من دحر ميليشيا المرتزقة من جبل القتب والتباب المجاورة له بينهم بعد معارك عنيفة معهم وقتل وإصابة العشرات خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أفشل المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه جبل الصائب في مريس وكبدوهم خسائر كبيرة، كما تصدت وحدات المجاهدين لمحاولة تقدم فاشلة لجيش العدو السعودي والمرتزقة باتجاه موقع الشبكة، وتم تدمير آلية همر ومقتل طاقمها.
9: الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 15 قذيفة على شرق وغرب رقابة الفواز وعلى مرتفعات رجلاء ومرابض الآليات بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي 2 مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في منطقة الزاهر بالبيضاء، ودكت المدفعية مواقع العدو في وادي هراب بمديرية خبو الشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بعدة قذائف، ونفذت وحدات خاصة من المجاهدين هجوم نوعي على مواقع المرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب، سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تكبد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في هجوم مباغت على مواقعهم في تبة السفينة وفرار مرتزقة تاركين عتاد عسكري، وتم تدمير آلية تقل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشة بتعز، وقتل من كان على متنها تزامنا مع عملية تفجير مدرعة أخرى في منطقة الضباب، وقتل المرتزقة الذين كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 6 عناصر للعدوان في جيزان، وتم إطلاق 3 صواريخ من نوع زلزال 1 على تجمعاتهم في عسير، وتحقيق إصابات مباشرة، وتمكن الأبطال من كسر زحف واسع للمرتزقة شمال جبل النار، ما أدى إلى تكبيد العدو عشرات القتلى والجرحى خلال الزحف، فيما أفشلوا محاولة تسلل للأعداء في أبواب الحديد بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها بعدة طائرات قاصف توكي، واستهدفت برج الرقابة في المطار ومواقع حساسة داخل المطار، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جديد لقاءاتنا عبر أثير برنامجكم الثقافي الاطلاعي برنامج وما يسطرون. واليوم سوف نجول بين سطور ما كتبه الكاتب والشاعر والإعلامي إبراهيم محمد الهمداني تحت عنوان استراتيجية الردع التماثلي نحو إنهاء حرب الإبادة والمأساة الإنسانية.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: يقول: طالما لعب الكيان السعودي المتصهين دور الوكيل الاستعماري في المنطقة العربية والإسلامية محاكيا طريقة أسياده الغرب الاستعماري في ممارسة الوصاية والأبوية البطريركية على شعوب العالم، وقد غلف قبح هذا الدور التسلطي باستغلال قداسة المكان الحرمين الشريفين التي حولها إلى شرعية مطلقة لاستحقاقه المزعوم في الحكم والسيادة والقداسة، حيث يصبح الخروج عليه أو انتقاده خروجا على الدين برمته وعداء صريحا لحامي الحرمين المزعوم بهدف تعطيل دوره في الحماية والرعاية المدعاة المزعومة للمقدسات. كما استند إلى الوفرة المالية واستنزاف خيرات البلاد والعباد لشراء الولاءات والذمم وإسكات الأصوات الحرة وقمع المعارضين والمخالفين، ومن خلال سلطة الدين المنتحل الزائف وسلطة المال مضى في لعب الدور الخياني الهدام القدر بحق الإسلام والمسلمين على مدى عقود في ظل تغاض عربي إسلامي شبه جمعي. لكن قناع الوكيل الاستعماري السعودي قد سقط في عدوانه وحصاره الإجرامي الوحشي القاتل الظالم بحق أبناء الشعب اليمني على مدى عقد من الزمن، رغم عدم مشروعية ذلك العدوان والحصار ابتداء، ورغم هزيمة الوكيل الاستعماري الصهيوني السعودي وفشل مخططاته ومشروعه في اليمن، إلا أنه استمر في ممارسة حصاره الإجرامي الظالم جاعلا منه أداة إجرامية واستراتيجية ممنهجة بهدف تجويع وتركيع وقتل شعب بأكمله وتقييد حريته وحرمانه من أبسط حقوقه ومنع وصول الغذاء والدواء وإغلاق مطاراته وموانئه ومنافذه البرية والبحرية وأجوائه، جاعلا من الجغرافيا اليمنية سجنا كبيرا يتعرض قاطنوه للتجويع والحصار والموت البطيء في أكبر وأسوأ مأساة إنسانية بحق شعب بأكمله على مرأى ومسمع من العالم، حتى في ظل جنوح كيان العدوان السعودي إلى ما سمي خفض التصعيد، إلا أن الحصار الظالم الإجرامي لم يرتفع حسب ما هو متعارف عليه أو حسب المفترض والمتوقع، بل استمر وازداد وطأة وقسوة ووحشية، واستمر توظيف الحصار كورقة ضغط وابتزاز سياسي في سياق التوظيف الاستعماري الغربي الصهيوني الذي يستخدم الحصار كسياسة عقاب جماعي بهدف كسر إرادة الشعوب وتركيعها. نعم، كان الهدف هو كسر إرادة الشعوب وتركيع الشعوب من وراء هذه الممارسات الإجرامية وهذا المسلك الخبيث، والمنطلق هو حق الوصاية الاستعمارية الاستعلائية. هذا هو المستند الوحيد لهذه الممارسات وهذه الأشكال من العدوان الإجرامي في حق الشعوب. ويضيف الكاتب: إن التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن ذلك الحصار الظالم لم تقف عند حد أو مستوى معين، بل امتدت لتشمل جميع جوانب الحياة، ومثلت حرب إبادة جماعية بحق أكثر من 30 مليون إنسان تم حرمانهم من الحصول على المواد الغذائية الأساسية والدواء وضرورات الحياة الأساسية والمهمة وأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة في كل الشرائع والقوانين والأعراف والقواعد المنظمة لحياة البشر، إضافة إلى المنع من السفر والعلاج، وإضافة أيضا إلى قطع المرتبات ونقل البنك المركزي. وفي هذا الإطار أدى السياق إلى انهيار المنظومة الصحية والخدمية على وجه العموم، وتردي المستوى المعيشي الذي شارف على حدوث المجاعة. وصل الأمر إلى أن نسبة 90% من أبناء الشعب اليمني المعتدى عليه بكل هذه الأشكال الإجرامية من العدوان يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 2 مليون طفل يمني تحت سن 5 يعانون حالة سوء التغذية الحاد. ويمكن القول إن الحصار السعودي الإجرامي الظالم خدمة لقوى الإجرام الصهيوني الاستعماري التوسعي العالمية وعلى رأسها أمريكا، مثل الوجه الآخر لحرب الإبادة والمجازر الجماعية التي خلفتها طائرات الحقد والإجرام السعودي الصهيوني الأمريكي. وبعد فشل المفاوضات والتحركات الدبلوماسية وعجز هذا السياق عن حلحلة القضايا والملفات الإنسانية في ظل مراوغة العدو السعودي وتهربه من تنفيذ استحقاقات السلام، مقتديا بنهج أسياده الصهاينة التفاوضي، وهو ما نفد معه صبر اليمنيين، وعلى صراخهم وصوتهم وموقفهم بضرورة انتزاع حقوقهم وحريتهم وسيادتهم، مفوضين القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في اتخاذ القرار المناسب لذلك. وكانت تحذيرات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للعدو السعودي المتمادي المجرم بضرورة الإصغاء لمطالب الشعب اليمني. وفي السياق ذاته جاءت المواقف السياسية والعسكرية متماهية مع مطالب الشعب وقرارات السيد القائد يحفظه الله، وجاءت كذلك معبرة عن إرادة الشعب وعزمه على انتزاع حقوقه بالقوة. وكان الخروج الشعبي المليوني الحاشد والمهيب في مختلف الميادين أكثر من مرة بمثابة التأييد المطلق والتفويض الكامل للقيادة، وكانت أيضا إعلانا عن الاستعداد الكامل والجهوزية العالية لخوض معركة التحرير المقدس ورفض الجبهات بالمال والرجال وكل ما يلزم. ومثلت معادلة الحصار بالحصار التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله المنعطف الاستراتيجي الأبرز في مسار المواجهة بين اليمن المظلوم المعتدى عليه والسعودية رأس حربة العدوان المجرم. وقد دخلت حيز التنفيذ بإعلان بيان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 2/6 من شهر صفر من العام الهجري 1448 الموافق 20 من شهر يوليو من العام الميلادي 2026، وكانت عبارة عن بداية تنفيذ حظر الملاحة البحرية على هذا العدو المتمادي العدو السعودي، وتفعيل معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد من خلال القيام بحظر بحري شامل على جميع الموانئ السعودية، ردا على الحصار الإجرامي الظالم والجائر المفروض على اليمن منذ قرابة 12 عاما كما هو معلوم، مؤكدة أن التصعيد سيواجه بالتصعيد. وتأتي هذه المعادلة استجابة لمطالب الشعب اليمني وتتويجا لجهاده وصموده وصبره وتضحياته وإحقاقا لحقوقه الإنسانية المستحقة الثابتة والتي لا غنى عنها والضرورية بكل المعايير، وقطعا لمسار طويل من التعنت السعودي العدواني والمراوغة. وقد لخص قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله استراتيجية الردع التماثلي اليمنية الجديدة واضعا معادلة واضحة كالشمس لا لبس فيها: المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. وقد تجسدت هذه الرؤية على أرض الواقع في بيان القوات المسلحة اليمنية المشار إليه، والذي يقضي بفرض حظر للملاحة البحرية على العدو السعودي، معلنا بدء حقبة جديدة لا مهادنة فيها، يتم فيها قطع الشريان الاقتصادي للعدو ردا على إغلاقه لمنافذ اليمن.
1: وما يسطرون.
2: ويضيف الكاتب أن هذه الخطوة الاستراتيجية لا تمثل مجرد رد فعل دفاعي، بل هي انتقال من التموضع في مربعات الدفاع المشروع إلى فضاء المواجهة المباشرة والتصعيد الشامل. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وبذلك أكد الشعب اليمني أنه من موقعه الجغرافي الحاكم والمطل على الممرات المائية الاستراتيجية يمتلك أوراق ضغط حقيقية وقادرة على إعادة رسم الخارطة الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وأن ملايين البراميل من النفط التي تصدرها السعودية يوميا عبر سواحلها أصبحت اليوم في مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية، وهو ما يفرض على نظام العدوان السعودي التخلي عن عنجهيته وعجرفته ومراجعة حساباته، وفهم أن الزمن الذي كان فيه يحاصر اليمن دون أن تطال نيران الرد منشآته الحيوية قد ولى إلى غير رجعة، وأن رهانات السعودية على الحماية الغربية الأمريكية قد سقطت بعجز الطاغية الأمريكي عن حماية نفسه، وهزيمة أمريكا أمام القوات المسلحة اليمنية. ولذلك على الكيان الوظيفي السعودي العميل أن يعي أن أي تصعيد سيقابل بتصعيد أوسع وأقسى من اليمن. ويضيف الكاتب إن كان القول إن الحصار السعودي على اليمن أو يمكن القول إن الحصار السعودي على اليمن ليس سوى حلقة من حلقات الهيمنة الاستعمارية. نعم، ليس سوى حلقة من حلقات الهيمنة الاستعمارية. غير أن التاريخ يستدرك الكاتب يعلمنا أن أمثال هذه الاستراتيجيات مهما بلغت قسوتها وتوحشها لم ولن تكسر شعبا اختار طريق العزة والحرية والكرامة، وأن معادلة الحصار بالحصار ليست سوى ترجمة فعلية لإرادة شعب أبي قرر أن ينتزع حقوقه السيادية بقوة السلاح. وبذلك أثبت اليمنيون كما هو شأنهم دائما أن انتزاع سيادة البلد ومقدراته واسترداد حريته وكرامته ليست مجرد شعارات أو عناوين جوفاء، بل هي تحرك رسمي وشعبي بما يمثل من قوة ضاربة في وجه غطرسة المعتدين وتجبرهم. وستبقى صرخات التحذير والنفير التي تطلقها الجماهير اليمنية هي البوصلة التي توجه مسار المعركة حتى كسر الحصار بالكامل واستعادة كافة الحقوق المنهوبة مهما بلغت التضحيات. وفي السياق ذاته وتحت عنوان داء الحماقة والغطرسة، هل تمضي السعودية إلى نهايتها؟ يقول الكاتب إبراهيم الحمداني الذي نجول بين سطوره: يبدو أن داء الحماقة قد استحكم في النظام السعودي المستكبر نفسه. نعم، قد استحكم في نفس هذا النظام حتى أعماه عن رؤية الحقائق المتجلية وفهم المتغيرات والوقائع المتحققة على الأرض. ورغم أن هذا النظام المستعلي المتكبر المتغطرس لم يجنح لخفض التصعيد في عدوانه على اليمن إلا تحت ضغط القوة العسكرية وضربات الجيش اليمني المؤلمة التي طالت بعض منشآت الضرع الحلوب أرامكو، كضربات تحذيرية فحسب، ولم تكن بقصد الفعل التدميري. في رسالة يمنية إلى النظام السعودي مفادها أننا نمتلك القوة اللازمة ولدينا القدرة الكاملة على الرد والردع، وكل المنشآت النفطية والحيوية والاستراتيجية هي أهداف مشروعة لصواريخنا ومسيراتنا، الأمر الذي جعل العدو السعودي يعلن خفض التصعيد ويطلق مسار الدبلوماسية والمفاوضات ظنا منه أنه سيحقق من خلال هذا المسار ما لم يحققه في المسار العسكري، وأكثر من ربع مليون غارة تركت بصماته الإجرامية وطبيعته الوحشية ماثلة على الحجر والشجر والبشر، بقيت وستبقى عبر الزمن في ذاكرة الأجيال وفي قلوب أبناء هذا اليمن وأجياله المتعاقبة. ولم تكن فترة خفض التصعيد والمفاوضات سوى حرب أشد ضراوة غير معلنة مارس من خلالها العدو السعودي أبشع وأقدر وأحط الاستهدافات والاختراقات، فضلا عن اللعب على عامل الزمن بواسطة ورقة الدبلوماسية والمفاوضات التي جعلها وسيلة للخداع والتلكؤ والتسويف في تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه في المجال الإنساني وفي غيره من أو غيرها من الاستحقاقات. جعل هذه الورقة وسيلة لكل ذلك ولمفاقمة وزيادة معاناة ومأساة أبناء الشعب اليمني الذين لم يرفع عنهم حصار هذا العدوان الجائر ولم يكف عنهم شروره وجرائمه. وكلما تقدمت المفاوضات خطوة إلى الأمام خاصة في الملف الإنساني يعود بها العدو السعودي 10 خطوات إلى الوراء، وكلما لاحت بارقة أمل في ليل الحلول السياسية أعاد العدو السعودي عقارب الساعة إلى الوراء معلنا بداية الليل وحلكة ظلامه في تنكر سافر ومعلن وتنصل واضح عن جميع التزاماته التي تفرضها عليه المفاوضات واستحقاقات السلام الدائم، واتخذ من المراوغة والتهرب من الاستحقاقات الواجبة عليه استراتيجية سياسية في استكمال مشاريعه العدوانية المستهدفة لأبناء الشعب اليمني. ذلك المستوى من الغباء والحمق والغطرسة جعل هذا العدو السعودي يعتقد أنه سيمضي في مشروعه الصهيوني الاستعماري إلى النهاية، وأن قبوله بالدخول في المفاوضات وخفض التصعيد كفيل بتقييد أبناء الشعب اليمني الأحرار من اتخاذ كافة الوسائل والطرق المشروعة الممكنة في سبيل رفع الحصار الاقتصادي الجائر وتداعياته الكارثية المأساوية بحق الملايين الذين أصبحوا تحت خط الفقر وانتزاع الحقوق والثروات الوطنية وتحرير ما تبقى من تراب الوطن من وجود المحتل السعودي المتصهين وحلفائه وأسياده أمريكا والكيان الصهيوني تحديدا. ولم يتورع العدو السعودي المستكبر الأحمق عن إعلان صهيونيته ويهوديته دون حياء، وهو الذي يدعي الإسلام وحماية وخدمة الحرمين الشريفين وخاصة بيت الله الحرام وما كانوا أولياءه حسب منطوق القرآن الكريم، لأنهم كشفوا عن حقيقتهم الماسونية الصهيونية من خلال تنديدهم وبكل وقاحة بموقف اليمن المساند لغزة ضد كيان العدوان الصهيوني الغاصب القاتل والنظام الأمريكي المجرم المتصهين في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، حيث سارع العدو السعودي إلى إدانة حصار القوات المسلحة اليمنية للملاحة الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، مرددا مقولات ومزاعم المجرم نتنياهو والكافر ترامب من أن القوات المسلحة اليمنية تهدد أمن الملاحة العالمية وأن حصارها السفن الصهيونية والأمريكية عمل عبثي لا طائل تحته سوى خدمة أجندة ومصالح خارجية غير مكترث بموقفه المخزي، وهو ينصب نفسه محاميا عن الشيطان ووكيلا للكيان الصهيوني الغاصب القاتل ومدافعا عنه وعن مشاريعه الشيطانية الإجرامية، ومؤيدا لعمليات الإبادة الجماعية الشاملة في غزة، ومناصرا لمشروع تغيير خارطة الشرق الأوسط وصولا إلى ما تسمى مملكة إسرائيل الكبرى. ويذهب الكاتب إلى القول إن الغباء الفطري والاستكبار المكتسب المتغلغل في نفسية النظام السعودي وأناه المتعالية المتضخمة قد حجب عن عقله إمكانية فهم حقيقة الموقف اليمني وصم أذنيه عن سماع شرط الإسناد اليمني الذي لن يتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخوتنا وأشقائنا المسلمين في فلسطين وفي غزة، وهي الجملة التي لم يخلو بيان عسكري منها، ولم يتوقف حظر الملاحة الصهيونية والأمريكية إلا بعد وقف العدوان الصهيوني الفاشي على غزة وإعلان المجرم الإسرائيلي مرغما وحلفائه القبول بالمفاوضات وتبادل الأسرى ودخول المساعدات. ويبدو كما يضيف الكاتب أن عقدة الغباء والاستحمار السعودي قد أعمت عينيه أيضا عن رؤية ذلك، فمضى مستكبرا في مشروعه العدواني ذاته إمعانا في عقاب الشعب اليمني بشكل أكبر وأوسع، وبإعاز من أسياده الصهاينة والأمريكان من خلال التنصل عن التزاماته في المفاوضات وتشديد حصاره وتحريك أوراق عملائه ومرتزقته في الداخل والخارج.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: بذا نصل إلى منتهى جولتنا وختام مطافنا في هذه الحلقة بين سطور الكاتب والشاعر والإعلامي إبراهيم محمد الحمداني. إلى اللقاء في جولة قرائية اطلاعية أخرى عبر هذا البرنامج وما يسطر.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.

الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
1: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة التاسعة الصين في وثائقي المجرم الصهيوني إبستين. الصين اتهاماتهم تعكس مخاوفهم.
2: China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd,
0: أمريكا والغرب يتحدثون عن الصين وكأنها خطر مستقبلي، يحذرون العالم من التوسع الصيني، من الهيمنة الصينية.
3: لكن وثائق المجرم الصهيوني إبستين تقول شيئا آخر، تقول إن الخطر الحقيقي ليس في بكين.
0: الخطر كان في جزر الكاريبي وفي قصورهم وفي أروقة سلطتهم.
3: في إحدى الوثائق يحكي المجرم الصهيوني جيفري إبستين قصة زياراته للجنة الثلاثية، وهي منظمة تجمع نخبة السياسيين ورجال الأعمال من أمريكا وأوروبا واليابان ومن بينهم صينيون.
0: يقول المجرم الصهيوني إبستين: عندما اجتمعنا مع الصينيين كانوا يبتسمون لي، لكن مساعدتي الأمريكية تتقن الصينية بطلاقة دون أن يعلموا. كانوا يقولون لبعضهم:
3: احذروا من الكلب اليهودي،
0: وكانت تترجم لي.
3: يبدو أن الصين كانت تمتلك معلومات أكثر من غيرها عن إبستين، ولذلك كان دبلوماسيوها يحذرون بعضهم منه بقولهم: احذروا من الكلب اليهودي.
0: الوثائق تكشف أن إبستين كان مهووسا بالوصول إلى الصين، حاول مرارا الحصول على تأشيرة الدخول في العام 2012. بعد رفض طلبه الأول، تدخل مساعد الأمير البريطاني أندرو ديفيد ستيرن ليقدم له نصيحة. كتب ستيرن في رسالة:
3: قدموا الطلب في السفارة الصينية بباريس، والأفضل ألا تضعوا علامة في المربعات الخاصة بالرفض السابق أو الإدانات الجنائية.
0: أراد ستيرن منه إخفاء إدانته في قضية الاعتداء على قاصرات.
3: المجرم إبستين سبق أن أدين عام 2008، أي قبل 4 سنوات من نصيحة ستيرن عام 2012.
0: الوثائق أوضحت أن إبستين كان يعلم أنه غير مرحب به في الصين.
3: الصين لم تفتح أبوابها لإبستين، لم تستقبله في قصورها، لم تصوره في جزيرتها، بينما ملوك وأمراء غرب وعرب كانوا يتسابقون لالتقاط الصور معه في جزيرته وانساقوا في جرائمه.
0: أمريكا والغرب الذين يتهمون الصين بمحاولة الهيمنة على العالم هم من يستخدمون أبشع الوسائل اللا أخلاقية، ويديرون شبكات ابتزاز عالمية تمتد من واشنطن إلى تل أبيب ليسيطروا على ملوك ورؤساء دول. بهدف ماذا؟ بهدف الهيمنة التي يتهمون الصين بها.
3: قائمة 187 شخصا التي تضمنتها وثائق المجرم إبستين ضمت رئيسين أمريكيين وأميرات وأمراء غربيين، ملوكا ورؤساء عرب، مليارديرات التكنولوجيا، علماء حائزين على جائزة نوبل.
0: لكننا لم نجد فيها اسم الرئيس الصيني، لم نجد اسم الإمام الخامنئي، ولا رئيس كوريا الشمالية ولا بوتين ضمن مرتادي جزيرة الشيطان.
3: كل من يحاول الغرب وأمريكا وإسرائيل شيطنتهم ليسوا في تلك الوثائق البشعة.
0: الخوف الحقيقي للغرب من الصين ليس ما يقوله الإعلام. الخوف أن الصين نجحت دون أن تحتاج إلى جزر نائية، دون أن تبتز قادة العالم، دون أن تبني إمبراطوريتها على دماء النساء والأطفال.
3: ستيفن بانون المستشار السابق للمجرم الصهيوني ترامب ظهر في مراسلات مع المجرم إبستين يتباهى بسياسات التعريفات الجمركية على الصين ويصفهم بالفلاحين الصينيين.
0: بانون نفسه كان يخطط مع إبستين لمشاريع جيوستراتيجية ترى في نهضة الصين تهديدا لنموذجهم القائم على الاستغلال والهيمنة.
3: الوثائق تظهر أن إبستين حاول الدخول إلى الأوساط الأكاديمية الصينية عبر شخصيات مثل عالم الرياضيات الشهير شينغ تونغ ياو، الذي توسط لعقد لقاء بين إبستين ورئيس جامعة تسينغوا في نيويورك عام 2016،
0: لكن المحاولات بقيت محدودة. الصين لم تفتح أحضانها لهذا المجرم،
3: بينما في الغرب كان يستقبل في القصور ويلتقط الصور مع الرؤساء.
0: نتمنى لأمتنا العربية والإسلامية أن تنهض وتتمكن من أخذ قرارها بنفسها، ولا تخضع لأي إملاءات من أي قوة في هذا العالم، لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين.
3: لكن حتى ذلك الحين وفي ظل الهيمنة الأمريكية التي لا تزال تفرض وصايتها على مقدراتنا، نأمل أن تكون الصين أفضل لتكسر طغيان القطب الواحد.
0: يكفي أن الصين في علاقاتها مع الدول تقوم على الندية، لا تشترط الشذوذ والإباحية مقابل القروض والشراكات، لا تتدخل في الشؤون الداخلية، لا تدير المؤامرات والانقلابات، لا تفتح جزرا للمجرمين.
3: موقف الصين من الحرب على إيران اليوم، رفضها للتهديدات الأمريكية ودعوتها للحوار، يؤكد أن هناك عالما آخر غير عالم إبستين، عالم لا يبني قوته على اغتصاب الأطفال لابتزاز قادة الدول.
0: لهذا يخافون من الصين، لأنها لا تهددهم، بل لأنها تقدم نموذجا مختلفا، نموذجا لا يحتاج إلى جزر شياطين ليحكم العالم.
1: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
3: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
0: عبد الرحمن العادل.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة. يرسم القرآن الكريم معيارا واضحا في موقف المؤمن من أعداء الله وأوليائه حين يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية الكريمة تقرر قاعدة صريحة: لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة من يعادي الله ورسوله. فالمؤمن حين يعرف من حاد الله ورسوله لا يقف منه موقف المحبة والموالاة، لأن ولاءه لله يفرض عليه أن يكون موقفه أجين لأن ولاءه لله يفرض عليه أن يكون موقفه من أعداء الله موقف براءة ورفض وعداء للباطل الذي يحملونه. ولهذا فإن من أهم المعايير التي تكشف حقيقة الولاء لله موقف الإنسان من أعداء الله. موقف الإنسان من أعداء الله: من يرفع راية الله ثم يوالي من يحارب دين الله ويبرر له ظلمه ويتعاطف مع عدوانه ويقف إلى جانبه في مواجهة المؤمنين فهناك خلل واضح في مفهوم الولاء عنده. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين، وعلى منبر سام اف ام. تقرير آلاء. العملية الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية وجهت ضربة قوية لتحشيدات مرتزقة العدو السعودي في صحن الجن بمأرب ومواقع أخرى في الرويك والعبر والثنية والوديعة. فالرسالة اليمنية جاءت قبل اكتمال التحشيد لتؤكد أن صنعاء تراقب التحركات العسكرية وتضربها قبل انتقالها إلى مرحلة الهجوم. هذه معادلة جديدة في الميدان. التحشيد نفسه أصبح هدفا، والاستعداد للعدوان بات يحمل كلفة قبل انطلاقه. آلاء الكبسي وجمع شغلهم. رسالة مباركة من الإعلامية الفلسطينية عريب أبو صالحة فلسطين من صنعاء تبارك العملية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت تحشيدات المرتزقة الموالين للسعودية. فالضربة في هذا السياق جلدت السعودي قبل المرتزق اليمني، لأنها أصابت مشروع التحشيد من منبعه قبل أن يتحول إلى عدوان على اليمن. فالمرتزق أداة في الميدان، بينما القرار والتمويل والتوجيه يأتي من خلف الحدود. وحين تضرب صنعاء الأداة قبل تحركها فهي توجه الرسالة إلى من يقف خلفها. الآن على مسؤوليتي. من العدو للسعودي؟ أمريكا وإسرائيل؟ أمريكا والكيان الصهيوني؟ أم إيران؟ سؤال بسيط يكشف حجم الخلل في البوصلة. السعودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيراني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بينما أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يقفان في موقف العداء لكل من يرفع راية الإسلام ويقاوم مشاريع الهيمنة والاحتلال. لقد نجح مسار طويل في شيطنة أمريكا داخل الوعي العربي والإسلامي حتى جرى دفع الناس إلى النظر إليها باعتبارها الخطر الأكبر، فيما تراجع العدو الحقيقي إلى الخلفية. وهكذا تحولت الخلافات بين المسلمين إلى وقود. وهكذا استطاع العدو الصهيوني أن يزرع خلافات بين المسلمين حولها إلى وقود صراع يخدمه وحولها إلى صراع يخدمه، وأصبحت البوصلة تشير بعيدا عن فلسطين، بعيدا عن العدو الذي يمارس الاحتلال والقتل، وباتت طاقات الأمة تستنزف في صراعات زرعها الصهيوني صراعات
تستنزف في صراعات داخلية زرعها الصهيوني. عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته. أنا الشعب. بعدما تحالفت السعودية مع أقوى طغاة الأرض واستندت إلى أمريكا والكيان الصهيوني وقوى عسكرية وسياسية هائلة في محاولة إخضاع اليمن قبل 11 عاما، انتهى هذا التحالف بالتفكك والفشل. واليوم تعود الرياض إلى تشكيل تحالف جديد.

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
0: سام في أسبوع،
1: منبر سام اف ام.
2: يرسم القرآن الكريم معيارا واضحا في موقف المؤمن من أعداء الله وأوليائه، حين يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية الكريمة تقرر قاعدة صريحة: لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة من يعادي الله ورسوله. فالمؤمن حين يعرف من حاد الله ورسوله لا يقف منه موقف المحبة والموالاة، لأن ولاءه لله يفرض عليه أن يكون موقفه من أعداء الله موقف براءة ورفض وعداء للباطل الذي يحملونه. ولهذا فإن من أهم المعايير التي تكشف حقيقة الولاء لله موقف الإنسان من أعداء الله. من يرفع راية الله ثم يوالي من يحارب دين الله ويبرر له ظلمه ويتعاطف مع عدوانه ويقف إلى جانبه في مواجهة المؤمنين، فهناك خلل واضح في مفهوم الولاء عنده. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين:
3: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجد مؤمنا يحمل مودة للعدو. العدو لا لأنه سعودي أو لأنه أمريكي أو لأنه إسرائيل، لا، لأنه ظالم، لأنه ظالم، لأنه يتعدى حدود الله، لأنه يفجر، لأنه يفسق، لأنه يقتل النفس المحرمة بغير حق. عاديناهم لأنهم أباحوا ما حرم الله. ما افترينا على الناس كذبا، هذا ما يتحدثون عنه، ما شاهدتموه عندما أنشأوا ما يسمى بهيئة الترفيه، أحلوا ما حرم الله، أخرجوا النساء يا عباد الله من خدورهن من بيوتهن، جعلوهن يتبرجن، جعلوهن يظهرن بمظهر سافر خاسر فاسق فاجر، خلطوا الرجال بالنساء ما كانت هذه عادة المؤمنين ولن تكون عادة المؤمنين على جهة الإطلاق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أبدوا زينة هؤلاء النسوة لغير بعولتهن للفساد والفجار والشطار. ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. عاديناهم لأنهم على هذا النحو، لأنهم أباحوا الخمر، لأنهم أباحوا الربا، لأنهم تولوا اليهود والنصارى، لأنهم ضخوا مليارات آلاف آلاف المليارات إلى خزائن أعداء الله، بينما الأمة العربية والإسلامية تعيش تحت خط الفقر، تعيش من اللظى، وأنتم تعرفون ذلك. سخروا كل طاقات الأمة وكل مقدرات الأمة وكل ثروات الأمة في سبيل ومصلحة اليهود والنصارى، فضبطوا المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، أثاروا النزاعات والخلافات والفتن بين أوساط المسلمين عبر ما يسمى بالدعوة والإرشاد السعودية الوهابية، وكفروا الناس وسفكت الآلاف، سفكت آلاف، سفكت آلاف الأرواح من الأبرياء بسبب هذا الفكر الضال المكفر والمفسق والمضلل والمبدع، وأنتم تعرفون ذلك، أنتم تعرفون ذلك يا إخواني. اليوم كما يزعمون ينشئون ويعقدون تحالفا جديدا. من المرة الأولى قالوا 13 دولة، يعني غير الذي عقد التحالف في 2015، اليوم تحالف جديد. أو 14 دولة أو 43 دولة. قالوا من أجل الملاحة البحرية، تأمين الملاحة البحرية على من؟ على من؟ الكلام معروف، على من؟ الملاحة البحرية على من؟ يعني الملاحة البحرية مفتوحة للناس جميعا إلا إسرائيل لأنها تحاصر إخواننا في غزة، وإلا السعودية اتخذ هذا القرار مؤخرا ولم يتخذ طيلة هذه السنوات كلها، لأن البر قد بلغ مدى بحق الشعب اليمني. على من؟ على من؟ اليوم نسمع اليوم يوم الجمعة أنه سيعقد تحالف جديد سيوقع من قبل سواء تركيا وباكستان والسعودية، تحالف مشترك للدفاع المشترك. باكستان كدولة نووية، تركيا كدولة عظمى إسلامية، عضو في النيتو، سواء قوى دول عظمى، السعودية دولة عظمى باعتبار المال الذي لديها والمكانة الاجتماعية في قلوب الفساق والفجار في العالم، يهترون مواقف الناس بالمال. كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين، وقد ضربت أكثر من سنتين، سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب 100,000 مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس، حتى شاهد العالم، العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت، سواء كيف خرجت الدول الأعضاء في في في في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه امتعاضا من فعله واستنكارا لقوله وفعله وما يفعلونه بإخواننا في غزة وفلسطين. الكل يعلم ذلك ويشاهد ذلك. أين كانت تركيا؟ أين كانت باكستان؟ أين كانت السعودية في ظل هذا العدوان الغاشم على إخواننا في غزة؟ لم يفعلوا شيء. ربما سمعتم تصاريح نارية يطلقها أردوغان بين الحين والآخر، وأنتم تعرفون أنه كان يمد إسرائيل بسلسلة طويلة من السفن التي تمد إسرائيل بالمؤن والسلاح والدواء والغذاء وما ومحتاج. هذا أردوغان الخليفة الإسلامي أي ذهب إليه الكثير من الناس واستظلوا برايته وما فعل شيئا وما حرك ساكنا ولا قدم شيئا لغزة
0: سام في أسبوع.
2: العملية الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية وجهت ضربة قوية لتحشيدات مرتزقة العدو السعودي في صحن الجن بمأرب ومواقع أخرى في الرويك والعبر والثنية والوديعة. فالرسالة اليمنية جاءت قبل اكتمال التحشيد لتؤكد أن صنعاء تراقب التحركات العسكرية وتضربها قبل انتقالها إلى مرحلة الهجوم. هذه معادلة جديدة في الميدان، التحشيد نفسه أصبح هدفاً والاستعداد للعدوان بات يحمل كلفة قبل انطلاقه. آلاء الكبسي.
4: في قراءة ميدانية وسياسية متكاملة تطبق خناق الاستراتيجية على تحركات تحالف العدو، تبدو السعودية ماضية في خطط التصعيد ضد اليمن عبر تحركاتها العسكرية الأخيرة وسعيها لتشكيل تحالفات جديدة، غير أن هذا السعي يصطدم باتساع قدرة القوات المسلحة اليمنية على نقل ثقل المواجهة إلى مساحات أوسع وفرض معادلات ميدانية تتجاوز حدود الجغرافيا التي اعتادت الرياض التحرك ضمنها ليعيد رسم خريطة الصراع من جديد. ومع انتقال الضغوط من ساحات المواجهة المباشرة إلى العمق والممرات البحرية، تتزايد أهمية عامل المبادرة في تحديد اتجاهات المعركة، حيث برزت القدرة اليمنية على تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى عمليات دقيقة في التوقيت والمكان كعامل حاسم أربك الترتيبات السعودية، تجسد جليا في الضربة الاستباقية النوعية التي استهدفت معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب. جاءت عملية صحن الجن ترجمة عملية لمستوى متقدم من الرصد والاستخبارات، إذ أدت ضربة بوابل من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى تدمير وأحراق مخازن الأسلحة والعتاد بالكامل وتحييد الآليات الثقيلة وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القيادات والتحشيدات الميدانية. وتكشف التحليلات العسكرية أن هذه العملية أظهرت اختراقا استخباراتيا متقدما وصل إلى عمق تحركات العدو وغرف عملياته. وتأتي العملية بعد فترة من الصبر الاستراتيجي الذي مارسته القيادة العسكرية في صنعاء حرصا على تجنب إراقة الدم اليمني وإفشال مخطط الرياض في إيجاد صراع يمني يمني يلقي بثقله على 40 مليون يمني يعانون من الحصار. كما وضعت الضربة السعودية في مأزق أشد كاشفة التباين الأخلاقي والميداني، حيث أجلت الرياض قتلاها وجرحاها بطائرات طبية مجهزة إلى العمق السعودي، بينما تركت أدواتها الميدانية تكتوي بلهيب المأزق الميداني، لتؤكد البيانات أن معادلة صنعاء باتت مرسومة بالنار تحت شعار الحصار بالحصار، وأن أي مواجهة ستنتقل حتما إلى الأراضي السعودية قبل أن تبقى داخل الحدود اليمنية. ولم تتوقف مفاعل المبادئة اليمنية عند الحدود البرية، بل امتدت لتخنق الحركة البحرية للعدو، حيث يؤكد استهداف الناقلات والتحركات قبالة الموانئ السعودية المهمة القدرة القاطعة للصواريخ والمسيرات اليمنية على ضرب أهداف متحركة في أقصى نقاط تصدير النفط السعودي، مما أجبر السفن المرتبطة بالرياض على الالتفاف المكلف حول رأس الرجاء الصالح. من جهة أخرى، تؤكد القراءات العسكرية أن التحركات السعودية نحو تحالفات إقليمية جديدة تعد فاشلة تكتيكياً، كون الدول المشاركة لها حسابات خاصة لا تتطابق مع المأزق السعودي، فضلا عن أن القوى الدولية الكبرى نفسها عاجزة عن توفير الأمان الكامل للملاحة في البحر الأحمر وباب المنداب. إن التفوق اليمني الميداني يعود إلى التكتيكات المتطورة في استخدام المسيرات والصواريخ ذات المسارات الذكية التي تتجاوز منظومات الدفاع، مدعومة بتعبئة شعبية وعسكرية رفعت الجاهزية إلى حدها الأقصى، مما يجعل أي حسابات سعودية قائمة على الأدوات المحلية أو التحالفات الخارجية أمام اختبار عسير وسقوط مدوي.
0: سام في أسبوع.
2: رسالة مباركة من الإعلامية الفلسطينية ريب أبو صالحة، فلسطين من صنعاء، تبارك العملية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت تحشيدات المرتزقة الموالين للسعودية. فالضربة في هذا السياق جلدت السعودي قبل المرتزق اليمني، لأنها أصابت مشروع التحشيد من منبعه قبل أن يتحول إلى عدوان على اليمن. فالمرتزق أداة في الميدان، بينما القرار والتمويل والتوجيه يأتي من خلف الحدود. وحين تضرب صنعاء الأداة قبل تحركها، فهي توجه الرسالة إلى من يقف خلفها.
5: وبداية بدي أبارك أنا وكل شعب الفلسطيني وكل أحرار العالم بالضربات النوعية لقواتنا المسلحة اليمنية. أنا هون بركز على كلمة قواتنا وليست القوات المسلحة اليمنية، قواتنا المسلحة اليمنية. هذه الضربات النوعية ضد مرتزقة العدو تيوسي، ونطلب من قواتنا المسلحة اليمنية مزيدا من الضربات والتنكيل بالمرتزقة والخونة والعملاء وردعهم وسيدهم قرن الشيطان الأمريكي الصهيوني. الحمد لله رب العالمين، اليوم اليمن بعد 12 سنة عدوان وحصار أكيد مش زي قبل 12 سنة. سابقا كان العدو السعودي الصهيوني له الأرض والسماء، واليوم الوضع مختلف تماما. اليمني هو الذي يملك زمام المعركة، وهو الذي يبدأ وينهي المعركة بإرادته وقوته تحت عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي رسالة الليلة بدي أحكي للمرتزقة العملاء اللي أكلوا الضرب اليوم والسعودية تخلت عنهم وقامت باستقبال فطايسهم وجرحاهم ومنعت دخولهم، دخول جرحاهم، دخول جرح المرتزقة المأجورين العملاء اليمنيين التابعين لها إلى مستشفيات السعودية. لعلهم بعد سماع رسالة الليلة يعتبروا من اللي صار لهم واللي صار في الجزائر اللي هي القصة اللي بدي أذكرها أسردها الآن، واللي هي بدي أعتبرها مقاربة بالوضع اليمني. قال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس: خطير جدا ويصدم الكثيرين. عندما سأله صحفي كيف تمكنتم في الجزائر من القضاء على ظاهرة العنف والقتل من قبل الجماعات الإسلامية والتي استمرت لسنوات عديدة فترة التسعينات من القرن الماضي، هذا السؤال الصحفي لبن فليس اللي هو رئيس وزراء الجزائر، نظر السيد بن فليس وأخذ نفسا عميقا مع تنهيدة بسيطة وقال، والحديث طبعا لبن فليس: في أحد الأيام استدعاني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مكتبه، فوجدت عنده السفير الأمريكي وبصحبته ثلاثة أشخاص آخرين من دائرة CIA الأمريكية، المخابرات الأمريكية. حينها طلب مني، يقول بن فليس، حينها طلب مني بوتفليقة الاستماع لما سيقولون، فبدأ السفير الأمريكي بالكلام قائلا: هل ترغبون يا سادة أن تنتهي حالة العنف والقتل السائد لديكم في الجزائر من قبل الإسلاميين؟ فأجابه الرئيس بوتفليقة: طبعا وبدون شك. استطرد السفير القائلا، السفير الأمريكي قائلا: حسنا، نستطيع أن ننهي لكم هذا الوضع وبسرعة، ولكن وحتى نكون واضحين لدينا شروط واضحة يجب أن توافق عليها مسبقا. أشعره، يقول بن فليس، أشعره بتفليقة بالموافقة وطلب منه أن يكمل. قال السفير الأمريكي: اسمعوا البنود يا إخوان، إخوان الصدق، إخواننا في اليمن الحبيب والعزيز، اسمعوا البنود حتى تعرفوا سبب العدوان على اليمن. أولا، البند الأول، عليكم إيداع عائدات مبيعاتكم من النفط لدينا في أمريكا تماما، مثل اللي بصير عندكم في اليمن، سرقة النفط اليمني وحرمان اليمنيين منه وإيداع عائداته في أمريكا. لذلك اليوم أنتوا بدون رواتب لأنه نفطكم عم تسرق السعودية وتحطه في أمريكا. هذه المهمة اللي عم بتقوم فيها السعودية عن طريقهم المرتزقة المأجورين، وهذا اللي عم بيصير أيضا في سوريا والعراق. ثانيا، البند الثاني يا إخوان، عليكم إيداع عائدات مبيعات الغاز في فرنسا، طبعا فرنسا لأنها كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي، فتدخلت فرنسا في هذا البند بالنسبة لموضوع الجزائر. ثالثا، عدم مناصرة المقاومة الفلسطينية، هذا اللي طلب من صنعاء، حتى تعرفوا إخواننا في اليمن سبب عداء صنعاء وسبب الحصار والعدوان عليكم من قبل السعودية، لأنه السبب الأساسي أو العدو الأساسي والرئيسي هو الأمريكي والإسرائيلي، ولكن عم بتنفذوا السعودية حرفيا عندكم في اليمن. رابعا، برضو بند المهم، عدم مناصرة إيران وحزب الله، أيضا هذا الذي طلب من صنعاء. خامسا، يقول السفير الأمريكي للرئيس الجزائري: لا مانع لدينا من تشكيل حكومة إسلامية وعلى أن تكون شبيهة بما لدى تركيا. هون بين قوسين بدي أقول لكم، حكومة إسلامية صهيونية مثل أردوغان الصهيوني ومثل الجولان الكلب في سوريا، واللي عم توعد في أمريكا والسعودية الإصلاحيين الصهاينة في اليمن.
0: سام في أسبوع
1: على مسؤوليتي.
2: من العدو للسعودي؟ أمريكا والكيان الصهيوني أم إيران؟ سؤال بسيط يكشف حجم الخلل في البوصلة. السعودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيراني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بينما أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يقفان في موقف العداء لكل من يرفع راية الإسلام ويقاوم مشاريع الهيمنة والاحتلال. لقد نجح مسار طويل في شيطنة أمريكا داخل الوعي العربي والإسلامي حتى جرى دفع الناس إلى النظر إليها باعتبارها الخطر الأكبر، فيما تراجع العدو الحقيقي إلى الخلفية. وهكذا استطاع العدو الصهيوني أن يزرع خلافات بين المسلمين وحولها إلى صراع يخدمه، وأصبحت البوصلة تشير بعيدا عن فلسطين، بعيدا عن العدو الذي يمارس الاحتلال والقتل، وباتت طاقات الأمة تستنزف في صراعات داخلية زرعها الصهيوني. عبد الحافظ معجب، وعلى مسؤوليته.
6: شراكة مهمة جدا ومهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا ويمر فيه الشرق الأوسط والمتغيرات التي تحدث في العالم. المصالح السعودية فرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا، مثل ما ذكر فخامة الرئيس في الجانب السياسي وأيضا الجانب العسكري والاستخباراتي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي. هناك بلا شك مشاريع كثيرة في العالم هدامة، وللأسف اليوم أن أغلب هذه المشاريع الهدامة موجودة في الشرق الأوسط وبجوارنا في المملكة العربية السعودية. هناك نظام إيراني نعرف جميعنا بأنه هدفه هدف أيديولوجي بحت، ليس هدفه خدمة مصالح إيران والمواطنين الإيرانيين، بل هدفه خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية. والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية، وآخرها حصلوا على 150 مليار دولار لم يبنوا حتى شارع أو مجمع سكني أو مجمع صناعي في إيران. فهدفهم واضح، فقط دفعوا فيها إرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات إرهابية في أماكن كثيرة في العالم.
7: بالله عليكم، من العدو للسعودية؟ أمريكا وإسرائيل ولا إيران؟ قلتكم الله، تعالوا يعني هكذا نفكر بعقل. السعودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيراني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمريكي والإسرائيلي يريد أن يقتلوا كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أنا صديقي والأقرب لي من الإيراني ولا الإسرائيلي؟ مخطط الشيطان كان أن تشيطن إيران وتتحول إيران في الذهنية العربية وفي الذهنية المسلمة إلى أن إيران هي العدو، وينسى الناس أن العدو هو الطاغوت والشيطان وإسرائيل. هذا المسار الذي سار عليه محمد بن سلمان، وهذا التوجه الذي تمضي عليه بلاد الحرمين الشريفين مع الأسف الشديد. الاستهداف لا يطال إيران لأن إيران شيعة. إيران في أيام دولة الشاه كانت صديقة لليهود وصديقة للكيان الصهيوني، وكان الصهاينة يقدروها ويعملوا لها ألف حساب وما عندهم مشكلة معها، وكانت دول الخليج مجتمعة تركع أمام إيران، ما كانش عندهم مشكلة بين شيعي وسني. بس إيران الجمهورية الإسلامية التي رفعت العداء للمنظومة الشيطانية وللاستكبار العالمي أصبحت عدو للسعودي لأنها عدو للشيطان. شفتم كيف؟ فهمتم القصة؟ الآن إيران لو كانت شيعية 70-19 متشيعة، لكنها مع أمريكا لكان السعودي يسجد لها سجود. ما عنده مشكلة هو بالمذاهب والطوائف والتفاصيل هذه، هو عنده مشكلة إذا أنت مع الشيطان أو ضد الشيطان. بس إذا أنت مع الأمريكي والصهيوني حياك ومرحبا، إذا كنت ضدهم فأنت عدوي وعدو بي وجدي وابني من بعدي. هكذا شعار السعودي. اليوم المعركة مش معركة ضد يعني مذهب أو طائفة، المعركة ضدنا كلنا لأن احنا عرب ومسلمين. بس بس بس، قع عربي متصهين يا حيا ومرحبا، هو ذا الإماراتي محسوب علينا عربي، وهو الإسرائيلي حبايب، دول عربية أخرى مشدينهم والصهيوني وحبايب بالأحضان، هو ذا التركي أسعى منه مسلم وهو مسده وياهم وبالأحضان. المشكلة بمن يرفع راية الجهاد ضد الطاغوت، المشكلة بمن يريد أن يتحرر من العبودية للشيطان ويعبد الله سبحانه وتعالى فقط. بس هذه المشكلة. أنت بتكون عبد لله فأنت عدو، سواء كنت فلسطيني، عراقي، لبناني، سوري، يمني، إيراني، إيش ما كنت. والآن بدأ الوعي الشعبي واليقظة عند الناس تفهم أنه لازم اليمني يدافع عن الفلسطيني، ولازم اللبناني يدافع عن العراقي، ولازم العراقي يدافع عن الفلسطيني، وهكذا نحن أمة واحدة مستهدفة، عدونا واحد ومشروعنا واحد وديننا واحد ومسارنا واحد. فلذلك لابد ما يرتفع منسوب الوعي عندنا ونفهم ليش احنا ساندنا غزة، ليش لبنان قدمت كل هذه التضحيات وقدمت الشهيد الأقدس الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله، وقدمت كل هذه التضحيات لأن رايتنا يجب أن تبقى مرفوعة وهي راية الله سبحانه وتعالى، يجب ألا نستسلم أمام الطاغوت.
0: سام في أسبوع أنا الشعب.
2: بعدما تحالفت السعودية مع أقوى طغاة الأرض واستندت إلى أمريكا والكيان الصهيوني وقوى عسكرية وسياسية هائلة في محاولة إخضاع اليمن قبل 11 عاما، انتهى هذا التحالف بالتفكك والفشل. واليوم تعود الرياض إلى تشكيل تحالف جديد، فتجمع قطر والبحرين ويا لله من بنغلاديش، فيا لها من مفارقة، لا سيما وأن سنوات الحرب الماضية صنعت واقعا جديدا وأظهرت أن القوة لا تقاس بعدد الدول المتحالفة ولا بعدد الأعلام التي ترفع في مؤتمر، وإنما بما تستطيع هذه الدول فعله عندما يبدأ الاختبار الحقيقي.
8: في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله.
9: ورسالة الأخيرة اللي سمعتها قبل قليل مسألة ينبع، لأن ينبع بتصدر السعودية منه حوالي 80% من نفطها، 7 مليون برميل. رسالة ينبع، رسالة اليمن في ينبع السفينة حقها أمس، رسالة خطيرة جدا للسعودية، لأن ينبع هو العمود الفقري للتصدير السعودي النفطي. طبعا السعودية حاولت جمعت 40 دولة، 40 دولة بريطانيا ومدنة ما حد وافقها، 14 دولة، 14 دولة مش 14، 13، لأن الجمهورية اليمنية في اليمن مش حق العليمي، 13 دولة أكثرهم خطرا عسكريا، الجيش البحريني وبنغلاديش وقطر. يعني السعودية اللي بدأت عدوان ومحا أمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا في 2015 ولم تأبه لأحد، داست على كل الأعراف والقوانين الدولية وغير دولية، وبدأت عدوان عليهم ب 4000 غارة، 4000 غارة كانت تأتي بعد 10 سنوات أو 11 سنة وتهدد اليمنيين بجيش بنغلاديش وقطر والبحرين. طبعا ما فيش وقت للنكت، لكن السعودية بتنكت، هذا أقرب إلى النكتة السمجة انت كان معك العالم في 2015 ومادينا اليمن ما كانش معه شيء، ما كانش مادين معنا شيء قياسا بالمادة اللي تمتلكها، مع ذلك صمد الشعب اليمني. اليوم اليمن جاي لك من مواجهة، آخر مواجهة لنا كانت مع الكيان الصهيوني مع أمريكا. من نتائج هذه المواجهة أن غلقنا، منحنا الملاحة الصهيوني في البحر الأحمر. وش معك أنت؟ نحن نجحنا في أن نمنع الكيان الصهيوني من الملاحة لمدة سنتين في البحر الأحمر، غلقنا أم الرشراش، الرئة اللي كان بيتنفس بها في البحر الأحمر غلقناها، وأجبرنا 5 حاملات طائرات بما فيها حاملات تعرضت لهجوم من اليمن وجرى سحبها، وإلى الآن عادها بتتصلح. فإحنا جايين من معركة مع الإسرائيلي ومع الأمريكي، إذا جينا بمنطق القوة والإمكانيات، وسعودي يمكن تعرف تتأمل، جايين من معركة مع الإسرائيلي والأمريكي، طلعت من السعوديين في بنجلاديش وقطر والبحرين. طبعاً هذا يعكس الصح.
0: سام في أسبوع تريليونات من الدولارات حصيلة الأضرار والخسائر على مدى 12 عاماً من الحصار وإغلاق المطارات والموانئ وتعطيل حركة التجارة ومنع وصول المشتقات النفطية، فيما يواجه 31 مليون إنسان مخاطر المجاعة وسوء التغذية، بينهم 2,000,000 و200,000 طفل دون الخامسة، و1,300,000 امرأة حامل ومرضع، وارتفعت البطالة إلى 65%، وتسرب 60% من العمال والموظفين بفعل إغلاق المنشآت الاقتصادية، بينما امتدت الخسائر إلى الإنسان اليمني، فسقط عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف النساء والأطفال بين شهيد وجريح، وتعرض قطاع الكهرباء والطاقة لأضرار واسعة. تلك الأرقام ترسم مشهدا ثقيلا لاقتصاد استنزفته الحرب والحصار، وتكشف كلفة سنوات طويلة دفعت ثمنها حياة الناس ولقمة عيشهم وقدرة البلاد على النهوض، وتبقى هذه الخسائر حاضرة في ذاكرة شعب يحمل حقه في العدالة وجبر الضرر واستعادة مقدراته، وهذا لن يتم إلا على أيدي وسواعد رجال الرجال.
10: تريليون دولار إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية،
11: 12 عاماً من الحصار وإغلاق المطارات والموانئ وتعطيل حركة التجارة ومنع وصول المشتقات النفطية،
10: 31 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة وسوء التغذية، منهم 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع،
11: 65% معدل البطالة نتيجة للعدوان والحصار،
10: 60% نسبة تسريح العمال والموظفين بسبب إغلاق المنشآت الاقتصادية.
11: أما فيما يخص الخسائر البشرية فبلغ عدد الشهداء 60,891 مدنيا،
10: وأكثر من 6,000 امرأة، وأكثر من 2,000 شهيدة، بينما 3,000 جريحة.
11: عدد الأطفال الشهداء بلغ 4,362 شهيدا، وعدد الأطفال الجرحى بلغ 5,571 جريحا.
10: أكثر من 623,000 منزلا تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي،
11: 470 مصنعا تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي،
10: أكثر من 16,798 منشأة تجارية تعرضت للاستهداف والتدمير،
11: 9,017 طريقا وجسرا تعرضت للاستهداف والتدمير،
10: 12,400 منشآت ومعدات مياه تعرضت للاستهداف والتدمير،
11: 5,600 محطة كهرباء تعرضت للاستهداف والتدمير،
10: 17 ميناء تعرض للاستهداف إما كليا أو جزئيا،
11: 16 مطارا تعرض للاستهداف إما بشكل كلي أو جزئي.
10: البنية التحتية والاقتصاد، أكثر من 1000 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للاستهداف والتدمير.
11: 476 مرفقا صحيا تعرض للاستهداف والتدمير.
10: أكثر من 718 منشأة اتصالات تعرضت للاستهداف والتدمير.
11: فيما يخص خسائر القطاع الصناعي من العام 2015 إلى العام 2026 فقد بلغت الإحصائية لخسائر القطاع الصناعي 82 مليار دولار.
10: خسائر قطاع التجارة الخارجية بلغ أكثر من 111 مليار دولار.
11: خسائر قطاع النفط والمعادن منذ بداية العدوان وحتى اليوم بلغت أكثر من 57 مليار دولار.
10: خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بلغت أكثر من 111 مليار دولار.
11: خسائر قطاع الثروة السمكية بلغت 12 مليار دولار.
10: خسائر قطاع النقل الجوي والبري والبحري بلغت أكثر من 23 مليار دولار.
11: خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه بلغت أكثر من 28 مليار دولار.
10: أما خسائر قطاع المياه والصرف الصحي بلغت أكثر من 800 مليون دولار.
11: خسائر قطاع السياحة والآثار والثقافة بلغت أكثر من 11 مليار دولار.

0: ولا يمكن لأبناء شعبنا اليمني أن يتنازلوا عن هذه الحقوق اليوم عندما يتحرك أبناء شعبنا اليمني بهذا الإصرار وبهذه العزيمة في مختلف الميادين وفي مختلف المسارات. اليوم يتحرك أبناء شعبنا اليمني ليس فقط في الخروج في المظاهرات، هنالك اليوم تحركات على مختلف المسارات، فعاليات ومسيرات عسكرية وتحرك واستجابة فعالة في مختلف المسارات. كل هذه التحركات تأتي لانتزاع حقنا وتأكيد هذه المعادلة، المعادلة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، المعادلة التي يؤكد عليها الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني، المعادلة التي بذلنا من أجلها أغلى الدماء. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هذا هو المسار وهذا هو الطريق الذي يتحرك فيه أبناء شعبنا اليمني. وما هذه المنصة وما هذا الأثير إلا أحد المسارات التي يتحرك من خلالها أبناء شعبنا اليمني للإعداد في سبيل الله عز وجل، والاستعداد لأي سيناريوهات وأي تحركات قد يتحرك بها الأعداء. 7-6-3-3-4-5. حي على خير الرجال.
1: سام في أسبوع
2: خطا واضح وصريح لأخوتنا أبناء الحجاز المحتجزين تحت راية اليهود من آل سعود، خطاب بلسان القبيلة العسر نبيل السلطة بلسان يمني مبين.
3: أخواننا آباءنا في الشعب السعودي في المملكة السعودية، الكلام هذا لكم مخصص، لا تستنقدوناش إذا ضربنا بيد من حديد أو حد يلومنا. راجعوا قيادتكم، راجعوا حكومتكم، راجعوا المسؤولين حق المملكة السعودية. عن ضرب بيد من حديد، أنتوا ما بش فيكم إصخاء، أنتوا مضغوط عليكم وإحنا داري وواثقين إن أنتوا مستنكرين ما بتفعلها السعودية في اليمن، واثقين إن ما أنتوش راضيين وإن ما هوش معجب لكم. لكن قد زاد الباطل، قد زاد الجور على الشعب اليمني. اليمن أتضرب بيد من حديد، كلام ساع ماء الموت، لا حد يلومنا لا حد يستنقذنا. راجعوهم، اخرجوا بثورة عليهم، ابسروا لأرواحكم طريق، لأن احنا محاصري اليوم 12 سنة احصر وضرب. كما يصبروا الناس فيكم رجال عقلاء يا أبناء الشعب السعودي، فيكم أوادم عندهم إحساس إن إحنا مظلومين وإنه معتدى علينا. نعم موجود، واجبكم وموقفكم ذلحي ودوركم تقوموا به تستنقدوا. هذا يتي كلمه وهذا يتي كلمه وهذا يحاكي هذا وهذا يبشر هذا، لو ما يسبر الخبر وينشر الخبر إن ما شنتوا راضيين. وإذا قدمتوا راضيين مع العلم ان احنا دارين ان ما شنتوا راضي، فلا تلوموناش اذا ما وقع في المملكه. كلام بنقوله من وجع، كلام بنقوله واحنا موجعين متحملين غلب ومتحملين باطل قياده السعوديه. يا خلق الله مطبعين مع يهود ونصارى وبينفذوا مخططات يهوديه. احنا مسلمين وانتم مسلمين تتفرجوا علينا. تقوا الله في نفوسكم، الشعب الفلسطيني في غزة كمل مسلمي وإحنا مسلمين وأنتم مسلمين، وترضيكم هذا الأفعال بسبب قيادة المملكة السعودية. قيادتكم ردوهم، عقلوهم، بلغوهم، وصلوهم. ما بنقوله إن مش أنتم راضي، تسكت على ما تسكت، على ظل، على باطل، على غلب. اتق الله في نفسك أنت يا سعودي يا ذي بتسمع، دارين ان فيكم رجال، دارين وواثقين ان بالرجال، ما همش راضين بما بيقع. خرجها من ذمتك ووصلها لين ما وصلتها، المطلوب توصل لها عند القيادة السعودية. كيف ما فعلتوا؟ ما لم يقولوا قتيل بعد نذير لا رحمه الله، القوات المسلحة اليمنية بتقول على المواطنين السعوديين الذين هم مجاوري شق الأهداف العسكرية يخروا يبعدوا ينزحوا، لأنه هدف ما نفلت له. لا، لو ما يخطى الطريق احنا عاد احنا بنقول بحق الجوري، عاد احنا مراعين للجوري، عاد احنا مبكيين للجوري للأخاء، مبكيين مهما وقع مهما حصل عاد فينا إبدال الإنسانية نتساير ونكمل.